بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المواضيع الأخبارية المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تحسبا للتقلبات الجوية، وزارة الداخلية تصدر جملة من التوصيات. إيران تقول أنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب. وتحذير أمني أمريكي واسع في 6 دول عربية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي لارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ للوزارة في توفي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. كما طلبت الوزارة المواطنين بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، وحثت مستعملي الطريق على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. كما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. أكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة بولاية بن عروس على ضرورة رفع درجات اليقظة وتكثيف العمل الميداني ومضاعفة الجهود للقيام بالتدخلات الميدانية في إبانها تحسبا لتقلبات الجوية. وتم خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية بن عروس التأكيد على ضرورة العمل على تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار والبلوعات وإزالة مخلفات السيول، فضلا عن دعوة اللجان المحلية للانعقاد والمتابعة وأحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان سرعة التدخل ونجاعته. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، يتواصل نزول الأمطار الرعدية الغزيرة اليوم الأحد بأغلب جهات تونس وخاصة بمناطق الشمال والجهات الغربية مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. حصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في المجال، وفق ما أعلنه رسميا يوم أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني. والفرجاني يوضح في تصريح عالمي على هامش زيارة أداها إلى هذا المركز، يوضح أن هذا الاعتماد الدولي يعد فخرا لتونس وتقديرا للكفاءات التونسية من أطباء واختصاصيين في جميع المجالات وللمركز للإشعاع الدولي الذي يقدم خدمات كبيرة خاصة أمام ارتفاع عدد المصابين المتقدمين في السن بهذا المرض. وعبر الفرجاني عن التزام الوزارة بمساعدة المرضى والقيام بالبحوث اللازمة وتطوير العلاجات والأدوية وبالاهتمام بهذه الفئة ودعم جهود التكفل بها، لافتا إلى أن مريض الزهايمر في حاجة إلى العلاج بقدر الحاجة إلى الإحاطة العائلية والبعد الإنساني والتضامني. من من جانبه كذا رئيس قسم الأعصاب رياض غويدر أن الاعتماد المتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام يأتي بعد سنوات من الشراكة مع المنظمة العالمية للصحة عبر تعريب واستعمال الأدوات الرقمية في تونس وعن طريق البحوث العلمية والتدريس والمشاركة في الخطوط العريضة للوقاية من الزهايمر بما قد يضفي بعدا دوليا لخدمة المركز وأهمية للبحوث التي يقدمها خاصة أمام ارتفاع مؤشرات المرض. تتواصل اليوم الأحد بمدينة الثقافة بتونس العاصمة فعالية الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج التي ينظمها المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. وأوضحت مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف الله في تصريح إعلامي أن التظاهرة تركز بالخصوص على الفرص المتاحة في ألمانيا وكل ما يهم السوق الألمانية بحسب تعبيرها. وتهدف التظاهرة إلى تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. دوليا الآن نقلت قناة الجزيرة الأخبارية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله في مقابلة له أمس أن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأوضح رضائي أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري، مضيفا أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جماعة الحوثي اليمنية تقول أنها هاجمت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض أمس بصواريخ وبطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من رؤية ألسنة لهب وسحابة دخان كثيف قرب المطار الرئيسي بالمدينة. هذا وأرسلت السعودية إشعارات تحذر من خطر محتمل في محيط الرياض وسط تصاعد لهجمات الحوثيين على المملكة. ومن أخبار العالم أيضا، أصدرت السفارة الأمريكية في كل من بيروت والكويت والبحرين وبغداد ومسقط وعمان تحذيرات أمنية للمواطنين الأمريكيين دعتهم فيها إلى التوخي الحذر الشديد. وأكدت السفارات في تحذيراتها ضرورة متابعة المواطنين للتعليمات الأمنية والالتزام بها والبقاء على دراية بالمستجدات في المنطقة في وقت تتواصل فيه حالة عدم الاستقرار والتوتر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

Thank you.

Mm-hmm.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام، الدنيا وما فيها. بتاريخ اليوم لحد 20 سبتمبر 2026 الموافق للتاسع من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ماشيين الويكاند
1: من 6 ل 9 تاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة وثلاثة وعشرين دقيقة على جوهرة فام، موعد الانطلاق والبداية في الماتينال ويكاند. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، صباح الفرحة والسرور.

دورة صباح النشاط وصبحيات لحد اللي تبدأ هكي اختي واختي ومعكم انتوما اكيد كيف ترافقونا بالاستماع وتشاركوا مختلف اخبارنا اللي موجودة على لي ريزو سوسيو. مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد يبدأ توا يتواصل معكم ان شاء الله حتى لتسعة متاع صباح. ليكيب الكل تسلم عليكم اليوم باش ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، بسمة سعيدية من قسم الاخبار، رامي من قسم الرياضة، عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بنا بعد شوية من قسم الديجيتال، من التخيل في الإخراج التقني أهلا وسهلا، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نبدأ الصبحية اختي واختي وديقة ديقة كما نقولوا، نتوكلوا على ربي ونقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك، وكالعادة البداية تكون عند السيدة فيروز.

يا سيد الناس، تواصلنا في المتينة الويكند للستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. صباح النور، إن شاء الله تكونوا بأحسن حال مستمعينا. نحبوا نسمعوا أخباركم، نحبوا نطمنوا عليكم. إن شاء الله نهاركم منور بالأخبار الطيبة وصالح الأعمال. أكيد الدنيا ضويت وربي ضويها إن شاء الله علينا الناس الكل، وأكيد راكم مرميتوا عينيكم زيد هكا على أحوال الطقس والتطورات الجوية بالنسبة لليوم. ميسالش نعطيكم أفونغو على غرار يوم أمس، وخلينا نقول الأجواء باش تتبدل. أي نعم، باش تتبدل الأجواء مش كما يوم أمس. دونك صبحة الدنيا مغيمة، صبحة المطيرة تبخنس، فرحنا بها واستبشرنا بها الناس الكل. اليوم لا، حالة السماء صافية إلى حد الآن، أما هذايا باش يتطور من بعد وإلا لا، باش تتبدل الأوضاع وإلا لا. كل التفاصيل باش تلقاوها بعد أخبار السبعة من خلال متابعتنا للنشرة المحينة اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 20 سبتمبر فقط قوس صغير زاد للناس اللي مازالت شدة صحيح في تبحيرة الصباح. نقول لكم ربي معاكم، صحيح راهو الماء برد اي صغي، اما فما شكون من عاداته اليوميه انه يحافظ على الريتم هذايا، انه لازم يعمل غطسه في الصباح. دونك ربي قويكم ان شاء الله، وربي متعكم بصحه الابدان. نعرف الناس اللي ماهمش مغرومين برشا بالحكايه هذايا يبداو هكا تو في مخاخهم يستخيلوا فيها، يعني تبحيره وغطسه على الصباح هي اكيد تفرشك واكيد هكا تعطيك شحنه نتاع نشاط والكل، اما زيدا اللي مش متعود بها يلزموا يسيس روحوا فيها النقطه هذايا. دونك صبحيه لحد اللي فيها زيدا برشا حركية تستنيوا معنا زيدا، حتى احنا برشا حركية في المتينة الويكاند وبرشا أخبار ومتابعات نبدأوها بعد لحظات، خليكم معنا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الداخلية تصدر جملة من التوصيات تحسبا لتقلبات جوية منتظرة، وترامب يقطع عطلته فجأة، وواشنطن تحذر رعاياها في منطقة الشرق الأوسط. في تفاصيل أخبارنا، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الأخذ بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى هذه التوصيات المضمنة في بلاغ الوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. أيضا طالبت وزارة الداخلية المواطنين بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، وحثت مستعملي الطريق على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ودعت وزارة الداخلية أيضا المواطنين إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. هذا وقد شهدت عدة مناطق بمعتمديات ولاية القصرين عشية يوم أمس تهاطل كميات غزيرة من الأمطار بلغت أقصاها 40 مليمترا بمدينة القصرين، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية وغمر عدد من الطرقات والمفترقات، فضلا عن تسرب المياه إلى منازل واقعة بالمناطق المنخفضة وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وسجلت مدينة القصرين على وجه الخصوص ارتفاعا في منسوب مياه واد الأطفال على مستوى حي البساتين، كما غمرت المياه الطرقات والمفترقات لا سيما النقاط الواقعة على مسارات مجاري الأودية، مما تسبب في اضطراب حركة المرور وتوقف عدد من السيارات. في شأن آخر، تواصلت بمدينة تايسن الألمانية شغل المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بتنظيم ثلاث ورشات عمل تناولت عددا من مجالات التعاون ذات الأولوية بين تونس وألمانيا. الورشة الأولى تناولت وفق بلاغ القنصلية العامة لتونس بدوسلدورف سوق الشغل وخاصة العمالة المختصة والشراكة بين الجامعات والمؤسسات والاندماج والشراكة، في حين خصصت الورشة الثانية لبحث فرص التعاون الملموسة بين تونس ومدينة تايسن في قطاع الصحة لا سيما في مجالات الصحة والابتكار ونقل التكنولوجيا والدخول إلى الأسواق والتعاون في مجال الأعمال. أما الورشة الثالثة فقد خصصت للتباحث حول آفاق التعاون في الصناعة والتكنولوجيات الحديثة والابتكار والكفاءات والتحول الإنتاجي والتعاون الرقمي. دوليا، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في منتجع كام ديفيد بولاية ميريلاند، وعاد بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض مساء أمس قبل الموعد المقرر لعودته هذا اليوم الأحد، من دون أن تقدم إدارته أي تفسير رسمي لهذا التغيير المفاجئ في جدول ترامب. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حاد للتوترات في الشرق الأوسط بعدما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن جماعة الحوثيين في اليمن أطلقت أمس صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة الرياض عقب اندلاع حريق

0: قرب مطارها الدولي. التحالف أفاد بأنه تمكن من اعتراض الصاروخ ولم تسجل أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن جماعته نفذت الهجوم بصواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة. إلى ذلك أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والكويت والبحرين وبغداد ومسقط وعمان تحذيرات أمنية للمواطنين الأمريكيين دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد. وأكدت السفارات في تحذيراتها ضرورة متابعة التعليمات الأمنية والالتزام بها والبقاء على دراية بالمستجدات في المنطقة في وقت تتواصل فيه حالة من عدم الاستقرار والتوتر السياسي والميداني. أكدت تركيا أمس أنها أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود في ظل تأكيدها أن امتداد الحرب إلى هناك هو أمر غير مقبول، حيث صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من منطقة النزاع. ينفل 6 فرنسيين اليوم الأحد أمام القضاء في العراق، حيث يحتجز الآلاف من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة بانتظار محاكمتهم، وفق تأكيد مصدر قضائي عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية، مضيفا أن الفرنسيين 6 هم ضمن مجموعة أولى من 47 مواطنا فرنسيا نقلوا إلى العراق عام 2005 من سوريا. نشرة يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار. www.jawhara.fm.net

0: الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني. ميتيو على جوهرة FM.
2: رجعنا لكم كالعادة مباشرة بعد الأخبار باش نقدم لكم التطورات الجوية لطقس اليوم لحد 20 سبتمبر 2026. صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا. ذكروا معنا أنه طقس اليوم باش يكون في استقرار مقارنة بيوم أمس، لكن الأمطار باش تكون موجودة وباش تكون مؤقتا رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة خصوصا بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. يعني فترة الصحو اللي قاعدين تشوفوا فيها حاليا هي فترة صحو مؤقتة. درجة الحرارة اليوم في تراجع طفيف، البحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، الريح باش يكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالسواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، وتقوى الريح خصوصا وقت ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر التقلبات الجوية هذه تشمل المرتفعات الغربية والساحل الشرقي والجنوب الشرقي خصوصا بعد الظهر. هذه نشرتنا الأولى ومتابعتنا الأولى التطورات الجوية لطقس اليوم. بعد ساعة من توا باش نقدم لكم آخر التحينات، أما خليكم معنا، ما زالت الأخبار والمتابعات والموسيقى زادة البنينة ما زالت موجودة في الماتينة الويكاند، وبعد شوية نرجع لكم من خلال مصافحة مباشرة معكم أنتم مستمعينا مواليد التاريخ هذايا من خلال قوم عيدك اليوم.

0: رامي عايش على جوهرة فامي وصلنا ل 27 دقيقة. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل، صباح الموجات الإيجابية. توت سويت نمشيو للمناسبات الخاصة، نمشيو لأعياد الميلاد اللي معاهم برشا أماني بالنجاح والفرحة لكل مستمعينا اللي مولودين في تاريخ اليوم. وأكثر تفاصيل في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: البداية بشكون ومع شكون؟ منال ملكة أو وسيلة؟ شكون اللي موجود؟ ملكة، صباح النور يا ملكة.
2: بخير،
0: مرحبا بك للا، وإن شاء الله كل عام وتحية بخير.
2: عايشك ويسي بوكو.
0: أي ملكة، حسيت لي صوتك أنت صوت بنية صغيرة هكا، ولا أنت مازلت صغيرة؟
2: بندق
0: يا بنتي، قول ما زلت صغيرة يا ملكة.
2: ما زلت صغيرة
0: مش نقعد صغيرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أي يا ملكة، تعرف شكون اللي هنيك بعيد ميلادك ولا نقول لك طول؟
2: عرفت شكون.
0: شكونو ترى؟ قولي.
2: بابا.
0: باباتك ربي فضله إن شاء الله وربي يحميه
2: ليه.
0: وذاك عليش قلت لقول راني ما زلت صغيرة باش نقعد ديما صغيرة. دونك باباتك يسري هكا؟
2: اي.
0: وميل وذوما.
2: مرت بابا وفاق، هو بس طلع بالفكرة وهي اللي عاونته.
0: ربي فضلهم.

0: يا ليلى الزوز وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا ملكة. وكون متاكده انه باباتك يسري بشقعد كل عام يحتفل بعيد ميلادك راه مش بينساه.
1: نعرفك
0: ربي يفضلكم يا ليلى لبعضكم. شكرا لك يا ملكة. شكرا لك وان شاء الله نهارك مبروك سعيد. معنا وسيلة. اهلا وسهلا مدام وسيلة.
2: اهلا بيك صباح الخير. اهلا بيك. والله الحمد لله
0: لاباس الوردانيين
2: لاباس الحمد لله بعد المطر الوردانيين لاباس
0: ربي يرحمنا ان شاء الله. ربي يرحمنا
2: امين يا رب العالمين.
0: هيا لاول مره معنا في المباشر على جوهره فام.
2: ايه اول مره
0: ان شاء الله مش الاخيره وان شاء الله كل عام نسمع صوتك في قوم عيدك اليوم.
2: يعيشك ربي يحييكم.
0: هيا لالا اني مش نسمي لك وانت قل لي كل واحد قديش هكا عنده بورسنتاج في قلبك. وجيه
2: ولدي الكبير هكا
0: هذه 100% ملا
2: ايه
0: باهي. قالت اي اسمعوها مستمعينا راه قالت اي باهي. بدر
2: الثاني
0: قديش بتعطيه بدر؟
2: بالطبيعه مالك مش بعيد على اخوه.
0: صار مش 100% مدام وسيلة. اسمع سنة تبعوني. هيا لالا نبيل
2: هكا صغرون عادة نبيل.
0: هاي قديش باش تعطي؟
2: لا ولادي ثلاثة كيف ما نجمش نقول.
0: كل ميمة اللي تقول لك راس ولدي وجيه
2: ولدي
0: كان براس ولدك وجيه بعدك تقول وجيه
2: ما هو.
0: اسمع باش نكمل لك القائمة وربي يفضل لك وليداتك الكل.
2: روعة وفاتنك وبناتي العزيز علي
0: زيد الكل واحنا جوست راه باش نفادلكوا باش نخرجوا
2: على
0: الضحكه المزيانه. نعرف عندك ما يتخير فيهم حد على الاخر وكل
2: هذا
0: الاحساس هذيا ربي يفضلهم لك الكل يا لله وان شاء الله
2: يفضلك انت ويفضلك ما عندك. يعيشك
0: شكرا لك مدام وسيله وان شاء الله نهارك سعيد. نمشي للتليفون الثالث مع مدام نادره. صباح النور مدام نادره.
3: صباح الفل والياسمين.
0: صباح النشاط يا لله والحيويه ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
3: ربي يحييكم لمسائل ويعيشك بارك الله فيك.
0: زيد مواليد 20 سبتمبر مواليد برج العذراء.
3: العذراء برج العذراء
0: مميزين جدا.
3: ربي يفضلك.
0: صحيح هكا ولي؟
3: صحيح.
0: هيا مدام نادره اليوم عيد ميلادك. انت اول مره معنا في المباشر على جوهره فام.
3: أول مرة
0: يا لالا إن شاء الله مش الأخيرة وإن شاء الله ديما نسمع صوتك وأنت تتمتع بالصحة والعافية إن شاء الله.
3: خليك
0: مدام نادرة سليم تحتفل اليوم بعيد ميلادها وتطلع أنت ديديكاس من عند شكون؟
3: ما يكون كان من عند العزيز الغليل.
0: العزيز الغليل هو مش أعز من ولدك ساعة كون متأكدة.
3: عيشك
0: أما أنت بحكم الخبرة وبحكم العلاقات وبحكم العائلة الموسعة والكل والسمعة الطيبة اللي عندك اكتسبت راه هو عزيز أخرين راه.
3: أي أكيد أكيد
0: اليوم تلمستك.
3: هما تلمستي أكيد.
0: ربي يفضلهم لك يا ليلى الكل.
3: يبارك لك.
0: إن شاء الله تفرح بنجاحهم الكل.
3: إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله يا ربي. الحقيقة ديديكاس باش يكون سبيسيال أول حاجة من عند عائلتك المصغرة سورتو ولدك وإقليم ذاتك الكل يقولوا لك نحبوك برشا يا مدام وإن شاء الله على يديك فما برشا نجاح وفما برشا فرحة عام سنة.
3: إن شاء الله يا ربي يوفقهم وينجحهم ويعطيهم ما يتمنى.
0: إن شاء الله يا ربي. مشكورة جدا مدام نادرة يعطيك الصحة لله إن شاء الله نهارك سعيد. شكرا ليك. يعيشك لله. نتعدي وتوت سويت للفوت دونك باش تختاروا معايا رقم من واحد حتى لثلاثة. ثلاثة أصوات نسائية ثلاثة محليهم متخير فيهم حتى واحد على الآخر. ثلاثة نشطين ما شاء الله عليهم عطاوني برشا طاقة وبرشا هكا رسانة وكلام مزيين. أي ليكيب تهزوا ليديكم أي ترفعوا ليديكم. رقم ثلاثة مدام نادرة إن شاء الله ألف مبروك يا ليلى المونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم تلبسها بالصحة إن شاء الله وإن شاء الله أيامكم كلها عيد. والله ثلاثة يستاهل وما لا غالب هذيك قواعد قوم عيدك اليوم دونك إن شاء الله ألف مبروك تلبسها بالصحة ليلى. ودي معنا موعد يومي في الماتينال في قوم عيدك اليوم مع جوهرة فيم والبارتنير نتاعنا سيتي واتش.
4: قوم عيدك اليوم City Watch, la maison des montres originale. Matinal weekend.
5: Mais c'est à l'été 9h.
4: Ma Sanem Hen.

دقيقة في الماتينال ويكند، إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. شكرا لاختياركم الموعد الصباحي هذايا اللي إن شاء الله من خلاله فما برشا طاقة وفما برشا أمل وفما برشا موجات إيجابية للناس اللي تفركس في لي بون بلون تاع صبحية لحد كيفاش نجموا نعديوها، سورتو إذا نحبوا هكا نقطعوا مع الريتم تاع الأسبوع الأول من الدراسة. أنا مش نركز عليه برشا الحقيقة، دونك الأسبوع الأول من الدراسة تعدى لاباس الحمد لله، مي جينيرالمون حنا نقولوا غدوة الاثنين 21 سبتمبر باش تكون الغبريز الكبيرة لأغلب المؤسسات التربوية سواء في القطاع الخاص لرجال التربية والتعليم الكل، يعني سيبون 21 سبتمبر أكاهو. خليني نحكي لكم اليوم على تظاهرة من خلالها تنجموا تتنفسوا شوية، تنجموا هكا تساهموا وتكونوا مساهمين في تظاهرة جميلة باش تصير في كورنيش المرسى اليوم، تظاهرة رياضية لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. اليوم فما ماراثون في نسخته الخامسة، متوقع أنه يبلغ عدد المشاركين فيه بين 1500 و 1800 متسابق. بطبيعة فما برشا أنواع في السباقات هذوما، فما الخمسة كيلومتر وفما الكيلومتر واحد الموجه للأطفال وفما زادة العشرة كيلومتر. الحقيقة التظاهرة هذية تتزامن مع العودة المدرسية، هي مزيانة في شكلها وفي مضمونها زادة على خاطر عندها بعد توعوي يهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر عند الأطفال، وخصوصا أنه عائدات النسخة هذية باش تخصص لاستكمال ترميم إحدى المدارس بمدينة عين دراهم من ولاية جندوبة. أكسيون مزيانة برشا، نشجعوكم أنكم تشاركوا فيها مستمعينا في تونس الكبرى، وخاصة كيف الأدغاس تكون حلوة، معناها كورنيش المرسى تستمتعوا بالبحر، تستمتعوا بالنسمة الفرشكة خليني نقول صباح اليوم، وخصوصا أنه الرسالة نبيلة جدا اللي هي مجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر اللي هي ظاهرة قاعدة تتفشى في المجتمع متاعنا في عديد الفئات الاجتماعية. وإن شاء الله غدوة بحول الله مستمعينا عندكم موعد معايا في كابوتشينو، عنا متابعة لإنعكاسات الظاهرة هذية والوين تنجم توصل. الحقيقة مانيش منجم نحكي أكثر في الموضوع هذية، فقط نقول لكم تابعونا غدوة بحول الله من العشرة حتى الماضي ساعة. احنا مشوارنا مازال متواصل في الماتينال ويكاند بالموسيقى، وبعد شوية يلتحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة باش من خلالهم ومن خلال مداخلتهم نعملوا جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية صباح اليوم بتاريخ 20 سبتمبر 2026.

0: ماتينا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني. ريفيو دو بريس.
2: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند بجولة مع أبرز المقاليد الصادرة اليوم والتفاصيل الكل باش يكونوا معاك. بسمة سعيدية صباح النور. أهلا وسهلا يا بسمة.
3: أهلا وسهلا سناء. صباح النور عليك وعلي خلطو يسمعوا فينا الوقت هذايا. مرحبا بالجميع، نهاركم طيب وسعيد. نبدأ بأبرز العناوين في الصحف الورقية والإلكترونية مع الأولى من جريدة الشروق، منها ما يتعلق بطبيعة من العناوين بإضراب منتظر في قطاع نقل المحروقات 23-24 سبتمبر الجاري، وين أعلنت جامعة المحروقات بطبيعة عن برقية إضراب في الموضوع هذايا. والجريدة عنونت مقال دعوات للتفاوض وأيضا لتجنب اضطراب التزود. من العناوين الأخرى في جريدة الشروق، كيف نحمي أطفالنا من مخاطر الذكاء الاصطناعي وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي. تفاصيل الصفحة 12 من الجريدة. على الصفحة الثالثة تقرأوا تفاصيل جريمة بشعة في القلعة الكبرى، يقتل تلميذ 14 سنة بسكين. أيضا من المواضيع في جريدة الشروق، العودة المدرسية والمخدرات، هالموضوع هذايا اللي متواصل الحقيقة مع الجرائد التونسية على امتداد هالمدة هذية من العودة المدرسية. وانت ماشي صمود دائم لهذا الخطر الداهم. في المقال فكرة على المقاربة الوطنية لمواجهة مخاطر هذه الآفة على أطفالنا وشبابنا وعلى المجتمع ككل، وعلى رأس هذه خلينا نقول المقاربة الوطنية الاستراتيجية، يظهر لي ما فماش ما أهم من تجفيف المنابع، معناها قص الراس تنشف العروق، وبالتالي ما عادش يوصل حتى حبة مخدرة لشبابنا ولتلاميذ المؤسسات التربوية. على صباح نيوز الإلكترونية، عودة على حدث الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت لتوجيه الشباب نحو فرص التكوين والتشغيل اللي تتواصل فعالياتها اليوم أيضا 20 سبتمبر في مدينة الثقافة في العاصمة، فيها برشا هياكل متدخلة، وزارات، هياكل عمومية وأيضا دولية، فرصة للتفاعل في المباشر بين الشباب والمستثمرين الباحثين على أن يستخدموا أيضا الباحثين بدورهم على فرص للتكوين وللتشغيل ولتقديم إجابات حول التساؤلات تتم سوق الشغل محليا دولية. للإشارة، التظاهرة هذه تعرف بصفة خاصة بمراحل التنقل نحو ألمانيا للعمل والاندماج في سوق الشغل هناك. نختم بالشعب نيوز، فيها مقال عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سوسة، اللي يعبر في رسالة ليه عن قلقه إزاء عمليات أو تكاثر وانتشار عمليات البركاجات في منطقة حي الرياض تحديدا. عبر الفرع بطبيعة متاع الرابطة على أنه المعالج الأمنية وحدها على أهميتها تبقى قاصرة على الإحاطة بهالظاهرة هذه وعلى معالجة الظاهرة هذه، وضروري جدا اعتماد مقاربة شاملة تعالج أصل الداء وتوفر فرص جديدة أمام الشباب العاطل عن العمل. هكا قال فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة.
2: شكرا لك بس ما يعطيك صحة على الجولة هذه. وتشفيت نبدل الاختصاص ونعم طلع على الورقات أو الصحف الرياضية، شنو تناولت اليوم من مواضيع ومستجدات وكواليس أيضا وتفاصيل مع رامي. تشفيت صباح النور رامي. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: صباح الخير سناء، صباح النور لكل مشاهدينا ومتابعينا. نبدأ بجريدة الشروق اللي تحدثت على مواجهة اليوم المقابلات المتأخرة لحساب الجولة الرابعة، عناوين السياسات في فخ السيابي وامتحان للنادي الأفريقي. تحدثت أيضا على سقوط صفقة السنغالي باباكار مبوب في الماء بعد فشل اجتيازه للاختبار الطبي مع فريق نجم الرياضي الساحلي. لعب هذا خريج أكاديمية ديمبراز السنغالي، 23 سنة، كان يلعب في نادي رادينكي السربي. تبين في الفحوصات الطبية أنه يعاني من إصابة على مستوى الرباط الجانبي. في الشروق أيضا، الجزائري عليلات يخلط أوراق ريجي كامف، حكيت طبعا على الوفد الجديد على فريق الترجي، المدافع الجزائري آدم عليلات اللي أمضى مع الفريق عقد يمتد لموسم موسمين، والمنافسة الكبيرة باش تكون في خط دفاع ترجي بينه وبين الشيخاوي والصحراوي، وأيضا حمزة الجلاسي حكيت أيضا في رابع العناوين ضرب موج على الترجي الجرجيسي قبل مواجهة النادي الأفريقي، الحديث على إصابة حارس المرمى سيف الدين الشرفي والغياب لحمدي العبيدي مهاجم الفريق بعد الورقة الحمراء اللي خذاها في المباراة الفارتة. وهكا طبعا فريق العكارة باش يعاني مزوز غيابات مهمين في مواجهة النادي الأفريقي. في جريدة الصباح تسألت وعنونت هل يعود زياد الجزيري للنجم الرياضي الساحلي في خطة مدير رياضي، ثم طبعا أحاديث ومقالات صحفية على عودة زياد الجزيري للنجم الساحلي. نفس السياق حكيت على غيابات بارزة للترجي الجرجيسي أمام النادي الأفريقي، تحدثت على تأهل المنتخب الصغر للدورة نصف النهائي وبالتالي تأهله لبطولة العالم لكرة اليد 2027 اللي باش تقام في شهر أوت. وطبعا حكيت على الشعباني يثير غضب جماهير الأفريقي بعد عدم دعوة الظهير الأيمن غيث الزعلوني، بصراحة رينا تعاطف كبير من جمهور الأفريقي مع عدم دعوة غيث الزعلوني تقريبا للمرة الثانية، حتى صبري لموشي مع يتش الغيث الزعلوني اللي يعتبر من أفضل الأظهرة في تونس ومن أفضل ما أنجبت النادي الأفريقي، بصراحة يعني أثار استغراب حتى جميع المتابعين والمحللين الرياضيين في تونس عدم دعوة غيث الزعلوني. الصريح بثلاثية صلاح ترابزونسبور يسحق قالت سراي بربعية البارح، رينا مواجهة كبيرة في الدوري التركي وأول هاتريك لمحمد صلاح مع فريق ترابزونسبور فريقه الجديد، الهاتريك التاسع في سجل محمد صلاح في تاريخه كلاعب منذ تقمصه يعني لأزياء المقاولين العرب وليفربول وروما الإيطالي وعديد التجارب. أيضا بهاتريك رافينيا قطار برشلونة يدهس إشبيليا، تحدثت جريدة الصريح على قوة برشلونة هذا الموسم، 7 انتصارات متتالية أفضل بداية في تاريخ برشلونة البلاوغرانا في البطولة الإسبانية. وأضافت الصريح منتخب الكرة الطائرة يتأهل للدور الربع النهائي في انتظار التعرف على منافسه المنتخب التونسي اللي يبحث على اللقب 12 في تاريخه في تاريخ منافسته في كأس إفريقيا وبطولة إفريقيا للكرة الطائرة.
2: شكرا لك يا رامي، يعطيك الصحة على الجولة هذه. ترجعنا أنت 8:30 كالعادة من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في النشرة الرياضية الأولى على موجتنا جوهرة سبور، خليكم معنا.
0: ميتيو على جوهرة FM.
2: طقس اليوم لحد 20 سبتمبر 2026 يتميز بأمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهات الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة، ومن المنتظر البرد يكون موجود بأقصى المرتفعات الغربية. درجات الحرارة اليوم في تراجع طفيف وهذا باش تحسوه بيان سور، أما البحر باش يكون زادة مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، وهذا نتيجة للريح اللي باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالسواحل الشرقية وضعيفة فمعتادة داخل البلاد، أما الريح باش تقوى بكافة المناطق أثناء ظهور السحب الرعدية، ومن المنتظر تظهر السحب هذه وتكون أكثر كثافة بالمناطق المذكورة خصوصا بعد الظهر. دونك تستمتعوا بالاستقرار خلينا نقول الظرفي في العوامل الجوية الطقس اليوم لحد، تستمتعوا بصبحية لحد إن شاء الله، وإن شاء الله زينة لكم الكل.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
2: جوهرة
4: Publicité.
5: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
2: جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي.
1: ماتينال ويكاند
2: من 6 ل 9 تاع الصباح
1: مع سلام هني.
6: رجعنا لكم في الماتينال ويكند، اهلا وسهلا مرحبا باللي خلطوا يسمعوا فينا توا. احنا متابعتنا توت سويت باش تهزنا للمناستير وحديث عن الثقافه الصحيه للمسنين اللي هي محور نشاط يقوم به نادي الاجيال بالمناستير، واكثر تفاصيل باش تكون مع رئيس النادي سي فتحي بسباس اللي نقول له صباح النور. اهلا وسهلا سي فتحي.
7: صباح الخير جميع مستمعات ومستمعين إذاعة جوهرة اف ام في تونس وخارج تونس.
6: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا كالعادة في الماتينال. أعطينا كل التفاصيل اللازمة على النشاط هذا اللي باش يصير اليوم إن شاء الله انطلاقا من 10 متاع الصباح.
7: مواصلة مشروعنا ثقافة صحية المسنين، هذه المرة العاشرة باش يكون انطلاق المشروع ثقافة صحية تنظم جمعية نادي الأجيال بالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين بالمسير، تظاهرة صحية ثقافية تحت إشراف الدكتور عبد الحميد شاوش باش يعطينا كل مرة مداخلة لمصلحة المسنين. باش يكون يوم يوم 21 سبتمبر من الساعة 10 صباح بمقر نادي الأجيال شارع المجال الأكبر تحت عنوان آخر مستجدات الجراحة بالمنظار، باش يكون تقديم الجراح والدكتور فوزي نعمان.
6: باش يعطينا انت قلت كما نقولوا الحلقه العاشره من سلسله
7: العاشره، فعلا احنا برنامجنا عندنا تقريبا نوصلوا ل 20 حلقه السنه هذه ان شاء الله.
6: ان شاء الله بحول الله، كل مره هكا فما محور، كل مره فما موضوع
7: نعم
6: يتم تطرق ليها.
7: نعم كل مره فما محور نختاروه ما يهم المسنين، خاطر هذا الهم نتاع الثقافه السنيه هو احنا نحبوا المسنين ان نعطيهم فكره كيفاش يحافظوا على الصحه بتاعهم، لان تعرف العمر هذا بعد انا نسميه سن فوق الستين فما عده امراض، لكن احنا نحاولوا نعطيهم شويه تسرع. وحاجه اخرى احنا ان شاء الله كل واحد على طريق برنامجكم اللي عنده موعد مثلا متاخر 6 شهور 7 شهور حاجه، احنا مستعدين للداخل لدار دكتور فوزي نعمان اللي هو رئيس المصلحة في تقديم الموعد. حاولوا برسالة بالخص المنتمين إلى نادي الأجيال.
6: الحقيقة هذه نقطة هامة جدا، خصوصا أنه ساعات في بعض المواقف ونعرفوا أنه يعني ما نجموش نحملوا المسؤولية لحتى طرف دون آخر، معناها ساعات المواعيد تبدأ بعيدة برشا على بعضها سي فتحي.
7: فعلا بالخص الجراحة صدق. كان تسمح أن نعطيك برنامج مقبل تسمح؟
6: علاش ليه سيدي تفضل.
7: كما قلنا اليوم باش تكون يوم الاثنين المرافق دكتور فوزي نعمان هي اخر مستجدات الجراحه بالمنظار. يوم الاحد 4 اكتوبر الوقايه من تعفنات عند المسن دكتور شوقي الوصيف. اليوم الاحد 18 اكتوبر احتياجات الغذائيه الاساسيه لكبار السن.

0: دكتور ريم القلقيعي الأحد غرة نوفمبر. الآلام أسفل الظهر شيخوخة المفاصل هشاشة العظام الدكتور إسماعيل بجيع 15 نوفمبر الخرف سددي هذه الزايمر زعما المشكلة اللي عندنا تنقى ساها وطرق الوقاية صحيح. منها عند كبار السن الدكتورة ريما بن زرقي لحد 29 نوفمبر حركات الجسم والوقاية من عند المسنين دكتور نبيل محجوب الأحد 6 ديسمبر السلامة الغذائية لدى كبار السن دكتور محمد صالح حداد والأحد حتى إلى يوم 21 ديسمبر الوقاية من أمراض القلب عند المسنين دكتور حمد خلدون وقاعدين توا نشوفوا نختاروا دكتور اختصاصي بالأخص في ليفاريس مشكلة ياسر هذه قاعدين نحاولوا نتصل بتسليات فنش إمكانية قبل آخر سنة نعمل مداخلة في ذلك
1: ما يصعبش عليكم سي فتحي بسبيس ومشكورين جدا على الثبات هذا على النشاط المتواصل والدعم اللي قدم فيه نادي الأجيال المنخرطين متاعو للتوانسة الكل حقيقة مش كنا المنخرطين ومهم جدا موضوع الثقافة الصحية للمسنين على خاطر كما أشرت سيادتك مع تقدم في العمر الحقيقة تظهر الأمراض ومرحبا بها كما نقولوا احنا مرحبا باللي عطاه ربي لكن به برشا أن المسن يعني يبدأ فاهم شنو اللي قاعد يصير معاه وفاهم شنو المشكل الصحي اللي عنده وشنو الدواء خاطر ساعات المسنين حسوهم يتعاملوا مع الدواء يقول لك تي هاكا نشرب في الدواء وكهو برا اللي عطاه لي الطبيب داكور دو متفقين يلزمنا نلتزموا زاده بمواعيد الدواء نتاعنا ما زاده يلزمنا نفهموا في العمق شنو اللي قاعد يصير مع التغيرات اللي قاعده تصير لاجسامنا بتقدم العمر مشكور جدا سي فتحي بسبيس يعطيك الصحه سيدي رئيس نادي الاجيال على كل التفاصيل هذه اللي قدمت هنا دونك مستمعينا لقراب واللي موجودين في المستير والمناطق المجاوره ينجموا يلتحقوا بنادي الاجيال في شارع المجاهد الاكبر اليوم باش يحضروا ويسمعوا اخر مستجدات الجراحه بالمنظار من تقديم الدكتور فوزي نعمان وهذا ديما في إطار نشاط النادي تحت عنوان الثقافة الصحية للمسنين مشوارنا يتواصل وبعد شوية ثقافتنا باش نخليوها رياضية 100% على جوهرة فام من خلال جوهرة سبور مع رامي نصر

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: 8:31 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بآخر أخبار الميركاتو قبل سويعات من نهاية الميركاتو في تونس. اتفاق حاصل بين النجم الرياضي الساحلي والمهاجم النيجيري كينغسلي دول، معروف في البطولة التونسية أنه سبق وخاض مع الترجي التونسي تجربة مع السي اس اس، وأيضا مع النادي الإفريقي ولعب في القادسية الكويتي. اتفاق حاصل بين هيئة النجم واللاعب في انتظار طبعا توقيع العقد بعد صرف النظر على المهاجم باباكار مبوب لتوال قبل سويعات يحاول مع كينغسلي إيدو. الترجي الرياضي التونسي تعاقد البارح مع المدافع الجزائري آدم عليلات، 27 سنة، 135 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل 13 هدف، لعب في اتحاد العاصمة الجزائري قادما من الاتحاد الليبي. قبل أيضا سويعات من غلق الميركاتو الترجي مازال في مفاوضات مع الظهير الأيسر لفريق الاتحاد المونستيري يوسف الحرشة. برنامج مقابلة اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الإطار للجولة الأولى المتأخرة، الاتحاد الرياضي ببنغردان نادي حمام الأنف، تحكيم لنضال الطيف وفي غرفة الفار هيثم جيرات. الإطار الجولة الرابعة متأخرة، النادي الإفريقي يواجه الترجي الجرجيسي في ملعب حمادي العقرب ببيرادس، تحكيم لحمزة جعيد وأمير العيادي في غرفة الفار. السي اس اس السي بي، تحكيم لحسام بن سيسي وفي غرفة الفار الحكم السلوفيني دافيد سميتش. نحكيوا على قائمة المنتخب الأولمبي الخاصة بمواجهتي البنين يوم 29 من الشهر الجاري ويوم 5 أكتوبر. الإطار طبعا تصفيات كأس أمم إفريقيا للمنتخبات الأولمبية المؤهلة للأولمبياد. قائمة المنتخب ضمت 3 حراس هما أنس الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي في الدفاع، محمد أمين علالة، أنيس إلياس جلورل، على الدين الدربيلي، جوزيف الطيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، انيس دوبال، ريان الرحيمي، جبريل مؤمن في وسط الميدان، امان الله المحرسي، حمزه العبيدي، ميراس بن حسن، ريان عنان، لؤي الترايعي، محمد صادق محمود، وفي الهجوم انس الحاج محمود، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وابراهيم السويسي. نحكيو كرة يد ونتائج مباريات الجولة الثالثة اللي تلعبت البارح. النجم الرياضي الساحلي يواصل عروضه القوية بالعلامة الكاملة، يفوز 32 على المنزه الرياضي 32 مقابل 28، بعث بن خيار فاز على نسرة بولبا 26 مقابل 24، سبورتينج المكنين في مباراة مشوقة فاز على نادي كرة يد بجمال 27 مقابل 26، ترجي فاز على مكارم المادية 28 مقابل 23، نادي سقيت الزيت فاز بصعوبة على جمعية الحمامات 27 مقابل 26، والنادي الافريقي اكتسح الاتحاد التميمي 44 مقابل 29. نحكيه على النجم المصري محمد صلاح اللي يبدأ كتابة التاريخ مع نادي ترابزن سبور التركي بعد مساهمته في فوز ترابزن سبور على جالاتا سراي 4 أهداف مقابل 0. محمد صلاح سجل هاتريك، الهاتريك التاسع في تاريخ الفرعون المصري. برشلونة يواصل المسيرة ويواصل كتابة التاريخ بعد فوزه البارح على إشبيليا 3 أهداف مقابل هدف هاتريك لرافينيا اللي سجل هدف رقم 12 لي هذا الموسم. 7 انتصارات برشلونة وأفضل بداية لبرشلونة في تاريخ مشاركته في الليغا الإسبانية. أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، براونموث ليفربول، ليدز يونايتد، كريستال بالاس، مانشستر سيتي، ساندرلاند، فولهام، المان يونايتد. في فرنسا قمة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا. في إيطاليا فيورنتينا يلعب مع نابولي، ونختموا بدربي إسبانيا بين ريال مدريد أتلتيكو مدريد، مباراة تنطلق على الساعة 3:15. هذا كل ما عنا في جوهرة سبور. كان معكم مرمي نصر في التقديم، في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
6: Matinal weekend.
7: Mais c'est à l'été

0: ما يجيب في الماتينال ويكند توصلنا ل 48 دقيقة وتصويت الفقرة القانونية مع الأستاذ ناصر شهلول. علم الشيء علم الشيء ماتر صباح النور وإن شاء الله نهارك سعيد. أهلا وسهلا.
1: نهارك أسعد. صباح خير سناء. صباح خير لكل السادة المستمعين والفريق العامل معنا هذا الصباح. ظهلي سعاد في ستاندار.
0: أي
1: منال دخيل بالأنامل الذهبية
0: يا لله في الإخراج التقني
1: والإخراج الرقمي كما يحلو تسميته خونا حمودة وعبد الحميد بالعجوز.
0: أشكر ماتر وامدح على خاطر موضوع اليوم يتواصل.
1: هو يتواصل وأحدث الحقيقة جدل كبير. أي. باعتبار أنه أحنا على أبواب سنة مدرسية جديدة إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة والطلبة.
0: سيئة دخلنا من البيت
1: دخلنا. يعني أنت قلت نهار 21 عاد الانطلاقة. نسمع فيك نص الصباح
0: قلت 21 الفعالية كهو معاتش
1: عنا من نهار 21 نمروا إلى السرعة القصوى.
0: بالضبط
1: نمروا إلى السرعة القصوى. هو الحقيقة شوف سنة الحقيقة هذا الموضوع الحقيقة يؤرق تونس. علاش يؤرق تونس؟ باعتبار أنه تونس إلى وقت غير بعيد ما كانتش سوق متاع مخدرات. تعرف الأمم المتحدة في جانفي 2025 عملت تقييم حول الاتجار في المواد المخدرة في شمال إفريقيا ليبيا أساسا الاتجاهات والأثار. وخلص هذا التقرير إلى كون تونس باعتبارها تتوسط البحر الأبيض المتوسط ما عادش ولات سوق عبور وسوق كذا، ولات سوق قائمة الذات للمخدرات. تعرف اللي راك تقرأ أنت كما نقرأ احنا الناس الكل الإعلام الأخبار اللي تجي أنه في ظرف تقريبا شهر نفكوا ثلاثة شبكات دولية في جريمة منظمة متاع مخدرات ومخدرات بكم كبير ياسر. وذكرت أمس أنه فما شحنة جات من أوروبا فيها 12 مليون قرص متاع ما يسمى مصطلحة على تسميته بالإيريكا اللي هو دواء ما يتعطى كان بالوصفة الطبية ويحدث أثار على مستوى الدماغ وعلى مستوى نفسية الإنسان وهو دواء بريغالين بريغابالين سمحني بريغابالين. وقلت أمس 12 مليون قرص ما أثبت القضاء أنهم كانوا موجهين للمدارس وللمعاهد والمؤسسات الجامعية. تعرف السيد رئيس الجمهورية معناتها أعطى عفو في السنة في بداية السنة الدراسية على الطلبة والتلامذة اللي مستهلكين مواد مخدرة لإعطائهم فرصة قصد الاندماج في المجتمع ويرجعوا للقراية متاعهم. لكن أعتقد وأن ضرورة تنقيح القانون عدد 52 ل 92 هي ضرورة ملحة. علاش؟ لتنامي الظاهرة. لأنه عام 92 ما كناش نتصوروا أنه الظاهرة باش تكون بالحجم هذا الكبير اللي يمس في شبابنا واللي يمس واللي يزج القانون هذا بعشرات الألاف من شبابنا في السجن لمجرد أنه تكيف سيجارة محشوة بالقنب الهندي أو مصطلحة على تسميته بالعامية هو الزطلة. تعرف سناء أنه كانوا يقبعوا في السجون تقريب 27 ألف شاب استهلكوا المواد المخدرة وروجوا مواد مخدرة ومسكوا مواد مخدرة بغاية الاتجار. اللي أثار المسألة هذه مع العودة المدرسية لاحظت أنت أمس في معرض الصحف نحكيوا عن المخدرات
0: واليوم
1: بس ما تحكي عن المخدرات وبس ما قالت كلمة باهية قالت تجفيف المنابع قص العروق قص الراس تنشف العروق. هذا هو المطلوب لأنه ولا قاعدين يقع الزج بهم هما الشباب. وديما نقول راهو الحلقة الأضعف في هالمعادلة هذية وفي هالمقاربة هذية هم الشباب. وذاك علاش فما مشروع قانون عدد 11 لسنة 2025 قاعد يناقش ونوقش قبل العطلة البرلمانية وصلوا في 26 جوان 2026 استمعوا إلى وزارة الداخلية واستمعوا إلى هيئة الصيادلة ونقابة الصيادلة واستمعوا للطب أساتذة جامعيين أساتذة في القانون الجزائي. القانون عدد 11 لسنة 2025 وزارة الداخلية بنفسها قاعدة تعد كذلك في مشروع قانون قصد التوسيع من صلاحيات الضابط العدلية وذلك لمقاومة الجريمة المنظمة، وهذا هو الاتجاه الصحيح راه. لأنه فما ناس تو تقول لي المقاربة الأمنية المقاربة الأمنية والقضائية غير كافية، لأنه المقاربة الأمنية والقضائية شنو قاعد يصير؟ نشدوا في المستهلكين، ندخلوهم للحبس، النيابة العمومية توقفهم تحفظيا، تجي المحكمة تسيبهم بضمان مالي 1000 دينار 800 دينار، حتى لوين تجي التسخير الطبية اللي باش تثبت يندرى مستهلكين أو مش مستهلكين. إذا مش مستهلك يتحكم عليه بعدم سماع دعوة ويسترجعك الضمان المالي، إذا مستهلك يتحكم عليه بخطية وكلفة أكل الضمان المالي يقع استخلاصه لفت الدولة باعتباره جزء من الخطية. لكن فكرناش أنه هالناس هذملاي اللي يخرجوا بعد من قضية استهلاك، واللي أمس أكدت أنه نسبة العود في مادة الاستهلاك راي نسبة كبيرة تفوق 54%، وكما قلت ونزيد نأكد خرج مستهلك ينجم يرجع مروج لأنه مقاش خدمة، لأنه المجتمع رفضه. هالعباد هذملاء إذا ما ناش باش ناخذوا بيدهم، إذا ما ناش باش نتكفلوا بهم، إذا ما ناش باش نعالجوهم، راهو باش يرجعوا للحبس، لأنه الأبواب مسدودة قدامه، لأنه بطاقته تمسخت، البطاقة عدد 3 متاعه تمسخت، لا نقبله لا أنا صاحب مؤسسة ولا يقبلوا تقبلوا الوظيفة العمومية كل. وبالتالي كي المواطن كي المتهم بالاستهلاك والمدان بالاستهلاك يخرج إلى حضيرة المجتمع مش باش يلقى روحه، فبالتالي يرجع للإدمان ويرجع كذا. وزي علاش هو سوى توا فما برشا ناس أمش تناقشوا معايا قال لي جبت على المخدرات، أخي شبيه قانون المخدرات الحالي؟ صحيح سيد الكريم قانون المخدرات الحالي فيه عقوبات توصل إلى مدى الحياة إذا كان تجارة المخدرات في نطاق وفاق، في نطاق عصابة، إذا تسلطت المخدرات على قصر، وإذا كانت جريمة منظمة فما عقوبات 20 سنة بالنسبة للتوريد والعرض وجلب المخدرات من الخارج، وفما عقوبات للناس اللي ماسكة مادة مخدرة بنية الاتجار تنجم العقوبة من 6 إلى 10 سنوات، والمحاكم قاعدة تعطي في 6 سنوات اللي هو أدنى العقاب، وفما عقوبات متاع الاستهلاك. لكن فما جرائم ما لا تخضع إلى هذا القانون، وذاك علاش التنقيح المزمع إدخاله على قانون المخدرات باش يمس الفصول 4 و5 و8 و11 و18. خليني نقف عند 18 ساعة قبل نوصل 18. علاش يحكي يا سنام؟ يحكي على التقدم التلقائي إلى لجنة طبية منصوص عليها في قانون 1969 المتعلق بالمواد السمية، المواد السمية كيما الفاليوم وكل اللي يبيعوهم كان الصيادلة. تتقدم بمطلب تقول راني مستهلك راني مدمن نحب نتعالج. اللجنة اليد قصيرة والعين بصيرة، اللجنة هذه ما عندهاش آليات. وين هاللجنة هذه؟ احنا مظابينا نوعي والرأي العام نقول له راهو فما لجنة طبية منصوص عليها في القانون، يا مدمن مخدرات يا الله غالب دخلت في هالسركوية هذي يا أخويا، هاو الفصل 18 خلالك إمكانية قبل ما تكتشف السلطة الجريمة إمكانية كأنك تمشي تتعالج. الآلية هذه تكاد تكون منعدمة اللي هي موجودة في قانوننا، منعدمة وذاك علاش مباشرة احنا عنا المقاربة الأمنية اللي يستهلك نوقفه نحيلوه للقسم التحاليل السمية نلقاوه مستهلك النجم نعطيه خطية النجم كذا، باعتبار أنه في 2017 جاء القانون وخول للقاضي إمكانية النزول بالعقاب إلى الأدنى وإمكانية إسعاف المتهم بتأجيل التنفيذ. أحد السادة القضاة الأجلاء اللي نحب نحييه قال لي قبل 17 كان القانون يحدث للقاضي 100% سقوط حول الاجتهاد في تقدير العقاب، الاجتهاد في تقدير العقاب باعتبار أنه القاضي كان مقيد بالنص القانوني ما عندوش حق باش يهبط بالنص القانوني بالعقاب أكثر أقل من عام، والخطية توصل حتى من 1000 إلى 5000 دينار. وذاك علاش أكل المقولة نتاع عام وفيسبا، وفيسبا تو بربع 5 ملايين ما عادش بمليون راه ولا
0: صحيح.
1: على كل ما أنت حبيت نقول أنه سادة الكرام السادة النواب المحترمين وزارة الداخلية كذلك وزارة الصحة، لأنه في العودة البرلمانية تعرف العودة البرلمانية تو بينتو في أكتوبر تصير بشقع الاستماع إلى وزارة الصحة إلى وزارة العدل، أنكم تقرأوا حسابكم تفعلوا العقوبات البديلة صعب بالنسبة للمستهلكين سورتو عقوبات البديلة متاع المصحة العامة، تفعلوا الفصل 18 من القانون اللي يحكي على التقدم إلى العلاج تحدثوا كحكومة كجهة تنفيذية كوظيفة تنفيذية مراكز جهوية لمساعدة المدمنين على الإقلاع عن المخدرات، مش كما قلت أمس مركز معناتها مسكر ومركز محلول، والمركز المسكر ولا للمنحرفين باش يتعطاو فيه المخدرات، والمركز المحلول لا طاقة له، هو متاع جبل الوسط. معناتها أكيد أنه راهو الحلول موجودة، لكن الإرادة لابد أن تكون، والإرادة هذه ما تنجم تكون كان إرادة سياسية صادرة عن الوظيفة التنفيذية. منيش نقوم أنا قطاع خاص باش نمشي نعمل مركز كذا بالفلوس، في حين أنه المدمن متاع المخدرات تلقاه مفلس، تلقاه عنده كان حق باش يشري جونتة، سامحوني في الكلمة هذه، الكلمة متاعهم هما جونتة أو شوية أو سطير كما يقولوا في الكوكايين ولا كل. وبالتالي سادتي الكرام يجبكم تقرأوا حسابكم عندما ستتولون مراجعة هذا القانون، أنه تكون حتى تصرف فردي مسلط على مدارس وكل، تكون العقوبة مدى الحياة، مش كما توا إلا في نطاق وفاق وفي نطاق عصابة، وإذا هي مسلطة على قصر فإنه العقوبة تكون مدى الحياة. وأنا ذكرت أمس في 2024 شقيقتنا الجزائر اللي أقرت الإعدام لمن يروج المواد المخدرة في الوسط المدرسي أو في محيط المدارس. راني قلت على سبيل المثال، أنا لا أدعو إلى الإعدام، أنا محامي حقوقي لا أدعو إلى الإعدام، أما في وضعيات كم نكة وقت اللي تسلط عقوبات مدى الحياة على من يروج السموم في أوساط التلاميذ وفي أوساط المدارس، ونقول ونتحمل مسؤوليتي برا، أدخلوا للليسيو وشوفوا درجة التسيب اللي موجودة. صحيح أنه بكري كي نسمع في بسمة قالت فما مقاربة، إن شاء الله المقاربة هذه تأتي أكلها ونقلوا على الأقل من هالآفة هذه اللي تفرضت علينا منذ سنة 2011، واللي يحبوا يضربوا بها نواة المجتمع، لأنه نواة المجتمع هو كل ولد صغير عمره 12 سنة و 14 سنة. أنت ترى في الجرائم تو، وانا ما نحبش ان نكشف سريه التحقيق، وليد يقتل وليد عمره 14 سنه الله اعلم تحت اي ظروف. علاش علاش ما نقيموش احنا الظاهره؟ علاش من 2017 احنا ما قيمناش هك التاجيل التنفيذ والتخفيف وقلنا يندرى اتى اكله ام لا؟ انا ناكد لك القانون الحالي بصيغته الحاليه
0: ما عمل
1: حتى شيء،
0: ما صلح
1: حتى شيء. وبالعكس 2017 وقت الباجي قايد السبسي الرئيس السابق الله يرحمه قال راهو نحطوا ظروف التخفيف ونمكنوا أنه القاضي باش يعطي السرسي ويعطي الاختية، قيمناش احنا التجربة متاعنا 2017، نقصوش الناس اللي موجودين في الحبوسات، ما نقصوش بل بالعكس زادوا، وذاك علاش حتى البعض منهم
0: والجرائم البرة زادت.
1: راهو صدقني سناء حتى كي ترى انت الجرائم وبشعة الجرائم اجا لوج تلقاها الواحد يولي كي زومبي، ما انت فما مخدر يرد الانسان كي زومبي، ما عادش يفقه حتى شيء. وذاك علاش الجرائم متاع الاعتداء على الوالدين
0: يموت عنده الاحساس والمنطق والعقل،
1: كل شيء يموت عنده، كل شيء يموت عنده. وراهي ما هي ظروف تخفيف، راهي ظروف تجديد، كما السياقة تحت تأثير حالك وحلية. وقت اللي انت تسوق، وقت اللي انت جاي بالسوق، انت عارف روحك بالسوق وتمشي تشرب وتسوق تحت تأثير حالك وحلية، عمره ولا كان ظرف تخفيف. نفس الوضعية ارتكاب جرائم تحت مفعول المخدر هو كذلك ليس ظرف تخفيف بل ظرف تشديد، موجود معناتها موجود في القانون. جديد في هذا القانون هو انه وسائل الاثبات في مشروع القانون وسائل الاثبات باش يقع بعتالي استعمال تقنية اعتراض الاتصالات، حماية أعوان الأمن اللي يتولوا مكافحة المخدرات وعائلاتهم. أكثر من ذلك فما جرائم قاعدة تصير ومناش قاعدين النص القانوني يطبق، وهي رفض الخضوع لإجراءات التحليل في السياقة تحت تأثير حالة الكحولية. سناء وقت اللي يشدك عون أمن ويحب يخضعك للتحليل باعتبار أنه اشتبه فيك أنك تسوق بحالة سكر، رفض الخضوع لإجراء التحليل لإثبات الحالة الكحولية يعاقب عليه القانون. قانون المخدرات ما يعاقبش، وذاك علاش برش عباد أفلتت من العقاب بعد أن رفضت الخضوع إلى إجراء التحليل، لأنه النص ما فيش رفض الخضوع لإجراء التحليل. أكثر من ذلك فما بعض الجرائم الأخرى كما إعداد محل، كما قلها جرائم زادة تشابه الواحد إعانة فاعل على الفرار في من في قضية متاع مخدرات، تعطيل حرية البحث، الكل هذيك جرائم بشق إعادة صياغتها. وبالتالي المشروع القانون عدد 11-2025 اللي موجود قدام النواب توا، واللي في العطلة بعد في الرجوع البرلماني بشق استماع فيه لوزارة العدل وزارة الصحة، كذلك أخذوا بعين الاعتبار أكل المستهلكين. راهو نسبة العود ناتجة عن عدم وجود تكفل بالناس اللي دخلت السجن من أجل الاستهلاك فقط، وقات روحها بردي دون لا ناتور معنتها، وقات روحها عائلته ترفضوا معنتها وكأنها وصمة عار، المجتمع يرفضوا، صحابه يرفضوه، المعمل الفلاني يرفضوا، الوظيفة العمومية ترفضوا، ما نلقاوش حتى أي صيغة بشقة إدماجهم مجددا في المجتمع. وذاك علاش أنا كبديت قلت الفصل 18 اللي موجود متاع التقدم التلقائي للجنة الطبية المنصوص عليها في قانون 69 اللي لا يعاقب الإنسان من أجل ذلك. وأنا نتذكر حادثة مدة 3 سنين توا، جاتني والدة من قالت لي ولدي راهو وقفوه وراهم شاء وحده للحرس، وقال لهم راني نتكيف، راهو هزوه للتحليل وفي الاخر وقفوه راهو موجود بحالة إيقاف. قلت لها تقدم من تلقى نفسه، قالت لي تقدم، لأن قلت لها أخطأ العنوان، مش يمشي للحرس ولا الشرطة، يزمو يمشي للجنة الطبية، لأنه إذا اكتشف أمره هو فإنه ما عادش يخضع للعلاج. اللجنة الطبية هي المنصوص عليها في قانون 69 ويلزم تنشيطها وتكون لجان جهوية باش حتى كي يتقدم الإنسان
0: هو في باله عن حسن النية باش يبدأ مرحلة العلاج،
1: هو مشاع على حسن النية في باله باش يقع علاجه وهزنه العلاج، لكن الأمن راهو طبق القانون باعتبار أنه أعلم بوجود جريمة، ما عليه إلا يعلم النيابة العمومية وحالك الشخص ذاك ما حالوش للوحيد. وبالتالي سادتي الكرام أقرأوا حسابكم عند مراجعة وإعادة صياغة الفصول 4 و5 و6 و7 و8 و11 و18 من هذا القانون لهالمعطيات هذية، ومشيوا في مقاربة علاجية مقاربة وقائية قبل ما تحصل الكارثة، كما نقولوا لحظات قبل الكارثة، كارثة في بعض الحالات في ناشيونال جيوغرافي، احنا نحكيه هنا على كارثة حلت ببلادنا، الكارثة هذه

0: قول نواة المجتمع اللي هي شبابنا ومدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا.
1: فاختر بيان سور، وان شاء الله مشروع القانون هذا يكون من اولويات البرلمان كما قلت انت دوبا ما يستأنف السنه النيابيه نتاعو الجديده. شكرا ليك.
0: شكرا
1: استاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحه على الاضافه ديما في الماتينال ويكاند، ومعاك نخلطوا لختام موعدنا. التحيه توصلكم مستمعينا من عند ليكيب الكل، سعاد رفقتنا في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، منال تخيل في الاخراج التقني، بسمه سعيديه حاضره زوت سويت باش تقدم لنا موجز لاخر الاخبار. سنه مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم، موعدي بكم يتجدد بحول الله غدوه في كابوتشينو من 10 حتى الماضي ساعه. ان شاء الله نهاركم زين، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد رئيس إدارة إقليم الحرس الوطني بالقصرين العقيد أحمد كداشي بأن الأمطار الغزيرة التي تهطلت عشية يوم أمس السبت بعدد من معتمديات ومناطق الجهة تسببت في ارتفاع منسوب عدد من الأودية وفيضان بعضها، ما أدى إلى تعطل حركة المرور بعدد من الطرقات. كداشي أوضح في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن من بين الأودية التي شهدت ارتفاعا في منسوب مياهها واد حيدرة وواد قرقور وواد صحراوي بمعتمدية فسانة وواد حاسي الفريد، مشيرا إلى أن الوضع الميداني يشهد تحسنا تدريجيا مع تراجع منسوب المياه وعودة حركة المرور إلى طبيعتها بمختلف طرقات الرجعة بالنظر إلى الحرس الوطني. في إطار الرفع من نسق العمل البلدي ومن الكفاءة في تنفيذ السياسات العامة وضمان نجاعة المرفق العمومي، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري مؤخرا على جلسة عمل عن بعد مع كافة الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات، حيث دعا الوالي إلى إيلاء ملف العناية بالبيئة والنظافة الأولوية القصوى ومواصلة التنسيق مع السلطة المحلية لرصد كل الإخلالات والتدخل لرفعها، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل الميداني للرفع من مؤشرات النظافة والعناية بالبيئة في الجهة. وفي سياق متصل، دعا والي سوسة إلى التعهد الدائم بالنقاط الزرقاء للتوقي من مخاطر الفيضانات ومواصلة إزالة النقاط السوداء المتعلقة بالإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء وردع المخالفين، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف. دوليا، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر عدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. ودعت الوزارة في تعميم لها على منصة إكس فجر اليوم الأحد الأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط إلى توخي درجة عالية من اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية واضطرابات في حركة السفر. جزء إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: لابد من كاد جوهر اف ام 73 24 3000. بيست
3: بالله، وين الشرطة البلدية بتاع حمام سوسة؟ جماعة سوق شبت، ناس مخلين التروتوار

0: الرسمين في الكياس والمواطن في الكياس والكراف في الكياس بالله كيفاش باش يتعدوا بالله يقوم بالواجب بتاعكم يرحم والديك.
1: السلامة جوهرة، ميساج لوزارة النقل، احنا اولياء التلامذة وسنة التلامذة ترجع نهار 15 سبتمبر، هوكا قسينا اشتراكات في كامل الجمهورية الاولياء كل قس تعملوا مزية ما تعملوناش اعمال عمناول، وفروا وسائل النقل التلامذة يرحم والديكم، تعملوا مزية تاخذوا فلوس الناس وفروا وسائل النقل وبارك الله فيكم.
2: الحمله الحكومه رجع الرافل، رجعوا الرافل الشباب يبات في الليل هاد فشيت كتباتك يسقوا ريقلين نص النهار، نص النهار يقوموا حضروا رويحهم يفطروا حضروا رويحهم لليل حط الرافل، رجالنا كنتوا وشبابنا يحطوه في الرافل مو ولادي الله يرحمه ينعمه كان يخافوا الخنفوسة مش يعد جيش متير وهذا الخوف ما عادش يعرفه يعمل كلبي خرجوا شباب في جيش حطوه طويل يرجع لكم راجل ما وش لم تعدوه شيء يخرجوا النجارة والحديدة والسائغية طو يخرجوا على الزين غالي يا وليدي.
3: يا وزارة التجارة يا مراقب الفرينة مقطوعة موجودة إلا عند الفطاري والبطيشوري خمين جهات هذه وين المراقبة موجودة كان عندهم أما الواطن يدور من حانوت حوت ما يلقاش حتى كيلو فرينة المعامل يخدموا كلمهما كهو لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: لا أنا مدرسة فيهم لابوية بتابع وليد زهوية ما تنبيد الفحص ما فيها لصور ما فيها خسام تخسام مكسرة فيها ما عاملين فيها اللي صلحوا فيها اللي عندها عام طوية هكا معناتها ما تجيش تلاقي المنطقة مثلا المكتب المدير عملوا قاعة متاع

0: Chimag مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: التسعة وتسعة دقائق على موجة جوهر اف ام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماغ، لو ماجازين سبيسياليزي دون لاركتيكتور إلى ديكوراسيون، المجلة المعمارية الأولى ونقولها بكل فخر في تونس. نبدأ معكم سيزون جديدة، مازلنا مكملين معكم بوغ لا سيزون استيفال. هذايا لا سيزون نيميرو 3 بالنسبة لأرشيماغ، وهذايا الكل بيان سور بثقتكم فينا وخاصة بالإجابة الدقيقة والمفصلة لكل الأسئلة نتاعكم اللي تعرضكم في الحياة العادية، اللي بيان سور اللي قاعد يبني، اللي عنده مشكلة في البناء دونك يلقى الإجابة بيان سور، والاستشراف المستقبلي يلقاه معنا في أرشيماغ مع فلة من الخبراء. اليوم معنا دو دوسي مهمين وممتازين وأكيد يهموا كل تونسي أكيد يسمع فينا. دونك اليوم مش نحكي ومازلنا في المود متاع العودة المدرسية على مدرسة المنصورة بالقلعة الكبرى وما أدراك، دونك الغي أمينجمو اللي صار فيها، الكواليس اللي ما تعرفوهاش بالنسبة للغي أمينجمو هذايا، وأكثر تفاصيل أكيد على المشروع الرائد هذايا. وإن شاء الله مدارسنا الكل يمشي وعلى التوجه متاع مدرسة المنصورة بالقلعة الكبرى. كيف كيف اليوم نحكي وعلى المدينة العتيقة بسوسة وما أدراك، المدينة عتيقة المدرجة من الثمانينات باللائحة الرسمية لليونسكو. دونك اليوم باش نحكيو على تفاصيل مشروع يهم المدينة العتيقة بسوسة، وأكيد التفاصيل باش تلقاوها موجودة معنا، واللي يسكنوا في المدينة العتيقة بسوسة واللي يهمهم أمرها أكيد يسمعونا ويركزوا معنا. يلا دو دوسي تري امبورطون، ولكن نبداو كالعادة بالغناء لي زونت بوزيتيف ونرجعو لكم تسويت.

0: 24 3000.
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.
2: في الكونيكسيون ما يقدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
3: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي
5: تسمو لحد من 9 إلى 10 أرشي ماك مع أسماء الجربي،
6: مع أسماء الجربي
5: على جوهرة أفلام تي في.
7: مرحبا بكم في أرشيماغ. اليوم في لو دوسي أرشيماغ باش نحكيو على المدرسة وما أدراك ما المدرسة. المدرسة هي أهم مشروع، مشروع يستثمر في مستقبل بلاد كاملة وجيل كامل. المدرسة هي ذاكرة محفورة مدى الحياة في ذهن الطفل، وحتى لين يكبر يقعد يورث في الذاكرة هذه وفي المحبة هذه مدى الحياة. والحمد لله في تونس 2026 مازال فما ناس اللي تثمن وتمل أنه من الوطنية تأمين مقاعد الدراسة الملائمة واللائقة لتلمذتنا والمربين متاعنا. مازال تتساهم من باب المسؤولية المجتمعية في تحسين المؤسسات التربوية. اليوم نحكيه على شنو؟ نحكيه على مدرسة المنصورة بالقلعة الكبرى، المدرسة اللي تم تجديدها بالكامل لتستقبل التلاميذ والمربيين في حلة جديدة لهذه السنة الدراسية. مشروع من إنجاز جمعية المحبة بالقلعة الكبرى، وأكثر تفاصيل باش تلقاهم اليوم مع ضيوفي الأكارم في أخشيماغا. خلينا نرحب بالسيد إسماعيل الغدامسي رئيس جمعية المحبة. أهلا وسهلا بك إسماعيل.
8: أهلا وسهلا، مرحبا.

0: شكرا لك. خلينا ناخذ الحكاية من أولها، دونك خلينا نبدأ الحكاية من البداية ونبدأ مع السي حافظ بما أنه مؤسس جمعية المحبة، دونك أكيد هي قائمة على الاسم متاعها المحبة، ولكن خلينا ندخل في تفاصيل المشروع هذايا، كيفاش تم اختيار المدرسة لمشروع إعادة التهيئة؟
1: والله تطلب اختيار المشروع رغم ما كانش معناها اختيار، معناها وقع فيه، معناها جاتنا مجموعة متاع مدارس نحبوا نهيئوها ولا ننظموها. هو بالواقع كان وقع اتصال بينا من أطراف اللي كانوا يديروا في المدرسة، فهمتي، مديرة المدرسة، واستجبنا وزرناها واستجبنا، فهمتي، اللي شفناها في حالة كانت تعبة شوية وسجبنا باش نعودها أهلها من جديد. احنا في طريقتنا في التأهيل بالواقع من رقعوش نحاولوا ناخذوا مدرسة اللي نجموا نجدوها في إطار باهي، خاطر مالوريزمون ثم برشا مدارس عندنا في القلعة أو في الجمهورية بصفة عامة فيها برشا، معناها كل مرة يجي واحد يصلح حاجة، واحد يزيد قسم، واحد يعمل حاجة، معناها ماهوش منظمين بالواقع، فهمتي، لك اجتهاد الناس لما حالة بارك الله فيهم، لكن ما كانش ثم شكون يأطر. احنا كي ناخذوا بالواقع معناها، فهمتي، مدرسة ناخذها كليا كلها، وعندنا طاقم معناها، فهمتي، فني اللي يعين فينا على الشيء هذايا مشكور زادا، فهمتي، سواء العبودة، فهمتي. هذا كيفاش تقع الامور بالنسبه لجمعيه المحبه. هو تعرف في الاصل احنا كنا نعملوا معناها في برشا معناها اعمال معناها ثقافيه معناها رياضيه، فهمتي، على مستوى المحلي او مستوى الجهوي، فهمتي، وعلى مستوى المؤسسات اللي نترأسوا فيها. في وقت من الاوقات قلنا يلزم العمل هذا نعطيوه قيمه اكثر ويكون منظم اكثر، فهمت، ووقتها خممنا باش نأسسوا جمعية المحبة، فهمتي، جمعية بعد بالأسماء اختنا المحبة، لأنه نعتبره إلا معناها بالمحبة نجمو نعملوا كل شيء، نبنيوا كل شيء، نقربوا الناس الكل، مش بالحقد والكراهية، فهمتي، هذا سبب الاسم تاعها، فهمتي. وتوكلنا على الله بالواقع مع خيرة من المربين والأساتذة من القلعة الكبيرة اللي معناها كانوا حول الجمعية، فهمتي، وقاموا بالعمل نتاعهم، واحنا كمؤسسات اقتصاديه مدعمين للمؤسسه هذه للجمعيه وللعمل هذا بصفه عامه الثقافي الرياضي، فهمتي، التعليمي، فهمتي، هذا كيفاش بدات العمليه، دونك فهمتي. وهذه قناعه عندنا بالواقع على مستوى الشخصي او على مستوى المؤسسات اللي ندير فيها، دونك ولا عندنا لو كوتي ان بو رسو هذا، معناها المؤسسه اللي تشع على المحيط نتاعها فين هي موجودة. هذا كيفاش، فهمتي، فوالا
0: هذاك اهم حاجه، خاطر خلينا نقولوا ولا ان بروجي بيلوت، ماهوش لو بروميير بروجي بيلوت اللي نجموا نلقاوه قبل المشروع هذا، زاد تم تمويل وانجاز باطار وطراز عالمي ومعايير عالميه. سبق مشروع القلعه في القلعه الكبرى اللي هو اقدم مدرسه في القلعه الكبرى، مدرسه غورت جوان، يعني لازم نفهموا الرساله من هذا الكل، والرساله الاقوى اليوم واللي هو الاستثمار في العلم وفي الهويه ومستقبل افضل لاولادنا.
1: والله رسالة لما حالة، هو احنا كنا من تلين في المدرسة متاع غورت جوان، فهمتي، وزرعوا فينا محبة المدرسة ومحبة الوطن ومحبة موطن الرأس، فهمتي، من هذا ما اللي زرعوا فينا قعدنا احنا نحنوا كما كنت تقول في تقديمك، معناها المدرسة هي أكبر ذكرى للتلميذ، معناها تقعدوا في حياته، فهمتي، دونك هذا الكلام اللي كنت فيه صحيح، ومن لما انطلق هذاك رجعنا المدرسة ورجعنا لذكرياتنا وقمنا بالشيء هذا الكل، بنصير في نطاق الناس كل عاونته ومشكورين، فهمتي، حتى الإدارة كيف معناها متفاهمين في التراخيص في كل شيء، وإحنا عملنا كان عمل معناها وطني للجهة ولا للقلعة الكبيرة بصفة عامة.
0: هذا هو، حبيت نقول لك شكرا من منبر هذايا على التفاني ورد الجميل، رد الجميل من ابن القلعة الكبرى.
1: هو واجب، ليش رد الجميل، فهمتي. على كل بارك الله فيك على استضافتك، ونتمنى لك حصة طيبة أنت وأعضاء الجمعية مشكورين، سي بشير وسي إسماعيل وثم مجموعة أخرى معاهم، سي خليفة، ثم إدارة أخرى، فهمتي، نشكروهم على الشيء اللي قايمين به ويعطيهم ألف صحة، وإن شاء الله معناها نقدموا من في برامج أخرى إن شاء الله في المستقبل.
0: سي حافظ، ثم خطوات جاية قريبة
1: إن شاء الله، إحنا ما تعرف ندرس، وبعد إحنا مؤسسة عنا دي بي جي نرصدوهم وبشوية بشوية نشوفهم، فهمتي،
0: إن شاء الله بالتوفيق، وشكرا لك، وإن شاء الله.

0: من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ديما القلعة الكبرى
1: عايشك وكل عام ونشوفك بخير.
0: شكرا شكرا لك. خلينا نرجع مع سي إسماعيل وأكيد سي بشير، شو رأيكم في الكلام اللي تقال ده؟ هل هذا هو الفحوى والأساس متاع الجماعة؟
2: هذا هو.
0: خلينا نشوفوا فرحة الأهالي وقت اللي شافوا المشروع هذايا، والصغيرات كي شافوا المشروع اكتملوا، شنو الانطباعات متاعهم سي إسماعيل؟
2: والله معناها مش الصغيرات بلك، بل معناها محيط كامل متاع ممكن حومة كاملة، ممكن منصورة الكل، معناها تحس أنه ثم حاجة جديدة، ثم حاجة أي ثم عرس ثم يقول لي سألت حتى السيد مدير يقول لي روى بدأ الإقبال حتى من معناها أماكن أخرى ومن جهات أخرى، يحبوا نقلوا يحبوا يقرأوا في المدرسة هذه.
0: واو.
2: فهمني؟ من مدرسة معناها ممكن معناها مش محبذ باش يقرأوا فيها، باعتبار أنه بالفعل وقت اللي دخلنا لها معناها ما نلقاوش فيها المرافق ومتاع مدرسة بالحق معناها.
0: بيخا نرجع من الكلمة اللي قلتها، عنا صور حصرية من المهندس المعماري سي وائل عبودة، دونك بعثينا للمدرسة قبل كيفاش كانت. خلينا هذه صور حصرية الأخشيما وجوهرة اف ام، دونك شوفوا كيفاش كانت المدرسة هذه. كما قلت إسماعيل ما كانوش يحبوا يجيو يقراوا،
2: لا ما كانوش يحبوا يوم ثم ما كانش ثم إقبال على المدرسة هذه. اليوم المدرسة هذه بما توفر فيها من ممكن من إمكانيات، قاعات، ساحات، فضاءات معناها لأنشطة متعددة، واجهة معناها جميلة وأنيقة معناها جدا جدا، معناها بالفعل مش تكون معناها مش تكون محبذ أنه معناها يقبلوا عليها تلامذة ويقبلوا عليها معناها ولاد الجهة ولاد معناها. وهذا في الحقيقة معناها أنا ديما نقول المدرسة سابقا والمؤسسات التربوية كانت هي المناطق الأجمل وهي الأماكن الأجمل.
0: صحيح.
2: حتى الصور متاعنا في طفولتنا وفي شبابنا كنا نمشيو للمؤسسات التربوية متاعنا باش نصوروا باش ناخذوا صور، معناها هي الأجمل وهي الأنظف وهي الأكثر أناقة وهي الأكثر نقول أني هي اللي تجذبنا لها. اليوم يلزمنا نسترجع وبالفعل المدرسة والمؤسسة التربوية الجميلة والنظيفة، واني تحدثت حتى على تحدث على المدرسة آمنة، والأمن ماهوش بمعنى الأمن الشامل، معناها أمن صحي، صغير ينحبو كي يمشي ما يجينيش مريض، صغير كي يمشي معناها في محيط نظيف،
0: فتيح ما يتجرحش،
2: في محيط نظيف، في محيط زادة اليوم نحب صغيري زادة ما بعد على كل ما يأثر عليه نفسيا، نحبو يقرأ، نحبو يتعلم، نحبو خاصة اليوم اللي نتحث على الشخصية معناها.
0: صحيح.
2: نحب المؤسسة فضاءات متعددة ومتنوعة ومختلفة. نتحدثوا على المدرسة كما قلنا معاشك المدرسة الكلاسيكية اللي نكتفي فيها بقسم وبساحة، اليوم معناها المدرسة إذا تكون فيها فضاءات متعددة باش بالحق معناها نكتشف معناها كل إبداع متاع وكل قدرات الإبداعية اللي عند كل تلميذ منها اللي عند كل صغير منها، مثل ماش صغير رغم ما عندوش معناها حاجة متميزة فيه، ما عندوش قدرات إبداعية، كل صغير مش تلقى عنده حاجة، مش يكتشف روحه، فين مش يكتشف روحه وفين مش احنا مش نساعدوه على الاكتشاف، هو فك المحيط اللي نحطوه فيه
0: بالضبط
2: في المحيط. وهذاك علاش نقول لاني اليوم البني يلزم يتجمل واحنا زادا يلزمنا نتجملوا، معناها سواء كاولياء سواء كمربين سواء كمسيرين للمؤسسات التربويه، وبالحق معناها نسترجع اكل فضاء الاجمل والاكثر اناقه والاكثر امن، احنا هذاك هو ما
0: أكبر تحدي سي إسماعيل في المشروع هذا. شنو كان أكبر تحدي لقيتوه كلجنة معناها في المشروع هذا؟
2: والله بون أكبر تحدي هو أولا تحدي مش تحدى روحك، لخاطر المشاريع هذه مش سهلة.
0: صحيح.
2: لا هي سهلة معناها ماديا وفي تكلفتها، ولا سهلة زادة حتى في مواكبتها وحتى في إقناع الناس بها، ساعات في إقناع الناس بها في أنه بالحق راهو هالمؤسسه هذه مش تولي حاجه اخرى.
0: بالضبط.
2: صدقني معناها ثم ناس معناها تفاجات مع يا اخي الدرجه هذه، هذه هي المدرسه
0: هو لو ستاندينغ حتى في لي زيكول بريفي، فما دي زيكول بريفي ما عندهمش لو ستاندينغ نتاع مدرسه عموميه، يعني كي تشوفها ما تقولش هذه مدرسه عموميه، ما يجيش لبالك يعني كي تقارنها مدارس اخرين تقول هذه مدرسه عموميه وهذه مدرسه عموميه، يعني الحقيقه خدمه كبيره وهذا هو
2: الحمد لله. هذا هذا في الحقيقه معناها كما قلنا يرجع أني كان يتكلم سي حافظ وبين كيفاش أنه بالفعل هالمجمع الزواري معناها في كل مرة نلقاوه ثم زاد ثقة ولات موجودة بين بين الناس والدعم وبين معناها الهيئة هذه بالحق معناها مانيش مش نشكر معناها الأعضاء معناها في الحقيقة معناها ناس في مستوى عالي معناها كما قال ومن الحرفيه، خاطر عندنا تجربه اداريه، انا شخصيا عندي تجربه اداريه، سي بشير عنده تجربه اداريه، سي جمال خليفه كيف كيف، سي احمد بتوتا الخيال الكل، سامحوني البعض اللي نسيتهم، معناها هذوما ناس عندهم تجربه في التربيه والتعليم وعندهم تجربه زاده في التسيير الاداري، معناها ولا ثم حرفيه ولا ثم معناها ولا زاده ثم ثقه بيننا وبين الاداره، نقول الإدارة كي الإدارة الجهوية ولا الوزارة معناها تسند معناها مشروع للمحبة تعرف أنها معناها أسندت معناها مشروع معناها لجمعية جادة ولجمعية معناها عندها معناها تقنياتها وعندها إمكانياتها باش المشروع هذا يتنجح وباش تخرجوا في أحسن حلة وممكن معناها في حلة معناها جميلة وجميلة جدا.
0: سي حافظ قبيلة شوية أحكي على مشاريع أخرى إن شاء الله قادمة، وفما مشاريع أخرى زادة تبع الجمعية سي بشير هكا ولا يعني الجمعية صحيح فما الجانب ما نجمش نقوله التقني، هذا جانب ياسر، هذا بناء وإعادة تهيئة، هذه مشاريع كبرى يعني حتى في إطار الدولة فما مشاريع اللي ما تنجمش تدخل فيها، تقول لك يلزمها ميزانية خاصة ويلزمها برشا وقت، يعني ساعات ناخذوا مشاريع مع التربية يعني كديز أرشيتكت وتنجم تقعد بالسنين حتى لين يعمل زوز أقسام ولا اللي هو، ولكن لهنا بالحق نشكركم شكر كبير برشا على المجهود والوقت الضيق، يعني قد ياخذ المشروع هذا وقت؟
3: المشروع هذا هي تقريب سنة
0: وقت جدا.
3: القسط الأول احنا مازلنا ما انجزنا، لا مازلنا في القسط الأول، والقسط هي ثلاث اقساط.
0: نعم.
3: المشروع الكلفة نتاعه تقديرية تقريب 700,000 دينار و 800.
0: واضح.
3: تقديرات الأولية هذه الدوفي استيماتيف الأول. الجزء الأول هو صيانة ثلاثة أقسام والساحة وقسم بناء قسم تحضيري وبناء المركب الإداري في بيرو المدير وقاع المعلمين، ثم أهم حاجة هي المركب الصحي اللي فيه جزء للإناث وجزء وهذاك أهم. أنا وقت اللي ناداتني المديرة قبل ما تداخل الجمعية تدخل الجمعية في الموضوع مشيت شيء يؤسف له،
0: شفنا تصاور
3: شيء يؤسف له،
0: تحزن.
3: قسم تحضيري عنده طوالات واحدة، عنده بطرحة واحدة، المدرسة الكل من المركب الصحي فما بطرحة واحدة، والمديرة مسكينة عاجزة ما قادش معناها خاطر تتطلب مصاريف، الفلوس ما فماش، والواحد وقتها كلمت سي حافظ وهي قلت لها اعمل مطلب الجمعية ونشوف من فما انطلقت الحكاية. اما انا حضرت على وقتها ناداتني عملت لي تليفون قالت لي اذا كان تسمح ايش اشوف،
0: يعني فما نداء استغاثة باتم معنى الكلمة.
3: الى جانب هذا انطلقت العملية ومازال الجزء الثاني بناء ثلاثة قاعات في الطابق الأول. وثم إصلاحات سياج والأمور الثانوية هذيك.
0: ممتاز.
3: الكلفة تقريب 800 مليون تقريبا،
0: يعني لنا عودة ولنا مواصلة ومتابعة
3: إن شاء الله
0: لمشروع لأجيال قادمة.
3: لا إن شاء الله تكونوا حاضرين في تسليم، خاطر أنا مش إن شاء الله ننوي باش نعملوا حفل تسليم للإدارة اللي عطاتنا الرخصة وشنوها، ونوريوها شعطاتنا وش مش نسلموا ان شاء الله في حفل التسليم تكونوا حاضرين
0: ان شاء الله باذن الله. بالحديث على الجمعيه خد وقت دهمنا نزل عنا شويه دقائق. دونك المشاريع المستقبليه للجمعيه شنو؟
3: احنا ديما مواصلين انا تتركز انشطتنا الكل على البشر على الانسان
0: على الانسان.
3: اكثر نشاطنا مركز على الاحاطه بالضعفاء الحال على التربية وعلى الثقافة. هذوما ثلاث عناصر أساسية اللي تركز عليهم الجمعية النشاطة. من ثم عنا عائلات عندهم منح قارة شهريات قارة عنا 18 عائلة على ما أظن كانوا 12 ولا 18 سنة 18 عائلة عندهم شهريات قارة توصلهم. فما عائلات فاقدي السند فما عائلات حالتهم ثم القيام بصيانة بعض المنازل المدعية للسقوط اللي تشكل خطر على ما له السنة الفارطة معناها كلفة تكلفت لنا منزل واحد ب 26 ألف دينار إصلاحات. عن الصحة وما أدراك من الصحة
0: أكيد.
3: فما لا ما تولى يمشي يداوي حتى اللي عنده الكارنيه ما يلقاه يقولوا ما فماش أدوية
0: صحيح.
3: ملزومين تو إنسان في حالة حرجة ملزومين باش نشريوه. ثم تبنينا حالات اللي عندهم أمراض طويلة الأمد باش كل ثلاثة أشهر نشري لهم الأدوية اللازمة لهم. اقتناء بعض النظارات لبعض التلاميذ.
0: يوم العلم
3: هذاك عمناه وكرمنا 44 تلميذ من الابتدائي حتى البكالوريا واسندنا لهم تفاثر الادخار وحضرتوا الحفل
0: كنا حاضرين وشاهدين.
3: السنه زدنا تطورنا عندنا 63 تلميذ اللي تكرموا في الحفل هذايا والكلفة كانت حوالي 28 ألف دينار كما عهدته بالضبط. أنت ما حضرتش ما عارفش علاش الأسباب ما حضرتش كان احنا
0: ما كنتش وني وكاو أما سينورا نيجي ما حاضر
3: احنا نركزوا ديما على العلم والتعلم.
0: مازالوا عنا دقيقتين بالضبط
3: ما اللي خلنا نختم ملف
0: أنا أدعو اللي يسمع فينا توجه له رسالة.
3: أنا الرسالة عندي زوز رسائل.
0: أيوة.
3: الرسالة الأولى أدعو من هذا المنبر كافة أهل البر والإحسان للانخراط في مشروع في برنامج تكفل التلاميذ. احنا كما تعرفوا المرة الأخرى قلت لك 12 تلميذ تلميذ من كل مدرسة ضربنا في 2 24 تلميذ. التكفل هذايا راهو يعاون الطفل. شنو نوفروا له؟ احنا نوفروا له في العودة الكساء والمحضة متاعه كاملة يدخل مرتاح وفي العيد عيد الفطر أيضا نكسيوه. هذوم اش تطلب؟ احنا شنو نطلبه؟ 40 دينار لكل مساهم في الشهر أو يدفعهم بيحب يدفعهم شهريا أو ثلاثيا أو سنويا. لذا أدعو جميع أهل البر والإحسان للانخراط في هذا المشروع الخير وهي صدقة جارية.
0: صدقة جارية خاصة كيفاش ينجم ينخرط فيه؟ كلمتهم على رقم الجمعية
3: حساب جاري يحول مباشرة إلى الحساب الجاري للجمعية.
0: ممتاز.
3: حساب بنكي اللي كلمني النجم نعطيه الواحد الرقم متاعي نجم نسزموه الأرقام 52 52 863 320
0: واضح
3: يكلمني نعطيه الواحد. اللي نحب نأكد عليه أن الجمعية المحبة ستظل دوما سندا للعلم والمتعلمين وداعما رسميا لكل موهبة وتميز.
0: هذا هو هذه هي الرسالة. العلم ثم العلم ثم
3: العلم العلم العلم العلم عماد كل شيء
0: كل شيء. وحاجة أخرى زادة مهمة برشا أني أثبتت الخدمة متاع المدارس مدرسة غورتجوان ومدرسة المنصورة أنه البناء ماهوش رفاهية والتجديد ما هوش رفاهية، والصيانة ما هيش رفاهية، راو هذاك أساس كما في ديارنا كما في مدارسنا في ليسياتنا، وإن شاء الله تتعمم البادرة هذه في كل بلاصة، راهي ما هيش رفاهية وما هيش حاجة زايدة، هذاك أساس وعماد باش صغيراتنا يلقاو سقف يحميهم وتلقى حيط يحميه وسور متاع
3: فضاء فضاء يستقبلهم باش يرتاح، يمكن يرتاح في المدرسة أكثر من اللي يرتاح في منزله،
0: ويعدي وقت في المدرسة أكثر من الوقت في مدرسة في منزله زيد. شكرا لكم سي اسماعيل الغدامسي رئيس جمعية المحبة، شكرا سي بشير بالعيد الكاتب العام، وشكرا أيضا لسي حافظ الزواري ومجمع زيد الزواري، دونك اللي ساهم مساهمة كبيرة برشا وجبارة زيد في الخدمة هذه وفي المدرسة هذه.
3: أنه المجمع الزواري هو اللي يمول فينا بنسبة الصباح، برك عملت الإحصائيات أكثر من 90%
0: بيه 10% مساهمات الأخرى. يعطيكم الصحة، ونحب زادة نختم بشكر كبير للمهندس المعماري المتألق والمتميز ديما سواء العبودة، دونك التصميم ذو جودة عالمية، دونك مواصفات عالمية الحقيقة، ولد القلعة الكبرى البار، وانتم كلكم ولاد القلعة الكبرى اللي تحبوا ديما تقدموا بها، ونمشي ونشوفوا من البلايس الكل ونجي، وتحط في مسقط رأسك أحسن حاجة شفتها بأحسن المواد بأحسن ذوق، دونك بالتوفيق إن شاء الله لكم الكل.
3: شكرا
0: ليكم، مشروع نموذجي بامتياز. أرجعوا تفرجوا في التصاور اللي يسمعوا فينا على الموجات جوهر فام، أرجعوا تفرجوا في التصاور في اللايف جوهر فام، حاجة تعمل 66 كيف. يلا مكملين في أخشي ماك، خليكم معنا.

0: 49 دقيقة على موجة جوهرة فام. انتم تسمعوا في أرشيماغ لو دوزيام دوسي اللي وعدتكم بيه يحكي على حاجة وإلا بلاصة عمرها ما يقارب 1300 سنة تم إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي من 1988 ضم القصبة الأسوار والجامع الكبير والرباط. أكيد عرفتوني على شنو نحكي، المدينة العتيقة بسوسة، واحدة من أهم الأنسجة الحضرية في سوسة وتونس عامة. اليوم في لو دوسي أرشيماغ مش نحكي على برنامج متميز، مشروع مهم هو مثال الصيانة والإحياء اللي يعنى بالمدينة العتيقة بسوسة. بيان سور نحكيه مع خبراء في المجال هذايا والتفاصيل مع يسرى الجملي مهندسة معمارية ببلدية سوسة. يسرى أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك وميرسي على الاستضافة.
0: توحشناك يسرى.
1: عايشك خليك.
0: دونك معنا زادة كيف كيف منال مخلوف مهندسة معمارية ببلدية سوسة. منال أهلا وسهلا بيك.
2: عسلمة أسماء. عسلمة، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بمستمعي جوهرة اف ام، وفرحانة برشا بوجودي معكم ومع يسرى زميلتي.
0: وانا زادة فرحانة بيكم منورين. دونك اليوم نحكيو على المدينة العتيقة لسوسة. دونك علاش رجعنا نحكيو على المدينة العتيقة لسوسة يسرى؟
1: كما نعرفوا الناس الكل، المدينة العتيقة بسوسة كما تفضلت سيادتك وقلت اللي هي باتريمون انسكريت في الباتريمون مونديال دوبوي لاني 1988. وسبيسيالمون علاش رجعنا نحكيو عليها، خاطر عنا برنامج تنمية حضرية معناها مندمجة انتغري لو بلان دو لو بروغرام دو ديفلوبمون اوربان انتغري دو لا فيل دو سوس، اللي هو فيها برسك 4 اكس ولا اكثر ومندمجين مع بعضهم، يخدموا بعضهم، يكملوا بعضهم. فيها الاوربانيزم، غوفرنانس اوربان، فيها الريزيليونس اوربان، فيها الانرجي، فيها الموبيليتي، وفما اكس اخر متاع كابيتاليزاسيون.
0: داكور.
1: البروغرام هذا بدا من فعليا من في مرحله ثانيه، معناها كانت فيها مرحله اولى وكملناها، والنجاح متاعها خلى ان نتعداو المرحله الثانيه. المرحلة الثانية بدأت من 2022 وإن شاء الله تمتد لحد 2028. إكزاكتومون في معناها في الأكس لولاني غوفرنانس أوربان، من أهم المشاريع كيما الريفيزيون دو بلان داميناجمون وكيما مشاريع أخرى، فما لو بلان دو سوفغارد دو ميز أون فالور دو لا مدينة دو سوس.
0: ما يسمى بالـ PSMV.
1: PSMV.
0: شنو هو الـ PSMV؟
1: خلي زميلتي منال زدت.
0: خلينا معناتها المستمعين اللي يسمعوا فينا باش يفهم بالضبط شنو هو البي اس ام في وشنو لي زاكس اللي يخدم عليهم. دونك تفسر هنا بطريقه مبسطه.
2: بطريقه مبسطه اكزاكتومون البلان دو سوفغارد دو ميز ان فالور اللي هو مثال الصيانه والاحياء، هو سي ان اوتي ريغلومونتير، معناتها اليوم نجمو نقارنوه بالبلان داميناجمون، سي ليكيفالون دو بلان داميناجمون، اما ينطبق على لي سونتر انسيان. وهو لوتي هذايا يعني الدوله التونسيه طالبة به من 1994 في الكود دو باتريمون. لكن ما فماش يعني حتى مدينة ولا سنتر هيستوريك عنده ان بي اس ام في حتى لليوم. صاروا دي تنتاتيف قبل باش يعملوا مثلا في كارتاج ولا زادا في جربة، توا زادا قاعدين يعملوا في يحبوا يعملوا معناتها ان بي اس ام في دو سيدي بوسعيد، لكن ما كملوش معناتها لي تنتاتيف. حتى في سوسة زادا صارت ان سارتان مومون وما كملتش. اليوم هو مثال اللي باش ينظم الـ يعني ليتالمون اوربان في المدينه العتيقه، اللي هو ماهوش ايتالمون معناتها سي ان ايتالمون ماهوش الهوريزونتال على فيرتيكال، فوالا باش ينظم البناء الفوضوي، وسورتو اللي هو باش يعطينا كيفيه التدخل وصيانة المعالم الأثرية وزادة المباني التاريخية. خاطر اليوم عنا معناتها مباني تاريخية في المدينة العتيقة ما نعرفوش كيفاش معناها نقوموا بالصيانة متاعها. هو المثال هذية باش ينظم كيفية التدخل في المباني هذية.
0: هل فما كاي تشارج دونك يتبع بيان سور باش نجم تخدم المخطط نتاعك دون لي ريغل دو لار شنو الريفيرونس نتاعنا
2: اكزاكتومون هو بمثابه كاي تشارج اما يعني بطريقه بلو اكزوستيف الكاي تشارج ينجم يكون احنا توا الكاي تشارج اللي نستعملوا فيه هو لي 14 ارتيكل اللي موجودين في البي ا يو اللي هما ينطبقوا على المدينه العتيقه لكن اليوم لو بي ا يو ما ينصفش المدينة العتيقة بالغشاس اللي فيها وكل هذاك علاش هو دجا في قانون معناتها في الكود باتريمون يفرض عليك أن يكون عندك ان بي اس ام في مش لو بي ا يو اللي هو ينطبق على المدينة العتيقة ودايور باش جوست باش نوضح زاده اللي هو سان دوكيمون ولا ان اوتي اوبوزابل او تيير معناتها لو جور اللي يتم المصادقة عليه كيما البي ا يو راهو هو يعوضك لي 14 ارتيكل اللي في البي ا يو اللي ينطبقوا على المدينة العتيقة
0: واضح دونك بطريقه مبسطه للي يسمع فينا اذا كان نحكيو على مدينه سوسا دونك سي لو بي ا يو اذا كان نحكيو على المدينه العتيقه لسوسا دونك سي لو بي اس ام هكا ولا
2: اي تو سامبلمون لين يولي يعني مصادقه عليه
0: ياخذ محل البي ا يو
2: اكزاكتومون
1: بالنسبه للمدينات شنو هذا حاجه اللي هو ديجا حسب الكود دو باتريمون يخضع لنفس الاجراءات تقريبا نتاع البي اي
2: مصادقه
0: واضح واضح به وفما اطراف متداخله دونك في تحضير البي اس ام في
2: اكزاكتومون هو لهنا نحب معناتها نوضح اللي لو بي اس ام في مدينه سوسه قد تعمل فيه لاول مره معناتها اول مدينه تونسيه أول تعمل مدينة فيه والكلنا قاعدين يعني نعملوا في اون ميثودولوجي de co-construction. معناها الكلنا قاعدين نكونوا مع بعضنا في ميثودولوجي. كما قال زميلتي يسرى هو في الكود دو باتريمون يخضع لنفس يعني لي زيتاب نتاع المصادقه. لكن الكود دو باتريمون ما يقولكش بالضبط كيفاش انت تقوم بالمشروع هذايا بالمثال الصيانه والاحياء. يعني احنا ان تيرم دو ميثودولوجي قاعدين نشوفوا مع بعضنا مع شركائنا الشريك البرانسيبال في المشروع هذايا هو معهد الوطني للتراث
0: اكيد
2: علاش ولا علاش على خاطر هو قانونيا هو لي ان بي اللي معناتها مطالب انه يعمل المثال هذايا لكن احنا دايور من لي بارتيكولاريتي نتاع المثال مثال الصيانه والاحياء في سوسه انه البلديه تقوم به بشراكه مع لي ان بي
0: يعني البلديه هي صاحب المشروع يسرى هكا ولا
2: اي هي يعني صاحب
0: المشروع
2: لكن عندي شراكه مع لي ان بي شراكه
0: باهي ونوصل للبروجي لحد الان فما كلكو بلان باش نحطوهم بيان سور للي يتفرجوا فينا على المنصه دونك فما دياغنوستيك صارت فما خدمه كبيره صارت غادي نشوفوا في دياغنوستيك نتاع الفواري نتاع لي زوتور دونك لي بلان هذوما كيفاش تخدموا وشنو التحديات الكبرى بيان سور اللي واجهتوها في ليلابوراسيون تاع لي بلان هذوما شكون باش يجاوب
1: هو بالنسبة للإتود كاملة فيها ثلاث فاز برانسيبال اللي هما لفاز دياغنوستيك لفاز سيناريو ولا ومن بعد معنى فاز كما نقول احنا دي سيناريو دو ولا تخوا ولا ومن بعد فما لو بلان دو سوفغارد اللي هو نجم يتكون من بيان سور بلان غرافيك وكاي دي شارج احنا فما ايتاب اتعملت اللي هي خاطر احنا ما عندناش ريالمون بالحق اون باز دو دوني
2: دو ريفيرونس
1: للمدينه العتيقه
0: اول مره زاد باش تعمل دونك سي نورمال ما عندكمش ريفيرونس
1: بالضبط ما عندناش دي زيتود هكا معناها مخدومين بالباهي على دونك شنو عملنا بدينا قبل الدياغنوستيك والكل فما فاز اللي هي ديجا فاز اونتامي وكلوتوري وفاليدي اللي هي لا فاز دو دونكيت بلانكيت سور تيران خاطر البارتيكولاريتي نتاع شنو الدياغنوستيك هذا مش كيما نقولوا الاصغر ايشيل في البي اي يو في المدينه ككل كارتيي في البي اي يو الجديد ان شاء الله بالنسبه للبلان البي اس ام في هو لو بي
0: اللي هو
1: اللي هي
2: يونيتي
1: باتي اليمونتير واللي هي ساعات اكزاكتومون ولا ما نعرفش مثلا ساعات تلقى سبط ولا حاجه تلقاها مقسم فيه دو جي بي باغ اكزومبل ولا لو بي لوطا فما الاخرى الفوق
0: دونك هبط لي الميكرو ايشيل
2: هو البي اس ام في الريغلمونتاسيون باش تصير على ليلو ليلو اللي هو نورمالمون لو كان ما صاروش دي مورسلمون قبل الكل ليلو يل كوريسبون ا لونيتي باتي اليمونتير لكن توا كم فما دي مورسلمون صاروا الكل دونك حط في ان سول ايلو تنجم تلقى حتى 3 3 ولا 4 ولا 5 او بي معناتها مقسمين كيما قلت انت بي تعلي ريتشوسي دونك احنا
0: كيما دي شيفر خليني جوست نتفاعل مع الخرائط اللي كانوا موجودين فما سلايد فيها 6 شيفر دو لا ميدينا اي ريشيس فما 2700 متر مربع باساج كوفير ها 4040 باب كمامة واو فما 24 هكتار سيرفاس باتي وفما ان بلان زاد اللي فيه لي سيرفاس باتي هذوما اللي فما الاكثريه حسب الراو الازرق الفاتح سي دي ريتشوسي هكا ولا
2: وي
0: دونك تقريبا ريتشوسي من اللي تحكي لنا على الريبارتيسيون تاع البني في
2: هو justement juste pour réagir à ces chiffres là l'inventaire phase الاولى اللي ذكرتها زميل تيسرا c'était معناتها une phase اللي اتفقنا الناس الكل انه une phase essentielle اليوم ما نجموش نخدموا que ce soit un plan d'aménagement ou elle a un PSMV من غير ما تكون عندنا une base de reconnaissance نتاع le territoire نتاعنا voilà donc اتفقنا انه نعملوا une base de données كبيره و d'ailleurs parmi الحاجات الجديده لهنا اللي استعملنا les systèmes d'information géographique pour collecter les informations pour faire des analyses les chiffres les cartes pour faire les recoupements nécessaires la carte des hauteurs ou la carte
0: des
2: rues voilà on a une particularité je dis on s'intéresse à l'espace public en tant que c'est un plan de sauvegarde et de mise en valeur manette femme le volet sauvegarde femme le volet les mises en valeur les je dis dès l'année qui m'a fait le PAU en général les outils réglementaires ont un caractère restrictif معناها يقول لك ما تبني ما عندكش حق تبني
0: ما عندكش الحق تسمع برشا ما عندكش الحق
2: exactement alors que l'année on est dans un plan de mise en valeur donc باش نعملوا des mesures يشجعوا العباد استغلال المدينه العتيقه عندنا زاد des mesures باش نشجعوهم انه يعاودوا يستعملوا الماجل مثلا نتاعهم كوم اون اي دون ان كونتكست دو بينوري دو دونك لازم نخمو في ديفلوبمون دورابل لازم نخمو زاده في مثلا نجمو زاده اون بيرمي العباد تعاود الريستور على ايدنتيك ناتشوم لي تكنيك زاده لهنا فما ان اوتر دوكيمون باش يمشي اون باراليل كومبليمونتير اللي هو لو غيد اركيتكتورال اركيتكتورال باش نعطيو العباد كيفاش يبنيو بطريقه معناتها ايكولوجيه باللي ميثود انسسترال نتاعنا
0: هذا ينجم يكون وركشوب ينجم يكون اون فورماسيون معناتها فريمون
3: شوشاركو فيها ان شاء الله الحرفيين والجمعيات زيد
0: وي تريز انتريسون
2: جوست باش نكمل بارابور لحاجه اخرى اللي اليوم احنا زاد معانا اليونسكو في المشروع هذا هو لو بي اس ام في زيد من الحاجات اللي خلاتنا اون لانتيغ في البروغرام دو ديفلوبمون اوربان انتغري اللي بخلاف انه مدينه سوسه اليوم دون اون فيزيون انتغري وحتى تستعرف انه مدينه العتيقه راهو سي ان بوتنسييل دو ديفلوبمون اوربان سي ان بوتنسييل اوسي دو ديفيرسيفيكاسيون توريستيك دونك اليوم اون مي اون فالور لي اكتيفيتي كولتوريل اون باراليل في دوتر بروجي وفي المدينه العتيقه بالنسبة لنا يفو فالوريزي لو باتريمون وهذا يخلى من عاش كنت تتفكروا في 2021 صارت اون غروس اليرت دو اليونسكو المدينة سوسة فما ناس حكاو على ديكلاسمون هو سيتي با ان ديكلاسمون اما كان فما ريسك انه المدينة سوسة تكون في الليست دو باتريمون اون بيريل دو اليونسكو معناها تولي العينين عليها برشا وقت اللي بدينا ان 2022 لو بي اس ام في كان كيما نقولوا اون ريبونس ا سي دوليونس دو اليونسكو والتوا قاعدين يتبعوا معنا لو بي اس ام في واحنا زاد قاعدين يعني نحلوا لا ميثودولوجي اللي قاعدين نخدموا فيها مع بعضنا فما بكري جبت على الاسباس بوبليك فما زاد اون نوسيون جديده دو اليونسكو يخدموا عليها اللي هي لو بيزاج اوربان هيستوريك معناتها يشوفوا لو باتريمون دون مانيير اوليستيك ما عادش يشوفوا بطريقه صغيره وتثمن لو باتريمون وحده مي راهو لو باتريمون il apparaît dans un contexte plus large
0: l'environnement
2: تاعو لهنا نحب جو سولين زاد حاجه جديده في الميثودولوجي اللي خدمناها اللي هي ان سانس pire les cônes de vision fait les PSMV où on a adapté cette notion ça mène à opportunité de visualisation d'un paysage je m'en ai à qui m'en chauffe ah l'Médine
0: c'est tout ça
2: exactement enfin des perspectives très intéressantes fait l'Médine à l'arabe il Sousa étant donné les rires en pente et donc comme on les préserve mal banni les roues à cadizit cadine et trata ou
0: tout l'alpar surtout en cette position magnifique
2: exactement
0: Manel ou يسرة والأسئلة هذه الأسئلة نتاع المواطنين اللي يسمعوا فينا مازال عندي دقيقة في وقت البرنامج ديما الوقت يجري معكم برشا كي ندخلوا في التكنيك دونك المشروع هذا هل باش يأثر بشكل مباشر على وضعية الديار اللي موجودة نعم أم لا الإجابة نعم نورمالمون الديار الموجودة دونك بصير فيها دي زيكستونسيون بصير فيها دونك فما اون موديفيكاسيون دون لو بون سونس هكا ولا
1: أكيد أكيد هو ديما هو اسمه ان بلان دو سوفغارد و اي دو ميز اون فالور ممكن نرجع شويه على الفاز انكيت الفاز انكيت خرجت برشا دي كارت تيماتيك وباش دي بوتون دي بوتونسياليتي اللي موجودين معناها في الباتي نتاع المدينه واللي احنا ما نشعرين بيه
0: دونك نستغلوه هذاك
1: باغ اكزومبل ابار معناها لي مونيمون مثلا كلاسي ولا لي باتيمون كلاسي فما دي معناها دي ميزون ولا دي دومور اللي عادي لكن عنده بارتيكولاريتي فهمتي عنده بوتونسيال معناها اركيتكتورال ولا باتريمونيال هذه ما كناش قبل معناها ما عناش ليست فيهم ما عناش اكزاكتومون دونك من الحاجات اللي خرجتهم الفاز نتاع لونكيت انه ساعات مثلا فما ديار جوست الفساد نتاعها كي ميريت داتر كونسيرفي فما اللي ديار الانتيريور فما دي فريسك فما دي موزايك فما
0: لهنا ماناش نحكيو على ميزون فالور كهو نجم فما دي بارتي يتهدموا ويتبدلوا جدد تحافظ على الفساد كيما راهو البرا معناتها فينالمون نجم تلقى فساد واقفه هكاكا والدخلاني نتاعها الكل يتعب يعني باش نجم نراو حاجات كيما هكا
1: سي اون ديتاي معني كل حاجه
2: نخدم وحده هذاك علاش احنا عملنا ان شانجمون ديشيل اللي حكيت عليه زميلتي يسرى ودخلنا في لو بي او وحتى اترافير لي ريكوبمون نعرفوا توا شكون مثلا لو بي او اللي فيها ان انتيغي اركيتكتورال مي او ميم طون راهي ليتا دو كونسيرفاسيون نتاعها راهو خايب والعكس
0: الدياغنوستيك ليتاب اللي من بعدها شنو
1: بدينا نحضروا لونكيت سايي كلوتوري توا اوني ان شاء الله باش نبداو الفاز دياغنوستيك ولا بلوتو بديت
0: معناها بديت الفاز دياغنوستيك بريسك تري بيان وقتاش تتم بوسيبيليتي نتاع مصادقه على البي اس ام في اسكو فما عندنا ديدلاين والا وقت اللي نكملوا نعرفوا روحنا حاضرين وقت نقدموا المشروع
1: احنا نقولوا حتى فان 2027 كيكا جوست ليلابوراسيون دو بلان ليلابوراسيون
2: دو بلان بعد
0: المصادقة
2: تبدأ وعندك
0: 5
2: سنين
0: حتى المصادقة به ما لنا متابعة في أخشيماغ كل ما نقدمه في البروجي هذا لازم نوريه للعباد اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وين وصلنا وهذا مشروع يهم الناس الكل بيان سور متساكنين المدينة العتيقة بصفة الأولى ولكن زادة متساكني سوسة الكل خاطر المدينة نتاع الناس الكل
1: زال عنا شوية وقت
0: دخلنا في وقت الأخبار كلمتين يلا
1: كلمتين بالنسبة للكيستيونير اللي أبل باش يشاركوا فيه
2: اي انت بكري اسمع حكيت على المواطنين يعني شنو الامباكت نتاعهم كيفاش ينجموا يساهموا زاد جوستومون احنا عملنا تشاروكيه يعني في ليتاب الاولانيه نتاع لونكيت وخدمنا برشا مع المواطنين اما سورتو المواطنين اللي في المدينه العتيقه اليوم بلدية سوسة لا لونسي ان كيستيونير صغير سو فورم دو كارت بطبيعه انتراكتيف ما نلقاوها على الباج اوفيسيال فيسبوك وسيت اوفيسيال نتاع البلديه المواطنين ينجموا يدخلوا معناتها جوست باش يثبتوا اسكو لي انفورماسيون كي سان لي جي بي نتاعهم صحاح ولا فوالا وكان فما صار تعديل ولا حاجه هكا كان ينجموا هما
0: هذه مهمه برشا هذه بالحق يلزم الناس كل تدخل تثبت اللو نتاعك لو بي نتاعك اش معناها بي معناتها لونيتي نتاعك اللي تسكن فيها شنو هو ليتا نتاعها واسكو مطابق للشيء اللي انت فيه والا لا سينو يتم تحيينه قبل ما نتعداو المرحله الجايه شكرا ليك يسرى جملي مهندسه معماريه بلديه سوسه لنا لقاءات اخرى من المخلوف كيف كيف مهندسه معماريه بلدي سوسة شكرا لكم وسامحونا الأخبار خذينا من وقتكم دقيقتين كالعادة أخشيماغ لحد الجاي نتقابل إن شاء الله والسبت الجاي في كونسوماغ خليكم معنا بقية متابعة طيبة للبرامج جوهرة فهم شكرا

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
3: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس اكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Publicité.
6: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وغرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.

0: واحد في الكادوات كان يبقى كود تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم بسمة سعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلن المدير الجهوي للصحة ببن عروس فرحات زهمول أنه سيتم إحداث مركز إقليمي لفحص الحجيج بولاية بن عروس أواخر الشهر الحالي. سيؤمن الفحص الطبي والمتابعة الصحية الدقيقة للمقبلين على أداء مناسك الحج لموسم 2027. المركز الإقليمي لفحص الحجيج ببن عروس كتجربة أولى في تونس سيقوم بإزداء الخدمات لفائدة مترشحي مناسك الحج الخاصة بست ولايات وهي بن عروس وزغوان ونابل وتونس وأريانا ومنوبة، قصد التأكد من لياقتهم البدنية والذهنية وتوفير التغطية الطبية الشاملة لهم قبل السفر إلى البقاع المقدسة. حل المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية محمد مهدي الحلوي للسنة الثانية على التوالي ضمن تصنيف أبرز 100 مسير في قطاع السفر والسياحة لسنة 2026 والذي تصدره مجلة فوربس الشرق الأوسط ليحتل المرتبة 40. وكان محمد مهدي الحلوي الذي عين على رأس الديوان الوطني للسياحة التونسية منذ أفريل من عام 2025 قد احتل المرتبة 43 في نسخة سنة 2025 من هذا التصنيف والذي يقيم المسيرين بشكل خاص وفق حجم وأداء مؤسساتهم وخبرتهم بالإضافة إلى إنجازاتهم الاستراتيجية خلال الفترة 2025-2026. دوليا أصيب فلسطينيان فجر هذا اليوم الأحد جراء اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة وادي الشاعر شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم جيش الاحتلال مناطق عدة واعتقل عدة فلسطينيين آخرين في وقت دخلت فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة تأهب عملياتي. قال الجيش الأمريكي إنه قتل 4 أشخاص في غارة على سفينة في منطقة البحر الكاريبي يوم أمس زاعما أن السفينة كانت متورطة في تهريب المخدرات. موجز إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر أفهم تندنس
5: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة توندونس. كما تعرفوا نهار الأحد نحكي على الأرقام. رقم اليوم رقم ضخم هو 3 مليارات ونص من الدولارات. شكون يحط الفلوس هذوما؟ هي شركة ميسترال آي اللي هي فرنسية الجنسية واللي تعلن عن جولة تمويل استثنائية تم تقديرها ب 3 مليارات ونص من الدولارات باش تكون الأضخم لشركة ذكاء اصطناعي أوروبية حتى التو. هذا في خضم المنافسة القوية مع العمالقة الأمريكان والصينيين. تقارير خرجت على موقع تيك ستارت أبس تقول اللي كون الجولة هذه تمثل منعطف استراتيجي لميسترال واللي راهن عليها برشا ناس على تراجعها أمام ضخامة الميزانيات الأمريكية والصينية، لكن التمويل الجديد باش يعطيها شحنة كافية لتطوير نماذجها المفتوحة المصدر خاصة باش تنافس الجي بي تي 6 والجيميناي في قطاع المؤسسات. الصفقة هذه باش يكون عندها أبعاد تفوت الأرقام المالية. علاش؟ على خاطر نلقاوها تجي في نفس السياق نتاع المساعي الأوروبية للحفاظ على لاعب محلي قوي في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي في وقت تكثف فيه بروكسل ضغطها التنظيمي على النماذج الأمريكية وتحاول تبني سيادة رقمية متكاملة. ورغم حجم التمويل اللي عاود نذكر به 3 مليارات ونص من الدولارات، ميسترال عندها تحدي وجودي يتمثل في مجارات وست تيرة النماذج المغلقة واللي تحط فيها أوبن آي إي وجوجل وأنتروبيك مليارات الدولارات. بعض المحللين يراوي لكون النماذج المفتوحة المصدر مازالت موجودة قدام النماذج الملكية في مجالات الأداء المتقدم. نعود نذكر برقم اليوم جولة تمويلية تحب تتحصل بها شركة الميسترال آي إي الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مبلغ قدره 3.5 مليار من الدولارات. هذا شنو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش اتوس في لمن
3: جوهر اف ام توندونس توندونس المشهد مع زهير الجيس.
4: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.

0: جوهرة اف ام الدنيا وزيها.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. سجل عدد من مشاريع التنمية المندمجة بولاية جندوبة تقدما متفاوتا، فيما تنتظر مشاريع أخرى استكمال الإجراءات الإدارية أو صرف الاعتمادات المالية اللازمة. مصدر من دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة في تصريح لوكالة تنسفيق الأنباء بأن المشاريع القائمة والتي سجلت تقدما يفوق في معدله 50% تتضمن خاصة مسلك أسليمية ومسلك العمامرة ومسلك شواولة وإحداث منطقة سقوية على مساحة تقدر ب40 هكتارا بمعتمدية بلدة بعوان. دوليا تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة جبهات واتساع التداعيات الإنسانية، حيث أفادت وسائل إعلام محلية باستمرار نزوح المدنيين مع تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين على عديد الجبهات. المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية يؤكد أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولات جماعة الحوثي استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع، وهي مناطق تقع في المملكة العربية السعودية وتتوزع بين غربي وجنوب غربي البلاد. حذر السفير الأمريكي السابق لدى كيان الاحتلال دان شابيرو من تراجع غير مسبوق في مكانة دولة الاحتلال داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أن إنقاذ التحالف بين واشنطن وتل أبيب يتطلب بالضرورة تغييرا في رأس القيادة الإسرائيلية وإزاحة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف عن المشهد وفق تعبيره. اقتحم 570 مستوطنا إسرائيليا منذ صباح هذا اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية، وذلك قبيل حلول ما يعرف بيوم الغفران. يتوجه الناخبون في ولايتي برلين وميكلنبورغ إلى صناديق الاقتراع هذا اليوم بعد أسبوعين فقط من فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية الشعبوي بانتصار كبير في ولاية ساكسونيا، حيث تمثل انتخابات هذا اليوم آخر محطة في سلسلة استحقاقات انتخابية شهدتها 5 ولايات ألمانية هذا العام. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ناتي كويز. ناتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد كالعادة في ناتي كود. بطبيعة الحال رافقوكم حتى النص النهار. تنسيوش اللي مسابقتنا اللي تربحكم الكادوات مع ناتي. زادة إذا كان انتوما ما زلتوا تخموا في انترنت قوية، انترنت سريعة بطبيعة البوكس 5G ناتي، معاه أسرع وأمتع انترنت من غير كابل، سريعة سهلة في التركيب، والسرعة توصل حتى لل 100 ميجا بقوة قوة الفيبر ومن غير فيبر، خاطر مع البوكس 5G تي تي تنجم تتمتع بهذم الكل. تنجم تاخذوا أكثر معلومات على neti.tn، تسجل وتعدي الطلب متاعك على الموقع باش تختار البوكس 5G ناتي. خليك سابق عصرك. بتبيع 4 مشاركين استقبلهم بعد شوية من مشتركي ناتي، تنجم تكون انت منهم، تنجم تكون انت مشترك جديد، وان شاء الله الحلقات اللي جايين تكون حاضر معنا. طبعا مسابقتنا سهلة برشا، أسئلة في الثقافة العامة، الاقتراحات موجودة كيك، نجم نعاونوكم ونربحكم الكادوات كيف كاملة حاضرة معنا اليوم. حسام القايد في الإخراج، عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها.

0: نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجع معكم من جديد في نيتي كويز. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. طبعا تنجموا تشاركوا معنا توت سويت، تكلمونا على 36 300 ألف. توت سويت ساعات تستقبل تليفوناتكم على 36 300 ألف، تكونوا من المشاركين من الفائزين. المسابقة وقانونها سهل برشا، زوز مشاركين في كل دور نصف نهائي، زوز أدوار نصف نهائية، أسئلة في الثقافة العامة، سؤال، ثلاثة اقتراحات، وشكون اللي جاوب بصحيح طبعا يكون هو المترشح للفينال وهو الفائز. بالتوفيق جميع. دونك تكلمونا توت سويت على 36 300 ألف. كيف ما شفتوا البارح، أسئلة في المتناول، وبطبيعة الحال مع نيتي كويز إن شاء الله سيزون سنة كل ويكاند من 11 لنص النهار على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام، تكونوا من المشاركين، نربحوا برشا معلومات زاد على فكرة، معلومات والأسئلة اللي من بعد ما نتعرفوا على الإجابة الصحيحة نحاولوا نرجعوا بأكثر تفاصيل عليها، وبطبيعة الحال هكا تكون المنفعة حاصلة للجميع كبار وصغار. ونذكر في السيزون اللي تعدى وكانوا مشاركين معنا برشا صغيرات وتميزوا وربحوا الكادوات، يعطيهم الصحة، وبطبيعة الحال إن شاء الله يكونوا معنا زادة في السيزون هذية. إذا كان أنتم من توا تسمعوا فينا كبار ولا صغار ولا عندكم صغيراتكم اللي رجعوا للقراية وتنجموا هكا معنا ترفرشيو كل الميموار والمعلومات وتستيوهم زادة، نجموا تكلمونا على 36 300 ألف. ساعات استقبل تليفوناتكم وإحنا مواصلين معكم إن شاء الله حتى النص النهار. أمين حسام عبدو كالعادة على الدنيا وفيها جوهرة FM في نيتي كويز.

0: بيوتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجع لكم من جديد في ناتي كويز. بالطبيعة ما تنسيوش انه مع البوكس 5G ناتي تنجم تتمتع بأقوى انترنت اللي تكون من غير كابل, سريعة وقوية, سهلة في التركيب, وخاصة السرعة اللي توصل حتى لل 100 ميجا وكأنه عندك الفيبر أما من غير فيبر. دونك عندك بوكس تنجم تتنقل به في الدار الكل وين ما تحب. بالطبيعة هذا الكل مع البوكس 5G ناتي. من تاو تنجم تاخذوا أكثر معلومات على neti.in وباش تعدي انت البوكس هذه. ما عليك كان تسجل توت سويت وتعدي الطلب نتاعك على البوكس 5G نتي على الموقع neti.in. اسعد لسعد.
2: نعم,
1: صباح النور يا لسعد.
2: مارك اسعد ليام,
1: كيف الحال خويا؟
2: والله في خير ونعم. اش نحوالك انت؟
1: الحمد لله. مين تكلم فينا لسعد؟
2: الحمد لله, نتكلم فيك من مورنيق.
1: مورنيق, اهلا وسهلا بناس مورنيق الكل. صحه بخير خويا؟
2: وبيك يهنيك خويا.
1: الصحه بخير يا لسعد؟
2: والله في خير ونعم الحمد لله.
1: هاي لسعد مكش وحدك معنا, محمد علي.
2: باه
1: دالي, صباح النور.
3: والله في خير ونعم الحمد لله.
1: محمد علي اسمعنا من التليفون يا محمد علي. بيه. مش من التلفزة. باه قاعد يسمع فينا من التلفزة يدور لي محمد علي.
4: اي من التلفزة قاعد تصور
1: لي. لا لا لا من التليفون, نقصلنا في التلفزة, خليها تخدم على روحها, حط ميوت واسمعنا من التليفون يا محمد علي.
4: اوكي انا معك.
1: مين تكلم فينا سي محمد علي؟
4: من مروج تونس.
1: من المروج, مروج مرنيك قريبة.
4: أي خطوة.
1: أي مرحبا بكم شباب. أسئلة في الثقافة العامة, سؤال بسؤال, كل مرة نطرح سؤال على مشارك. إذا كان واحد فيكم شارك جاوب بلوتو بالصحيح مقابل إجابة خاطئة للمنافس, اللي جاوب صحيح يترشح للفينال. كل سؤال فيه 3 اقتراحات و5 ثواني للتفكير يا شباب. واضح دالي؟
4: واضح
1: سي لسعد. واضح؟
2: واضح.
1: تري بيان. شكون اللي يحب يبدا؟
4: كيما تحب
1: لسعد. شكون
2: نسيت نبدا
1: هاي نبداو معك لسعد. اسئله في الثقافه العامه, اسئله في المتناول, بالتوفيق لكم لسعد. سؤال كلول يقول, اي دوله تمتلك اطول خط ساحلي في العالم؟ دوله عندها اطول خط ساحلي في العالم, هي كندا او استراليا او روسيا؟ دولة عندها أستراليا. أطول خط ساحلي في العالم, كندا, أستراليا, روسيا.
2: نورمالمون أستراليا.
1: نورمالمون أستراليا. نورمالمون أستراليا. الإجابة صحيحة ليست أستراليا يا صديقي لسعد, هي كندا اللي عندها أطول خط ساحلي في العالم, طوله يتجاوز 200,000 كيلومتر, وهذا يرجع لجزئيات متاع جزر كثيرة عندها. خليك معنا يا لسعد. نمشي ونعمل تنجيز أخونا دالي.
4: هاي خويا.
1: هاي دالي, سؤالك يقول, أي معاهدة أنهت الحرب العالمية الأولى رسميا بين ألمانيا والحلفاء؟ فما معاهدة أنهت الحرب العالمية الأولى رسميا بين ألمانيا والحلفاء, شنو اسمها المعاهدة؟ اسمها معاهدة فيرساي أو معاهدة فيينا وإلا معاهدة روما؟ معاهدة فيرساي, فيينا, روما. دالي.
4: وي.
1: الإجابة.
4: معاهدة فيرساي.
1: معاهدة فيرساي عام 1919, إجابة صحيحة في محلها, وفرضت على ألمانيا شروط سياسية وعسكرية واقتصادية تعتبر من أهم نتائج الحرب العالمية الأولى. شكرا لك يا لسعد. محمد علي ترشح معنا للفينال, بعد شوية نرجع لك يا دالي. لطان زيدا نستقبلوا زوز مشاركين أخرين في الدور النصف نهائي الثاني بعد شوية وبعد الموسيقى في نيتي كويز. مرحبا بالجميع حتى نص النهار.

0: كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجع معكم من جديد في نيتي كويز، تربحوا الكادوات وتربحوا المعلومات بتبيع معنا حتى لنص النهار. ونرجع مع دور النصف النهائي الثاني ومع زوز مشاركين اخرين، سعاد ومحمود. مرحبا يا سعاد.
2: مرحبا، تاخير
1: صباح النور. شنو احوالك سعاد؟
2: والله يا الحمد لله. شنو احوالكم انتم؟ نقدم لكم تحيه للكيب الكل نتاع جوهر اف
1: اي. يعيشك فضلك، احنا الحمد لله في خير ونعمه. منين تكلم فينا يا سعاد؟
2: مستير.
1: مال مستير، اهلا وسهلا سعاد، نعرف قانون اللعبه.
2: اي ان شاء الله.
1: تريبيا. محمود.
3: المرفق.
1: كيف الحال يا محمود؟
3: اي
1: سافا الامور؟
3: الحمد لله.
1: من قبلات.
3: من قبلات.
1: تحياتنا للناس قبلات الكل.
3: تحياتنا لك.
1: شكرا. محمود نعرف قانون اللعبه.
3: اي
1: اي سؤال بسؤال. اللي جاوب صحيح مقابل اجابه خطا المنافس يترشح للفينال. كل سؤال في 3 اقتراحات، كل سؤال في 5 ثواني للتفكير. محمود وسعاد، شكون يحب يبدا؟
3: خلي تبدا سعاد.
1: هاي سعاد.
2: نعطيك الصحه.
1: هاي يا سعاد.
2: هاي
1: سؤالك الاول يقول يا سعاد، ركز مليح.
2: اي
1: ما هو الغاز الاكثر وفره في الغلاف الجوي للارض؟ غاز الاكثر وفره في الغلاف الجوي للارض هو الاكسجين، النيتروجين، الهيدروجين. غاز أكثر وفرة في الغلاف الجوي. أكسجين،
2: هيدروجين.
1: أكسجين، نيتروجين، هيدروجين. أيوة
2: الهيدروجين.
1: الهيدروجين. الهيدروجين إجابة ليست في محلها. الإجابة صحيحة هي النيتروجين، اللي شكل 78% من الغلاف الجوي مقابل 21% للأكسجين. خليك معنا يا سعاد، كلمة عندك يا محمود. سؤالك يقول أي دولة من هالدول ما تطلش على البحر الأبيض المتوسط؟ واحدة من هالدول لا تطل على البحر الأبيض المتوسط هي ألبانيا، البوسنة والهرسك، أو بلغاريا. ألبانيا، البوسنة والهرسك، أو بلغاريا، واحدة منهم ما تطلش على البحر الأبيض المتوسط هي
3: ألبانيا.
1: ألبانيا. الإجابة ألبانيا ليست الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة هي بلغاريا، اللي تطل على البحر الأسود وليس البحر المتوسط. يلا نرجعوا لك يا سعاد. سؤال ثاني، ما هي الدولة اللي تمتلك أكبر عدد من الجزر في العالم؟ بلاد عندها أكبر عدد من الجزر في العالم هي السويد أو أندونيسيا أو كندا. السويد أو أندونيسيا أو كندا، دولة عندها برشا جزر في العالم.
2: أندونيسيا.
1: أندونيسيا الجميلة، عندها برشا جزر أندونيسيا، ولكن ما هيش هي الإجابة صحيحة. فما لي أكثر منها. السويد عندها أكثر من 260 ألف جزيرة، تبيع أغلبها صغيرة ياسر وغير مأهولة وتعتبر جزر. خليك معنا يا سعاد. يلا شو معك محمود. سؤالك يقول ما هي الوحدة الأساسية لقياس شدة التيار الكهربائي؟ وحدة أساسية لقياس شدة التيار الكهربائي، يركز مليح مع نص السؤال، هي الفولت ولا الوات ولا الأمبير؟ شدة التيار الكهربائي، الفولت ولا الوات ولا الأمبير؟
3: الأمبير.
1: الأمبير، شدة التيار الكهربائي نقيسوها بالأمبير، والإجابة المرة هذه في محلها وصحيحة. الفولت نقيسو به فرق الجهد، والأوم المقاومة، والوات القدرة، شدة التيار الكهربائي انقسام بالأمبير. يعطيك صحة محمود، رشح معنا الفينال. شكرا لك يا سعاد، شلا في فرصة أخرى بتبيعة الحال. فينال بعد شوية يجمع أخونا محمود ومحمد علي كالعادة في نيتي كويز. ما تنساوش البوكس 5G النيتي اللي تلقاو فيه أسرع انترنت كما تشوفوا في الإكران. الناس تتبع فينا على جوهر اف ام تي في بتبيعة الحال. البوكس هذا نجم يكون انستالي في دارك من غير كابل، سرعة قوية بتبيعة، تنجم وتاخذوا فكرة عليه أكثر على الموقع neti.in، وتنجم انتم إذا كان انتريسي بيه. هو سورتو طلبة اللي يكريو دار جديدة، دونك يحبوا كونيكسيون اللي فالابل في الدار، ولا حتى غدو إذا كان حاول تكون معاهم بطبيعة الحال. تنجم تكون السوليسيون هذية هي السوليسيون اللي تناسبهم بطبيعة الحال. تنجم تدخلوا تعمروا انتوما الفورمولير وتعدي والطلب متاعكم على البوكس 5G نيتي على الموقع neti.in. احنا نرجع مع الفينال بعد شوية، مواصلين معكم حتى نص النهار.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نتي كويز ترجع معكم من جديد في الفينال المرة هذه، وبتبيع مع زوز مشاركين خونا محمد علي وخونا محمود. بالتوفيق ليهم، معلومات جديدة، أسئلة جديدة في الموعد وفي الفينال في المتناول الأسئلة. إن شاء الله التركيز يكون حاضر. ثلاثة اقتراحات لكل سؤال، خمسة ثواني للتفكير. دالي مرحبا من جديد.
2: بيك عايشك.
1: هاي خويا حاضر؟
2: حاضر.
1: محمود؟
2: هاي تفضل.
1: حاضرين محمود؟
2: حاضرين إن شاء الله.
1: الأسئلة متاع الفينال صدقوني أسهل من الدومي فينال، دونك هما معناتها اليوم بطريقة اعتباطية. إن شاء الله بالتوفيق محمد علي ومحمود. شكون اللي يحب يبدأ ساعة؟
2: كيف ما يحب.
1: أيوة قرر وي.
2: أنا تفضل.
1: الاسم ذكرني في الاسم.
2: محمد علي.
1: محمد علي، الانطلاقة معك يا محمد علي. نذكركم كل واحد ماكسيموم عنده ثلاثة أسئلة. محمد علي، سؤالك يقول: كم يساوي مجموع زوايا المثلث؟ قديش يساوي مجموع زوايا المثلث يا محمد علي؟ 90 درجة، 180 درجة، 360 درجة. سهلة، قالك حسام السهلة. كم يساوي مجموع
2: 360 درجة؟
1: قديه؟
2: 360.
1: 360 درجة. شنو رأيك حسام؟ حسام شد راسه. حسام شد راسه. دونك الإجابة 360 درجة ليست الإجابة الصحيحة يا محمد علي. الهندسة الإقليدية تقول أنه مجموع الزوايا الداخلية لأي مثلث هما 180 درجة.
2: 180 درجة.
1: 180 درجة. 360 برشا. محمود
2: طول.
1: الكرة عندك يا محمود. وسؤالك يقول: أي موقع تونسي يعد من أشهر المواقع الأثرية الرومانية في شمال إفريقيا ويضم مدرج ضخم؟
2: جمنو.
1: موقع تونسي يعد من أشهر المواقع الأثرية الرومانية في شمال إفريقيا، فيه مدرج. قرطاج، دقة، ولا الجم؟ قرطاج، دقة، أو الجم؟
2: مدرج اللي فيه مدرج قرطاج.
1: أي موقع تونسي يعد من أشهر المواقع؟
2: قرطاج.
1: بدلت إجابتك راهو؟ متأكد اللي هو قرطاج؟
2: إذا مدرج قرطاج.
1: مدرج قرطاج وليس مدرج قرطاج. نحكيه على الجلم، الكولوزيوم نتاع الجلم تبنى في العصر الروماني، من أكبر المدرجات الرومانية في العالم.
2: ليه اللي هو الجلم؟ الجلم
1: الجلم الجلم الجلم. شوية تركيز، ذاك علاش قلت شوية تركيز. محمد علي نرجع لك من جديد.
2: معك.
1: أي آلة موسيقية فيها 88 مفتاح؟ آلة موسيقية تحتوي عادة على 88 مفتاح، البيانو ولا الأكورديون ولا القانون؟
2: الأكورديون.
1: آلة موسيقية تحتوي عادة على 88 مفتاح، البيانو، الأكورديون ولا القانون؟ أيوة
2: البيانو.
1: بدلت رأيك؟
2: البيانو.
1: شكون اللي عاونك؟
2: ولدي.
1: ولدك باه، ان شاء الله ربي يخليه لك خويا. قداش عمره ولدك؟
2: الله يخليك. 16
1: 16
2: 16
1: 16 باهي برشا. ولدك خلط في الموعد. البيانو هي الإجابة الصحيحة. البيانو الحديث القياسي يحتوي
2: ويعطي
1: الصحة على 88 مفتاح، 52 مفتاح أبيض، 36 مفتاح أسود. يلا السؤال خاص بك يا محمود.
2: تفضل.
1: أي عضو في جسم الإنسان يستطيع تجديد جزء من الأنسجة متاعو بعد فقدان جزء منه؟ الكبد. عضو في جسم الإنسان كان فقد جزء يتجدد.
2: الكبد.
1: القلب، الدماغ،
2: الكبد.
1: الكبد.
2: الكبد.
1: الكبد. يلا الكبد اللي عنده قدرة استثنائية على التجدد. الإجابة صحيحة، وينجم يستعيد جزء كبير من الكتلة متاعه ووظيفته حتى بعد استئصال جزء منه في ظروف مناسبة. آخر سؤال لكم الزوز على فكرة. هاي محمد علي
2: باب.
1: ركز مليح
2: معاي.
1: سؤالنا ما فيهوش معلومة، في شوية تركيز. سؤال يقول: إذا تجاوزت العداء، أنت إذا كان فت عداء واحد يجري يحتل المركز الثاني في سباق، أنت كان فت عداء يحتل المركز الثاني في سباق، انت في انا مركز تولي في المركز الاول او في المركز الثاني، او يعتمد هذا على عدد المتسابقين. اذا كان فت انت عداء كان في المرتبه الثانيه، انت في اي مرتبه تولي، الاولى ولا الثانيه، والا يعتمد هذا على عدد المتسابقين. حمد علي
2: اون برانسيب الاول.
1: اون برانسيب الاول. شو اسم ولدك؟
2: ساجد.
1: ساجد يسمع فينا؟ ساجد
2: ساجد وقف حذية.
1: شو قال لك ساجد؟
2: ساجد أنا هو الإجابة صحيحة.
1: ما عندوش رأي به؟
2: ما عندوش رأي.
1: نعاودو نص السؤال، نركزو مليح. أنت قاعد تجري في سباق وقدامك واحد في المرتبة الثانية. أنت فتو اللي في المرتبة الثانية.
2: أنا اللي في المرتبة الثانية.
1: شو بتقولت له لأمال؟
2: أنا في المرتبة الثانية.
1: كي نفوتوا شخص في المركز الثاني ناخذوا بلاستو وطوك نوليه في المركز الثاني.
2: المركز
1: الثاني مش الأول. هاي محمود
2: طبعا.
1: آخر فرصة ليك، إجابة صحيحة تربحك الكادو. محمود سؤالك يقول: أي مدينة كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية؟ مدينة كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، هي روما أو الإسكندرية أو القسطنطينية؟
2: القسطنطينية.
1: هي روما أو الإسكندرية أو القسطنطينية؟ عاصمة الإمبراطورية البيزنطية القسطنطينية، اللي هي توا شو اسمها البلاد؟
2: اسطنبول.
1: اسطنبول الإجابة صحيحة. برافو ليك يا محمود. الفائز معنا لليوم محمود، القسطنطينية اسطنبول حاليا كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية لقرون عام 1453. فوز معنا محمود بالأبونمون ADSL VDSL من أهداء النتي. مبروك عليك يا محمود. طبعا
2: شكرا
1: لك سيدي.
2: برافو محمد علي. اللفقة الأخيرة ثلاثة كانت عندي الإجابات،
1: إلا أنه
2: بزلنا سيد، مثال 180 تاع المسلسلات تقري فيها كل يوم.
1: تقري فيها كل يوم.
2: كل يوم.
1: شنو تقري محمود؟ محمد علي.
2: متريز دراسة ما نخدم في الابتداء.
1: يا يا يا يا. شوية هي الحكاية الكل. أنا متأكد الناس كل عندها المعلومات، ولكن في لي كونديسيون تاع فما وقت يلزمنا.
2: يلزم وقت حكاية شوية راي. المسرح المدرج و.
1: شكرا لك محمد علي.
2: شكرا لك.
1: مرتب الصحة. يعطيك صحة محمود. شكرا لك. طبعا أنتم نجم تكونوا من المشاركين معنا. بالطبيعة نرجع لكم الجمعة الجاية إن شاء الله في الويكاند الجاي من 11 حتى النص نهار في ناتي كويز. ما تنساوش السانك جي بوكس متاع ناتي على ذمتكم. إذا كان أنتم تحبوا تتمتعوا بإنترنت قوية من غير كابلوات من غير جوجمة، هذا الكل تلقاوه على الموقع ناتي.ان. تلقاو التفاصيل الكل، وبطبيعة الحال نجموا تعمروا الفورمولير الديدي للبوكس 5G نيتي، وكيكا يتم التواصل معكم، وإن شاء الله تكون عندكم أقوى انترنت. شكرا لكيب الكل. حسام القايد في الإخراج. شكرا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. سعاد العدويني في الستاندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. خليكم عبقية برامجنا، إن شاء الله نهاركم زين. نسكول تشاو باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. خلال 8 أشهر من العام الحالي، ترويج أكثر من 69,000 سيارة في تونس. وليبيا تطلب دعم المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت حيوية. في تفاصيل الأخبار، شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% ليبلغ 69,882 سيارة، مقارنة ب 61,505 سيارات خلال نفس الفترة من سنة 2025. ووفقاً للإحصائيات التي أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلاً عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الصادرة لغاية شهر أوت من هذا العام، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47,002 من السيارات بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، أي بزيادة قدرت ب 11.69% مقارنة ب 42,282 سيارة روجت في الفترة نفسها من سنة 2025. وسجلت عمليات بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج لفسيار ارتفاعا لافتا بنسبة 18.31% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22,980 سيارة مقابل 19,423 سيارة حتى أوت من السنة الماضية، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس مقابل 32% السنة الماضية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة بين 22 و29 من سبتمبر الجاري تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وسيلقي النفطي وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة، وسيتولى استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة. كما سيشارك النفطي في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات رفيعة المستوى التي ستتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. وسيترأس وزير الخارجية الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى مشاركته في الاجتماعات الوزارية الإقليمية وأيضا اجتماعات مجموعات الانتماء. دوليا، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية استمرار التواصل مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع واشنطن، مشترطا لوقف التصعيد وقف القتال بكل الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. أيضا أشار المحسن رضائي إلى تغيير الاستراتيجية الإيرانية بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق مع بلادهم، ملمحا إلى إمكانية إعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية وفقا للسلوك الأمريكي. قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الله فتاح السيسي أكد خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، أكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ويضمن حرية الملاحة الدولية. ختاماً، قال المجلس الرئاسي الليبي اليوم الأحد إنه طلب دعماً من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية بالعاصمة طرابلس وأيضاً بمدينة الزاوية غربي البلاد. وأضاف في بيان أن ليبيا تقدمت بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على الدعم الفني والتقني والقانوني للسلطات الليبية المختصة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا لحد من صنع المدساتي أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: نص نهار وثمانية دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم بما كنتوا تتبعوا فينا كالعادة أوتوموتو من نص نهار حتى الماضي ساعتين نحكي فيه على عالم السيارات. نحاول نعطيكم بعض النصائح في ما يخص السيارات متاعكم. بتبع الأكتواليتي بالنسبة للأسبوع هذا فيما يخص سياراتنا هي كيفية حمايتها من الماء، وإذا كان حصل ما لم يكن في الحسبان شنو نعمله إذا كان الكهرباء تنفخت بالماء. دونك بعد شوية سامي وشاكيب تعطينا الليزاستوس ولا النصايح اللي نجمو ناخذوهم إذا كان صارت المشكلة هذه في السيارات متاعنا. أنا نقول لكم أول نصيحة القيد قلتها متاع ماء كبيرة قدامك ما تعديش، عقب غادي هذيك أحسن حل بالنسبة ليك أنت. تبقى إذا كان أوبليجي هذيك تولي حاجة أخرى. في كونساي براتيك بالنسبة لليوم أكيد الفقرة هذه استنستوا بها واللي تتبعوها الفقرة هذه كونساي براتيك. كل أسبوع ناخذوا حاجة من الحاجات اللي موجودة في الكراهب ونحاولوا نشوفوها ونحاولوا نخدموها ونصوروا لكم بالطبيعة باش نجموا تتبعوا معنا. اليوم اخترنا الفيدانج وأخيرا وصلنا لحلقة الفيدانج. بالطبيعة حلقة كونساي براتيك بالنسبة لليوم تنجموا تلقاوها ابتداء من ماضي ساعتين على الباج يوتيوب نتاع جوهرة اف ام. دونك تنجموا تتفرجوا على راحتكم على اليوتيوب، سينو موجودة زادة كيف كيف على الفيسبوك لحد 20 سبتمبر 2026 التاسع من ربيع الثاني 1448 للهجرة. يرافقنا في أوتوموتو عبد الحميد بالعجوزة في الإخراج التلفزي والديجيتال، صاحب 205 الزرقاء الذهبية مخزن في الكراش تيست 8 اتوال على 5 تراه جرب طنبش طولتها حديد. دونك حسام القايد مرحبا حسام. بعد شوية يلتحقوا بنا الخبراء نتاعنا شكيب وسامي عبد الجليل. اي هاو التحق بحدنا يدي حتى كيعمل رتار يعني دقيقتين ثلاثة كهو مش برش
2: ليش رتار نجيت قبلك ديجا. سلام عليكم.
1: ايش بيك ما دخلتش رتار؟
2: لا خليتك انت تبدل
1: مخصوم منك يومين. شو عملك سامي؟
2: سامي الحمد لله.
1: مرك بيه
2: الحمد لله.
1: فما الخدمة؟
2: لاباس الحمد لله.
1: لاباس. باش شنو رايك في طولة 205 قبل ما نمشيو ل
2: 205 تاعو ستاك؟
1: اي بيان سور.
2: فما كان هذيك نحكيو عليها.
1: ما فماش غيرها. لا ما فماش، فما كان هذيك واحدة برك. يجي وقت الرالي نتاع ال 205 ومن بعد يروح وتقعد كرامة الحوسي لهنا ممثل نطق الرسمي باسم ال 205. بالحق معناها 205 اونيتوان سقت منهم من اعز الكراهب من ناحية الطول.
2: في وقتها.
1: اي في وقتها بيان سور.
2: جات كهرباء خدمت برشا في تونس.
1: وي كانوا فهم برشا تاكسيات 205.
2: تاكسي ولوكاسيون دو فواتور كلهم 205 وكانت كهرباء عالميه.
1: سامي يذكر لي من اول السيارات اللي خرجوا اون ماس في تونس اللي هما دخلت فيهم السانكيام فيتاس. يظهر لي كان مانيش غلط.
2: لا لا سانكيام فيتاس فما الكات وفما السانك ديجا.
1: اي من الاولانيين اللي خرجوا بكثره في السانك فيتاس. قبل كانت الكهرباء تقف في الكاتريم فيتاس.
2: كات فيتاس وبعد ولات فما كهرباء معناتها كي تقول انت كهرباء اوبسيون شويه كي تبدا فيها سانكيام.
1: اي تنقص في الكونسوماسيون. سانكيام فيتاس هي تنقص لك في الاستهلاك.
2: هي كات فيتاس وماذا بها سانك وسانك كي تحط لها سانك ماذا بها سيس.
1: صحيح فما برشا كيكا سيارات اللي تلقاها تبدا تجري.
2: نحكيو على الكات شوفو ولا التراكسيون تلقاها تروا فيتاس.
1: والدو شوفو دو فيتاس. دو شوفو برك.
2: دو شوفو
1: ما كان دو شوفو برك ويمشيو على كات فيتاس الموتور يبدا مرتاح.
2: الموديل الاخرين ترو شوفو ترو شوفو.
1: ايوا كيبدا دو شوفو فيها كات فيتاس مش مرتاحه.
2: اي عادي عادي ما تمشيش 50 60 ماكس نتاعها.
1: تبدا مرتاحه الكهرباء في الكاتريام تمشي 50 60 مرتاحه.
2: شو مرتاحه على
1: ماهيش مخصوره.
2: في الطلعه بتدز معايا.
1: ترجع تروزيام ترجع دوزيام.
2: سامتي موتور 400 سنتيمتر كيوب ديجا معناتها سامتي موتور تاع وسط بلاد فهمت.
1: استهلاك شنو جو؟
2: هذا رفيرة ما تاكل في شيء. هي حتى الترو شوفو اللي موتور اقوى 600 سنتيمتر كيوب اقوى شويه وما ياكلش. كي بدا معدل مليح ما ياكلش.
1: معناها كنا نجموا في بقعد نمشيو للالكتريك والليبريد في الكونسوماسيون تاع
2: ليسونس نقصوا في البويسونس
1: كانوا ينجموا ينقصوا في البويسونس وتتعمل كهرباء سيتادين
2: يحبوا كهرباء يمشي بها في الاوتوروت
1: بيسير
2: فيتاس قوي ويحب فيها الكليماتيزور ويحب فيها ليزوبسيون الكل
1: بيسير
2: فهمتني معناتها
1: تنجم لين
2: وي فوالا ما تنجمش تعمل موتور صغير تعمل ليزوبسيون هما الكل
1: واضح باهي بعد الموسيقى سيد سامي نعم كيفاش يشاركوا اي نذكرهم تفضل
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer
1: باش تدخلوا معنا في فقرة طمبان كنتوا تسمعوا في طريقة المشاركة معنا زادة كيف كيف نذكركم إذا كان تبعثوا SMS تحطوا الاسم واللقب نتاعكم تنجموا تمشيوا غدوة تنجموا تربحوا 5 تذاكر باش تمشيوا غدوة بلتو مش تذاكر هما الدعوات باش تمشيوا غدوة للمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 8 مساء حفلة بمناسبة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 نصيف زيتون ورحمة رياض هما اللي باش يأثروا الحفلة غدوة دونك الاسم واللقب تاعكم 85-990 تنجموا تمشيوا للحفلة هذه بطبيعة نذكركم نصيف زيتون ورحمة رياض بعد شان بول باش نمشيوا لفقرة كونساي براتيك والفيدانج دونك الفقرة هذه اللي نعاود نذكركم تنجموا تقترحوا انتوما تحت لايف نتاعنا على الفيسبوك ولا تحت الببليكاسيون تحت الفيديو هذه على اليوتيوب على الباج جوهر اف ام على اليوتيوب نجموا تقترحوا علينا شو تحبوا نشوفوا في السيارات نتاعنا تفضل

0: اسمعوا وتموتوا مع خالد التوبي.
1: مرحبا بكم معنا كالعادة فقرة كونساي براتي كل نهار أحد في أوتوموتو بعد أخبار نص النهار ديما نعمل عليكم أنتم زادة كيف كيف تعطينا بعض الاقتراحات على شنو تحبوا نحكي وشنو تحبوا نوريكم أون سيتواسيون ريال كيفاش يتم العملية. اليوم باش نتطرقوا العملية ماهيش سهلة برشا ماهيش صعيبة برشا، فما من شكون اللي ينجم يخدم الخدمة هذه في دار وحده وفما شكون اللي صعيب شوية باش يخدم الخدمة هذه وحده. مازلنا في ضيافة عميد الحصة سيد سامي عبد الجليل. تحياتي سامي.
2: مرحبا.
1: تافا؟
2: تافا.
1: تافا بيان؟
2: الحمد لله.
1: باه اليوم شو باش نعمل؟
2: باش نعملو فيدونج.
1: كومبليت؟
2: كومبليت.
1: باهي دونك شنو نتحقوا احنا اليوم؟
2: الزيت.
1: اللي هو هذا موجود لهنا، اخترنا الماركة هذه الزيت اللي هو بريكونيزي من عند الكونستركتور 5W30 في اللي كرهبة جديدة.
2: ويمشي معها بالقداء،
1: مازلنا ما غلطناش.
2: بلا قلت ربي ما غلبوش فيه
1: نوالي وردو 20W50.
2: لا هذيك مخامرة 50 سنة
1: على المازوت. دونك حاشتنا بالزيت، كرهبتنا بالنسبة اليوم نورمالمون تاكل ما بين 3 لتر 3.5 لتر
2: بالفلتر، الفلتر نتاعها مش كبير معناتها تاكل 3.2.
1: فوالا دونك نستحقوا زاده كيف كيف للفلتر، هذا فلتر الزيت. وديما السيد سامي ولو انه الفلتر نتاع الكهرباء هذه لاباس عليه فلتر الهواء، لكن السيد سامي ديما يقول
2: لازم يتبدل، ماهيش لاباس عليه كل فيدونج لازم يتبدل،
1: نبدلوا فلتر الهواء. دونك هذا فلتر الهواء جوست للمعلومه، القطايع اللي خذيناهم الكلهم قطايع دوريجي. دونك اللي يحب يستحفظ على كهربته راهو ياخذ دوريجين، ينجم ياخذ من الدار كيما ينجم يلقى لوريجين عند لي روفوندور اوفيسيال.
2: فوالا فما دي روفوندور، فما زاد راهو الماركه التونسيه والفلتر نتاعها ينجح حتى في حتى في الديار يركبوا فيهم
1: اللي هي جيف.
2: اللي هي جيف الماركه التونسيه ومعروفه بالكدا وراهي معناتها يركبوا فيها حتى الديار راهو.
1: بخلاف القطايع هذوما اللي قلنا احنا قطايع دوريجين خليناهم، شنو الماتريال اللي نستحقوا له باش نخدموا فيدون؟ شنو لي زوتي؟
2: المفتاح نتاع نحلوا بيه الفلتر.
1: فوالا دونك هذا نوريه الكاميرا. دونك مفتاح نتاع فلتر اللي هو يلسادابت مع ليتايل الكل. باهي
2: مفتاح باش نحلو بيه البوشون نتاع
1: الكارتير.
2: نتاع الكارتير
1: نسخيلو مفتاح 10، هذا 14. باش نقول لك عندنا مفتاح 10 عجيب هذا يحل الدنيا الكل.
2: لا لا كيف كيف هو ولا المفتاح هذا.
1: باهي دونك هذوما اللي نسحقو نمشيو اون سيتياسيون نستعينوا بصديقنا نديو ياسين معنا.
2: نحضروا احنا لطونجي ياسين.
1: نحضروا كرهبتنا قبل ما يدخل السيد ياسين، فما بريباراسيون معنا
2: نحلوا البوشون تاع
1: البوشون تاع الزيت هذاك اللي حكينا عليه اول فقره معناها حكينا عليه
2: البوشون تاع الزيت
1: ونجبدوا الجاج تاع الزيت
2: باش الهواء يزيد يخلي الزيت يهبط بسهوله.
1: باهي العمليه كيفاش باش تمشي؟ نطلعوا الكهرباء على البون
2: الفوق،
1: نحلوا البوشون كارتير،
2: نهبطوا الزيت القديم،
1: يهبط الزيت القديم،
2: بعد
1: نحيو الفلتر زاد كيف كيف يخرج البلاصه نتاع الزيت نتاعو هذاك يخرج من غادي، ومن بعد نشوفوا بالمرحله بالمرحله.

0: لا شنو اللي باش نعمل دونك نديو لي سين يدير لي
1: تو نطلعو يا سين طلع الكهرباي تو عبد الحميد شوف شنو نعملو نحلو الزيت خليها بالزيت القديم الكل فهمتني
0: دونك صديقنا ياسين هو اللي باش يقوم بالعمليه هذه هذاك الفيسكارتير اللي هو نورمالمون منه هو يهبط الزيت
1: احنا من هنا نوليو نعرفوا حتى كي بدا هابط الزيت نفهموه الزيت اسكو خدم برشا اسكو قاسى برشا الزيت هذا اسكو مولاه يعمل فيدونج نتاعو مريقل فهمتني حتى من الريحه نتاعو تتبدل الزيت راه اش قولك
2: في وقته
1: في وقته
0: في وقته وقبل حد
1: بونيس هذه بونيس هذا راهو باهي للموتور
0: صحيح
1: ما عمره ما كان يضر العكس ينفع ما يضرش
0: لوبريفيكاسيون
1: فوالا تبدا ديما راهو زيت عنده عمر وعنده مضغوط زيت في بومبا ويل دز فيه نهار كامل مع بريسيون نتاع الواحد فهمتني
0: كملوا نحيو الفلتر نتاع الزيت سامي سؤال مهم ياسر واحنا نحيو في الفلتر نتاع الزيت الزيت اللي باش نلقاو هذايا في الماكينه هذه لهنا بعد شنو نعملوا به الزيت
1: هذا؟ احنا نحطوه في برميل كبير ويجيو يريكوبيريو جماعه الريسيكلاج نتاع الزيت يعملوا به ما نعرفوش نعملوا به الحقيقه يعني
0: ما نلوحوش في الطبيعه معنا.
1: لا لا لا لا لا, لا. احنا نحطوه في برميل هو ديجا في تهز 60 لتر وعندنا برميل 200 لتر حطوا في وسطه ويجي هو يفرغ
0: كلموا الشركه هذه
1: اي كلموا يجي يفرغ
0: هذا في اطار تثمين النفايات والزيت هذا يعاود يدخل مره اخرى للرافينري ويخرج ماتيريو بوكو بلو لور كو الزيت
1: حاجه اخرى
0: الزيوت هذوما سامي يتم اعاده رسكلتهم على خاطر نعرفوا اللي كانوا مثلا البرميل النفط البروت هذاك اللي نسمعوا فيه سعر البرنت وسعر الخام وبرميل تكساس وغيره هذاك يجي برميل بروت ما نجموش نستعملوا فيه حتى يخرج منه البلاستيك يخرج منه ليسانس يخرج منه الكيروزان يخرج منه الفيول اللي هو قبل كانوا يخدموا به لي شوديير افيول اللي سخنوا بهم الديار ولا دي شوديير غاز دونك هذوما كلهم يزنش لوحوهم في الطبيعه على خاطر تاثيرهم في الطبيعه شيء كبير يعني يضروا بصفه مهوله هكا اللي جراج كلانديستان اللي تلقاه اجى بحذايا للدار تنعمل لك
1: الفيديو
0: يمشي لوحه صحيب في الليزيغو ومن بعد نقولوا شبي ليزيغو حاشاكم
1: سكرت وعامل بالماء
0: ولا تسدوا دونك هذوما من بعد يتم اعاده الرسكله نتاعهم حاجه اخرى الماكينه هذه احنا تو خدمنا الانسيان تهبيط الزيت دونك طلعنا الكهرباء على البون وخليناها تستقطر من الزيت فما طريقة أخرى اللي هي طريقة مستعجلة أكثر اللي هي سامي عن طريق هذه أنا نسميها الشفاط
1: تجبد الزيت دخل في الجوج نتاع الزيت نتاعك وتجبد لك الزيت اللي لداخل الكل
0: نورمال ما يزمك تقعد تثبت بالسعة اللي موجودة في الخزان هذايا
1: باش تهبط
0: وصلنا للزوز لتر ونص ولا ثلاثة لتر ولا أربعة لتر
1: هي أما كي تبدا كهرباء تاكل الزيت ما تنجمش تعرفها ألوغ يزمك تهبط وتصب الزيت نتاعك وتقيس بالجوج لين توصل للنيفو نتاعك
0: واضح تو يظهر لي كهربتنا سي استقطرت زيتها
1: تو استقطرت الزيت نعملوا لها مسحة أول حاجة نبدلوا الجوان
2: الجوان هذا ما يتبدل كل فيدونج
1: جوان اباراويل
0: جوان
1: اباراويل يتسمى
0: جوان هذا دونك يتبدل نحطوا جوان جديد كان تلاحظوا بالسيف
1: يدخل في لافغ اباراويل تتسمى هذيك باش الزيت معناتها يتونش اكثر توا عمليه الكبس فهمتني
0: يلزم تكون بطريقه مدروسه
1: لازم تكون هنا خالد الفلتر توا تركيبه فما عباد تركب الفلتر وتكبسوا كبسه كانوا يكبس في حاجه عجله نتاع كهرباء
0: صحيح
1: دو فاسون من بعد فتنحي راهو قداش من مره نوصلوا نكسروه بالتكسير باش يوصل يتنحى فما شكون حتى كسروا بالسيبور نتاعو معناتها
0: صحيح
1: فهمتني هنا الفلتر تكبسوا كبسه واحده حتى باليد راهو شد روحه
0: يفو باو بلي اللي كونه هو سو بريسيون معناها الزيت قاعد يدخل ويخرج
1: هو بيدوك البريسيون تاع الزيت هذيك تكبسو وتخليه مكبوس
0: دونك لهنا كملنا العملية الفلتر نتاعنا رجع لبقعته البوشون كارتير رجع لبقعته نجمو نهبطو كهربتنا ونجمو نعبيو الزيت ما ننساوش اللي كيما ينصح السيد سامي كل مرة يقولها راهو يلزم نبدلو الفلتر اير دونك هذاك علاش باش نوريكم مرة أخرى تبديل الفلتر
1: توا نحيو السيكوريتي نتاع البون مالك سكيورتي هذيك باش نجموا نتحركوا تحت الكهرباء، غير هذيك ما نجموش نتحركوا تحت الكهرباء. توا باش نبدلوا لها الفلتر اير نتاعها، فهمتني؟ هذا الفلتر اير نتاعها
0: ديجا
1: ديجا ديجا اوزر. معناتها هو خالد يقول لك الفلتر مازال جديد، قالها بكري راهو ترجعوا
0: للفيديو
1: مازال لاباس عليه. اجي نوريكم اللي لاباس عليه، هذه مخنوقه مسكينه تتنفس بالسيف كهربتك. نفس بسيط بالباي بالباي. شوف الوسخ اللي داخل، شوف الوسخ اللي داخل بالحق مسخ بالكده بالكده.
0: راه هذيك فلتر كماتيزور كيف نوع.
1: لا ما تورينيش خاطر نشكي بيك نشكي بيك. وبين الفلتر الجديد بلا فما ديفيرونس،
0: الفرق واضح.
1: نعملوا مسحه ديما لداخل
0: هذيك
1: كي يبدا مسخ برشا في بوحه بالهواء باش ينضاف بالكده، فهمتني؟ ورجعوا له الفلتر نتاعها، حطوا له الفلتر الجديد. هذا يرجع للباكو
0: عاودوا نبيعوا؟
1: لا عاودوا تلوى في بلاصه باش يجيو الزوج مع الريسيكلاج.
0: واضح.
1: ينحيوك الجوج هذيك نعملوا لها مسحه وباش بعد كي نهبطوا الزيت ناخذوا القياس الصحيح.
0: زيتنا كما قلنا هو زيت اللي منصوح به من عند لو كونستركتور 5W30، اللي كونوا الكهرباء جديده لاباس عليها. فما كهرباء اخرين 10W40،
1: فما 10W40، فما ال 15، فما حتى ال 20. حنا تو ليزونسيان فوتور كلنا نخدموا
0: 20W50. جدد اللي قاعدين يخرجوا كلهم 5W30.
1: اي اني بار اكزومبل عندي زيت تاع عندي زيت تاع لي زاني 80 تاع لي زاني 90 لي زاني 70 لي زاني 50 لي زاني افون لي زاني 50 معناتها افون لي افون غير معناتها زيت الكراب القدم برشا.
0: شنو هي الدرجات اللي فيه؟
1: اول نوريك بالواحد بالواحد ومن بعد نوريك بالواحد بالواحد ونعمل عليهم
0: بيك واحد. سامح دونك عمليه صبين الزيت ما زالت متواصله. جينيرالمون قلنا الكهرباء هذه نورمالمون تهز 3 لتر و3 لتر وفاصل 2.
1: تو لوبيراسيون الاخرى نقيسوا الزيت أو بالنيفو نتاع الجوج سي بون مريقل.
0: سامي زادوا شويه
1: زادوا شويه باش يدور الموتور يعبي تدور ترومبه الزيت تعبي الفلتر
0: شويه اللي ينقص. وقتاش نعاود نتفقد كهربتي؟
1: بعد ساعه كي تخرج بها ترتاح ساعه في بلاصه مستويه تفقد كهربتك، والا من غدوه الصباح تفقد كهربتك.
0: الاحسن للوندومان
1: للوندومان تفقد كهربتك. كان ناقصه تزيدها، كان مش ناقصه سي بون مريقل. هي نورمالمون مريقل، مي احنا ديما باغ بروكسيون نثبتوا.
0: دونك كملنا توا الفيدونج نتاعنا، القياسات نتاعنا مريقلين، توا يلزمنا نرجعوا كل شيء في بقعته والفلتر اير بالطبيعه يرجع لبقعته باش الكهرباء ترجع تخدم
1: امورها
0: هاني. باهي انت ديجا سامي قلت لي لازمنا نبدلوا الليكيد
1: دفرة
0: دفرة. وزاد كيف كيف نجموا نتفقدوا من هنا من الجوج هذيا الليكيد دو ريفرديسمون.
1: الليكيد نتاع الماء لازمنا نبدلوه. المرة الجاية نعملوا
0: الليكيد نتاع الفران.
1: لا استنى، حتى الليكيد نتاع الماء
0: فيدونج معناها فيدونج نتاع
1: الفيدونج نتاع الماء نتاع الرادياتور يلزموا مرة في العام يتبدل. هو في جديد عامين بعد عامين يلزموا مرة في العام يتبدل.
0: واضح.
1: كل واحد ندخلوا الصيف يتبدل يبدا ماء معناتها باهي يحملوا الموتور نتاعو.
0: واضح.
1: الماء في وسطه زيوتة باش تمنع البلوك من التهريه نتاع يتهرى. راه فما دي بلوك يجيو مرين من الماء. باهي. والفران والليكيد دو فران هذا كيف كيف زاد يلزمو يتبدل
0: مرة
1: بعد عامين يتبدل الليكيد دو فران.
0: واضح.
1: باسكو هو اسمه ليكيد سي با ويل دو فران راهو سان ليكيد.
0: باهي. احنا توا لوبيراسيون نتاعنا تمت بنجاح. بدلنا فلتر الهواء، بدلنا فلتر الزيت، وبدلنا الزيت وهكا لوبيراسيون نتاع الفيدونج.
1: الفيدونج تكمل كملت. الفيدونج فيني.
0: نورمالمون الفيدونج كومبليت نزيدوا البوجيات. احنا ديجا البوجيات
1: بدلناهم ديجا
0: الجمعه اللي فاتت. في الحلقه اللي قبل اللي فاتت.
1: البوجيات ديما نقولوا في 30 40 الف بدلوا البوجيات.
0: كل ثلاثه فيدونجات.
1: وسا ديبون المارك دي بوجي اللي تحطها.
0: ماذا بينا ديما
1: دوريجين في دوريجين تجبد فيك حتى 60,000 كي تبدا سوق عليك مريقل زاد.
0: واضح. سيد سامي يعطيك الصحة. العملية الكلها قداش خذيت؟ 20 دقيقة
1: 20 مينوت خليك تعمل بشوية في عقلنا ونثبتوا في كل شيء.
0: سينون سيرفيس رابيد 15 مينوت
1: حتى أقل 10 مينوت يقول لك هز كرابتك.
0: هز كرابتك. باهي ياسين يعطيك الصحة خويا نورتنا. حميدة زاد كيف كيف يعطيك الصحة. احنا مازلنا في ضيافة السيد سامي عبد الجليل، مازلنا باش نتعداو الحلقات اخرين. الحلقه هذه نتاع اليوم تنجموا تشوفوها بعد ما دي ساعتين جوست بعد البرنامج على الشين يوتيوب نتاع جوهرة بتبيع اللايف موجود على الفيسبوك. الاقتراحات زادة كيف كيف مرحبا بيهم. إذا كانت تحبوا نتطرقوا الحاجة في الميكانيك متاعكم. مرسي بوكو ريترو جراج اللي يستضيفنا كل جمعة بحذاه السيد سامي. دونك احنا نرجع ونواصلوا بقية فقراتنا في أوتوموتو. حميدة زادة كيف كيف ما ننساش باش نشكرك برشا برشا تعبناك برشا معنا. أما يظهر لي في آخر الحلقات باش خلصنا حميدة فورماسيون ميكانيك جراتويت
1: سي حميدة ناحية الكاميرا يجي معايا
0: من غدو عندك خدمة أخرى سيدي. بعد شوية نتقابل
3: رسمه أوتوموتو مع خالد تولي.

0: Lunata. Open. Open. وصلنا رثينا 40 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو، آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية. نمشي للتليفونات، نمشي معكم أنتم في فقرة أون بان، دونك تتصلوا بنا على 73 275 800 36 300 ألف. زاد كيف كيف على الفيسبوك تحبوا تخليوا لسالة مرحبا. قبل ما نجاوبوا على الأسئلة وقبل ما نمشيوا للتليفونات، ناخذ رأي شكيب ساعة مرحبا. الأمور باهية
1: الحمد لله، لباس
0: المطر أثرت شوية على الخدمة ولا لباس؟
1: لا لباس.
0: خبيت الكره
1: مال
0: باي، على خاطر في أول الساعة الثانية باش نجاوبوا على سؤال هام وهام جدا، سؤال الأكتواليتي بالنسبة للأسبوع اللي تعدى، حتى الأسبوع هذايا فيجيلانس كبيرة يلزمنا ناخذوها خاصة في المياه، دونك أول الساعة الثانية. باهي خونا منجي الإلهي تبع فينا من سلطنة عمان، مرحبا بك خونا المنجي. يقول لك بربي أعطيونا شوية نصائح للتوانسة اللي عندهم مفسير ويحبوا يجيبوا كرهب من برا من الخليج وألا أوروبا، رانا نتبعوا فيكم من سلطنة عمان. مشكور جدا سي المنجي، طبعا شوية نجاوبوك على السؤال متاعك. معنا في المباشر خونا هيثم.
2: مرحبا بك خويا خالد.
0: سافا سيدي،
2: تحية ليك وتحية لخويا شكيب وسامي.
0: عايشك، مرحبا يا هيثم.
2: ربي يفضلك خويا خالد.
0: سيدي شنو هي السيارة وشنو الإشكال خويا؟
2: أنا نحب نشوف السيارة، تشوفوا لي عليها السوم نتاعها وباش نعطيكم قداش ماشية وتعطيني السوم، باش نتوقع ربي باش نشري سيارة. وكيف مولاها، اما نحب تعطيني انت السوم وتنصحني شنو الديفوات باهيه ولا خايبه.
0: باهي
2: اودي كي 2
0: اي
2: 1.6
0: اي
2: تي دي
0: اي
2: ماشي 168000 كيلومتر بنت 2018 اللون جري نوردو.
0: باهي
2: تحب ينصحني اخويا سامي ولا اخويا شكيب؟
0: باهي عمرها 7 سنين وماشيه 168 هكا.
2: 168 باهي خويا خالد.
0: باهي كي نقسم احنا 168 على 7 تطلع ماشيه في العام 24000، دونك اللي هو لوجيك.
3: عادي
2: 168
0: اي اللي هو لوجيك، معناها ما بين
2: عمرها 8 سنوات بال 2018
0: اي لوجيك.
2: باهي اعطيني السوم خويا خالد.
0: كيكا سوم شكيب ولا سامي؟ على الأكثر شكيب لهنا.
3: وليتا دو تا تولا نتاعها شنو؟
2: بونيتا بنهار الاثنين نهار الاربعاء باش نعملها الدياغنوستيك نتاعها.
3: معناتها مضروبة مش مضروبة؟
2: لا ماهيش مضروبة، بريميير ما خويا سامي، بريميير ما.
3: من داخل
2: أمورها واضحة، بواتسيس هي.
0: إي. الموتور نتاع الكي 2 في التي دي شكيب.
2: ناجحين ولا لا؟
1: هو تو من أعز ما اختار الحقيقة. سورتو الموتوريزاسيون هذيك وكمل بوات مانيويل، انا احسن اختيار عمله.
0: باهي
1: يعني ويتهنى، هذه الحاجه الاولانيه معناتها.
0: باهي
1: فهمت. بالنسبه للسوم ما تنجمش نحكم على لي زوبسيون اللي فيها الكهرباء، واحد خاطر هذوكم يهزوا الكهرباء برشا.
3: لا ما فيهاش 3 فرون،
2: ما فيهاش 3 فرون.
1: بون بالضبط
2: باهي. شنو
0: قداش قال
2: المال نتاعها الكتريك خويا شكيب؟ راه ما الكتريك.
0: هو قداش قال لك؟
1: عادي ذاك
2: 60 مليون.
3: مشريه من تونس ولا جايه من البر؟
2: جايه من
3: برا خويا سامي. من برا بس لي زوبسيون مش كيف
0: اي ليش
2: تعقل خويا سامي؟
0: ما 60 مليون معقول، انا في طيح شويه. اما جست هيثم ثبت في الدياغنوستيك، قول له يثبت لك بالكدا في الكيلومتراج.
2: نعمل الكيلومتراج
0: كله يثبت لك مليح في حكاية الكيلومتراج. هي لوجيك تقول اللي كونه في 8 سنين 168 ألف، معناها في المعدل فما 20 ألف في العام، هذاك المعدل اللي نمشيو به المزود. راه يحب المشي ما يحبش الرقدة.
2: باهي وفي الفيدونج الشنب باش تنصحني في الفيدونج نعملها 540 ولا باش تنصحني؟
0: خارق للعادة، على الأقل الدياغنوستيك هذاك اللي باش يعملوا يعمل ان دياغنوستيك ابروفوندي واللي هو باش يتبع لك اسكو الفلتر بارتيكول تلغى ولا ما تلغاش، اسكو الارباك ممسوس ولا ماهوش ممسوس. هذوما كلهم تلقاهم في الكالكولاتور نتاع الكهرباء، راهو توصل كراهب اللي كيما البام ولا مرسيدس اللي اودغام يوصلوا فيهم فوق ال 40 كالكولاتور. دونك هو
2: كإسام مشكوره،
0: كشنو سامحني؟
3: أحسن ما اخترت، مش مشكورة برك
0: من ما اخترت. إذا كان لقيت هذوكم الكل مريقلين طيح نفوس 3 ملايين إذا كان حب عشاها معناها بلغة أخرى.
2: باه
0: واضح، هاي
2: تعاود لي لكونكليسيون الأخرانية
0: خويا خالد، كامل كامل دياغنوستيك دياغنوستيك في الدار، قل له عطيني دياغنوستيك ابروفوندي، خاطر فما انواع في الدياغنوستيك، فما ثلاث انواع في الدياغنوستيك، فما دياغنوستيك جنرال. قل له يمشي لك للدياغنوستيك لو بلو بوسي اللي عنده في الماكينه الكل يخرجوا. داكوردو، خاطر باش تثبت فما حاجات اللي كيما مثلا في الكيلومتراج تجي تشوف انت يقول لك لا الكيلومتراج مش ممسوس، عندك اون بان مثلا تصير كل 100,000 كيلومتر اللي هي صار تدخل عليها، كي يرجع الهيستوريك نتاع الدياغنوستيك يلقى اللي البان هذيك ظهرت ويقول لك الكهرباء ماشيه 80,000، قالوا لك البان هذيك ما تظهر كان بعد 100,000. لهنا وين يحصلوا الجماعة اللي طيحوا في لي كونتور؟ فهمت هاي ثما؟
2: واضح
0: داكورد خويا، ان شاء الله مبروك عليك اذا كان يبايع، ان شاء الله مبروك عليك.
2: باهي سامحني خويا خالد، في البريمير كي انت تفتيتها حتى تعرفينا شويه
0: هيثم، اقعد في بقعه واحده عايش وخايف.
2: باه تسمع فيا هكا؟
0: اي هكا نسمع فيك.
2: باه قلت لك في البريمير حسيت هرزينه شويه في البريمير الخرجه نتاعها.
0: المازوت عادي يكون ارزن من ليسونس اذا كانك مستانس السوق في ليسونس.
2: لا لا عندي كهرباء 1.6 ودي A3 عاديه معناها.
0: مازوت؟
2: اي مازوت. البريمير حسيت هرزينه شويه في الخرجه.
0: هو اخزر لي في ال 168,000 ما ظهرليش كان بدل لومبرياج. دونك ينجم يكون لومبرياج بدا يتكلم بشويه بشويه تخرج لك
2: نشكوا في البولوموتور.
4: البولوموتور يعمل الحس،
0: يعمل الحس
4: يقرب
2: يعمل
3: البولوموتور العكس كلمه لومبرياج تحس الكهرباء تعيط وخارجه اقوى من العاده هي. بس تكون عاديه راهو معناتها كيو دو
2: عاديه معناها الخرجه نتاعها ماهيش مشكله.
3: معناتها كان الموتور معناتها تقول مثلا تقول لي خرجه ضعيفه معناتها موتور
0: بدا يتعب
2: مركب فيها موتور جولف راهو. باهي خويا خالد، واضح ربي يفضلك خويا سامي.
0: مرحبا يعطيك الصحة هيثم، نمشيو لخونا عمار. مرحبا.
5: السلام سي خالد، مرحبا بك.
0: لاباس سيدي؟
5: شكيب وسامي. مرحبا بك
0: عايشه. هاي خويا عمار شباه سي ليزي؟
5: والله سي ليزي نحب نبدل لها موتور هاني. حبيت نسال معناها سي شكيب ونفس اللي كنت ديجا انت عارف كل شيء يعني
0: ربي يستر.
5: يعني فما يعني نبدل لها لامبواكات يعني في 206 سامبل ولا 206
0: حتى لا موتور بي ام اف 30 باهي هذاك
5: ولا نبدل لا لا
0: ولا تجري وحدها هاي شكي كرة عندك سي ليزي
3: سيلاند
0: تاكسي خويا عمارة.
5: هاي تاكسي
3: يحب يحط لها الموتور بتاع الكات سيلاند بتاع 206 نورمال.
4: اي تنجم تحط لها
3: كيما العباد الكل.
4: اي تنجم
5: ما نعرفش خاطر سي شكيب.
4: ايوه
5: خلينا يعني تو اللي مشيت باش يبدل لي الموتورات فهمتها. خلينا ننصحك تحط لامبواسي سامبل معناها في السترين ما بلوك حديد وما مو بطبيعتي يعني مش نعمل لها غاز معناها قال يعني حتى نهار اخر ما يصير لك شكل ريجلات صباب وواحد ما نعرفش. وقال لي يعني جاني مره به واحد ماشي 740,000 ما نعرفش. هو قال لي دي دبر راسك معناها انت اختار. انا حاطط نسال المعلومه
0: شكيب.
4: هو أظل قديش سمو قديش بيتكلف
5: الموتور؟ بزون 4 ملايين. كل معني بالكارتة بالكارتة بكل سبالة.
4: هو سوم ذاك هو معناته في الأربعة 4.5 معناته يوصل حتى 5 ملايين الحقيقة.
5: صحيح أكيد.
4: أما ما أعرفش يعني رأى الموتور أنت ونظافة أنت على الحقيقة أنت ونظافة اللي باش يركبوا لك المهم يبدا غارونتي معناتها حاجه.
5: لكن انا تو سي شكيب سالتك يعني السؤال في حدود اللي قلت لك يعني الاندرا لامبواكات معناه
0: هذا ولا هذا؟
5: اي انا والخير معناه
0: هو شي اختار
3: هو قال له شكيب قال له تحط الكات سيلاندر خي وهو عم يتبدل فيهم كات سيلاندر تو.
5: لا فهم ما فهمتني سي سامي يعني فهم واش قال لي شكيب. اما هو باللامبواسي سامبل بالنسبه للستروين ولا لا ولا معناه لامبواكات هكايا شنو السؤال نحب
3: نسأله. هو اللي باش يبيع لك الموتور شنو الموتور اللي قال لك عليه؟ عنده ال 1.4 وعنده ال 1.6
5: صحيح عنده زوز
3: وانت تختار.
4: ال 1.6 ديما الكونسوماسيون اكثر ماذا بيك ركب
3: وانت تاكسي ما يساعدكش ال 1.6 خاصة تولي قوية الكهرباء ديجا اقوى من العادة وان بليس دو سا تكونسومي لك اكثر
4: وناجح ناجح اكثر الاخر.
0: ال 1.4 خير
5: انا ال 1.4 خير
0: اما انت كي باش تاخذهم الزوز قدامك اخويا عمار ثبت انه يولي انظف.
5: لا هو قال لي في النظافه قال لي نعطيك الزوز فهمت سي خالد.
0: اي ثبت انه يولي انظف ماهمش باش يكونوا الزوز كيف كيف فوتوكوبي على بعضهم اكيد باش تلقى واحد انظف من الاخر. دو بريفيرونس تمشي لل 1.4 اذا كان لقيت ال 1.6 انظف بياسر من ال 1.4 وقت تولي تاخذ ال 1.6 خير فهمت عمارة معناها انت الاتجاه نتاعك الاولاني هو ال 1.4 اذا كان ما عجبكش ال 1.4 لقيته ممسوس لقيته زيوتو على برا لقيته مش عاجبك
5: مسكت البلوك سي خالد معناها قال لي خاطر ال 1.6 بلوك حديد حكم انت غاز مش تعملوا غاز
0: يشدك اكثر هذاك شنو اللي يحب يقوله خاطر غاز يرحي
5: في معناها في النهار اخر في الكلاس سباب معناها
0: الغاز يهري الموتور
5: هكا علاش خاطر وراني موتورات قال لي هاو مرين وكذا وكذا قال لي اني نصيحتك يعني نصيحتك نصيحه لوجه الله زوز عندي من انواع الموتورات كلها عندي اما هذا
0: واضح يا عمار
3: هو بالاكسبيريونس اللي عندهم اللي بدوا الموتورات ديما نجم يكون 1.6 ويسيس روحه وكاو حتى ال 1.6 ينجم يحطها ال 1.6 تولي كهرباء قوية تخدم مرتاحة
0: تاكل أكثر
3: يتاكل أكثر هو يعرف ايش يسوق يعرف
0: إذا كانك أنت من الناس اللي نرفو في السياقة وقتها يلزمك تبدل من طريقة السياقة نتاعك راهو سينو جيبك باش يتمس.
5: اي فهمتك اي معناها يعني هي فما ديفرونس معناها في
0: الكونسوماسيون
5: في ماكلت الليسونس
0: صحيت الكونسوماسيون 1.6 يكونسومي لك اكثر برشا من
5: 1.4
0: واضح خويا عمار
5: عاشك عاش خويا
0: مرحبا شكرا على الاتصال. اي سيدي نجاوبوا سي المنجي مازال عندنا خمس دقائق دونك من الخليج شو ينجم يجيب كسيارة مواطن بالخارج شو المنصوح به؟ أنا من ناحيتي أنا ما ننصحش بتوسكي كهرباء بوري دو تكنولوجي خاطر موجودين غادي في الخليج اللي يجيو من الصين مباشرة ولا يجيو من اليابان مباشرة ولا من أمريكا مباشرة واللي تلقاها بوري دو تكنولوجي معبية برشا بالكابتور معبية برشا بالتكنولوجيا اللي هي غادي يبدأ شيخ بها عامل بونكيف لهنا تتبلوا بالماء تيح له حاجة أمبان لقدر الله في حادث الكابتور هذاك يتمس الكهرباء تولي ما عادش نجم تمشي وتولي عندك مشكلة كيما اللي حكينا فيه الجمعة اللي فات معك انت جاكي بيذول التسلا اللي الإكران ما عادش يحب يخدم دونك الكهرباء إيموبيليزي حتى اللي نجيبوا لها إكران آخر تعرف في التسلا عندك تصويرة متاع كهرباء مجسم صغير متاع كهرباء في الإكران تدز الكهرباء الفوق كأنك على الإكران تكتيل متاع تليفون وتمشي أون مارش أفون تهبط الكهرباء اللوطة تولي تمشي أون مارش أريير هاك البارتي هذيك تهلكت دونك ما لقاو لهاش حل يلزم يجيبوا الإكران دونك هذا اللي ننصح ابعدوا شوية على بارشة تكنولوجي باهي التكنولوجيا راهي أما لهنا راك توحلم بعد في القطايع نتاعها ما نعرفش لي مارك لي موتوريزاسيون وغيره هذاك ما نفهمش فيهم برشا
4: شوف هما الموديلات برشا خالد لازم يقول لنا شنو يحب بالضبط التوجه نتاعو وين الماني فرنساوي وين بالضبط ياباني كوري فهمت باش ينجموا نعرفوا ولا صيني خاطر ولات كونكورونس كبيره الحقيقه والاسواق نتاع الصيني اقل برشا من الاخرين المواصفات الخليجيه من اعز المواصفات في كل شيء
0: مش تاكل برشا
3: اما المشكل
4: بطبيعة موتوريزاسيون قويه باش تلقاها مش كيما اللي عندنا
0: سورتو الكليماتيزاسيون تلقى كومبريسور يبرد لك دار
3: فما مشكل اللي باغ اكزومبل مواصفات خليجيه وفرض منظري والمواصفات اللي موجوده في تونس هنا الفنار على بعضه ما يركبش
4: اي فما موجود
3: معناتها مش لازم نسمي الماركه فما ماركه جات موجوده في تونس تتباع وبيس دو روشونج تاعها تتباع وفنار ما مش كيف كيف فنارات مش كيف كيف وفرض منظر راك توزر لهم تجي تركب فنار اللي مشي من تونس ما يركبش فيها
0: عادي يقول لك باش نجيب
3: لك اون بليس دو سا يجيو ديما بويسون اكثر بويسونس معناتها ديما شوفوا اكثر معناتها يجيوهم فهمت خاطر مش كيف كيف الواحد هو في الخليج كي تعدى لوروب يجيب كهرباء من لوروب حسب رايي يعني
0: خير شو من الماركات اللي تنصح فيهم اذا كان مش تعطي توب 3 دي مارك
3: تيغوان بار اكزومبل في الفولكسفاجن الكيو 2 في
0: الاودي
3: في الاودي مثلا زاد تنجح بالكدا بس دي بون كيما قال شكيب شنو الكهرباء اللي يحبها ليها
0: لا انت احسب روحك انت باش
3: تحب لك فوكاش
0: شوما اللي توب 3 مثلا احسب بيجي محلول عندك ما عندكش مشكله نتاع فلوس شوما ثلاثه ماركات مش كراب نحكي ماركات مثلا تقول لي نمشي اودي نمشي بعدها بي ام نمشي بعدها مرسيدس مثلا عطيت
3: مرسيدس الاخرى
0: مرسيدس الاولانيه
3: مرسيدس فولكسفاجن
0: فولكسفاجن اودي شكي بنتي
4: هذاك هو شيء السوق معناتها هذا كان يحب يلقى البياسات نتاعو موجودين ديسبونيبل يعني ما فماش خلق
0: عليه مثلا ديبال جايكو شو اسمه ديفيسكا ما نجموش ينجحوا لهنا كي يجيبهم الخارج
3: هي الهونداي والخليجيه مش كيما الهونداي اللي موجوده في تونس
0: صحيح
3: معناتها احنا نحكيو بصراحه
0: علاش بعد تروح مازالت كي هبطت ويظهر لي ما عادش
3: علاش يروح في بيسا من نهار اخر على راهو فما شكون بارابريز عنده توا بريسك ست سنين ما غير فيزيت تكنيك على خاطر بارابريز مكسر والتو اللي جابوا له بارابريز
0: اي شو مشكله يركب بالار عادي
4: ما عنديش مشكلة كونتر الماركات اللي تحكي فيها ما خدم راهو
0: خذيت ما تيتر ديكزامبل راهو ما يتغشوش علينا
4: خلي يزيدوا ياخذوا وقتهم بالباهي باش ينجموا البيسات يزيدوا يدخلوا اكثر فهمت الحقيقة هما تو الالمان اللي عندنا وبرشا بيسات ما فماش نزلوا كهرباء جدد كهرباء خمس سنين وست سنين
0: سيد مخرج يقول لك وقيت باش نخرجوا جوست نجاوب على حياة بن غالبة قلت لك احكي لنا على الفلتر كليماتيزر الجمعة الجاية اختي تلقاها موجودة حلقة الفلتر نتاع
4: الكليماتيزر تحية المدام حياة بالله
0: هاي جات مولات السؤال نتاع الكهرباء اللي تنفخت بالماء من الجبل بعد شوية دونك
3: لا مش نجاوبوها هكاك مش نجاوبوها لا نجاوبوها بحلقة كاملة
0: لا عاد هي حاجتها اليوم
3: اليوم
0: هاي
3: المطر مش بتشوفه مازال
0: هي ما تؤمر من هاي
3: الراوي باهي باهي
0: دوك لازم ننفذوا معنا
3: اوكي
0: بعد الاخبار من هاي

0: على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
1: جوهرة بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
3: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. والبداية في بنشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، يعلن فيها بأن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا وقد تصل محليا إلى 60 مليمترا، كما ينتظر أن تشمل الأمطار خلال آخر النهار لقصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية 26 و 2027 و 2027، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعي، ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها بما يدعم نجاحهم الأكاديمية ويساعدهم على بناء مسارهم المهني، ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية. دوليا، استشهاد فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شمال الضفة الغربية المحتلة بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس ضد جنوده بالتزامن مع مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب أحد المستوطنات وسط الضفة، وتجديد الاحتلال إجراءاته الأمنية قبيل بدء ما يسمى بعيد الغفران. القوات الإيرانية تحذر من خطة أمريكية من أجل استئناف الحرب وشن هجمات على الأراضي الإيرانية، والقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول في بيان اليوم أن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية، محذرة من أن أي هجوم أمريكي سيتبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية. ختاما، محكمة عراقية تبدأ اليوم محاكمة 6 مواطنين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وأشار أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى أمام المحكمة إلى أن المتهمين ربما يواجهون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم بارتكاب جرائم ضد العراق والشعب العراقي.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
4: علاش في درجين امطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار، ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء، ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكي بصراحة، علاش في درجين امطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100، او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.

0: رسمعوا وتموتوا مع خالد التوبي.
1: الساعة 20 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى تكشي الماضي ساعتين في أوتوموتو. بتبعت تنجموا تعاودوا تدخلوا معنا في فقرة تمبان كما خونا هيثم كما خونا عمار زاد على الفيسبوك، مرحبا بكم. 73 275 836 300 300 مزوز الأرقام اللي موجودين على ذمتكم تنجموا تتصلوا بنا. لي كومنتير تنجموا تخليهم على لي دو باج فيسبوك نتاعنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. نجاوبوا على سؤال زميلتنا منال اللي تقول لك شنو يلزمني نعمل في صورة ما الايامات هذوما توا المعهد الوطني للرصد الجوي بتبيع كل يوم يعطينا النشرة محينة ساعات في ثلاثة أربعة سوايع يهبطوا نشرتين ثلاثة حول كمية الأمطار اللي قاعدة تنزل والحمد لله، معناها بعدنا على سنوات الجفاف اللي عشناهم واللي تعذبنا فيهم برشا، وكان فما تهديد حتى المخزون الاستراتيجي نتاع المياه اللي موجود في السدود نتاعنا. الحمد لله تحسنت الوضعية بصفة ملحوظة. دونك السيارات نتاعنا كيفاش نتصرفوا وقت اللي تبدا فما مطر قوية؟ مثلا نهار الخميس اللي فات المطر صبت بكمية هامة في ظرف وجيز جدا. نعرفوا النقاط السوداء اللي عنا، نحكي مثلا هنا على سوسة، شارع نخيل، شارع البرتقال، فما بعض الأنهج الأخرى، فما شوارع رئيسية زادة كيف كيف اللي تتلم فيها المياه حتى في باب حر، معناها قدام الصنبة متاع فرحة حشاد،
2: أكودة لونترين متاع
1: أكودة، لونترين متاع أكودة زادة كيف كيف،
2: شفت العراسة حمام سوسة،
1: أي شفت العراسة صحيح.

0: فيه شويه وخلاه هكاك ما كملوش
1: لا هفوف معناها كي تدخل انت في الرومبوان في الكياس لا على لا على اليمين لا على اليسار مدخل الرومبوان هفوف
0: هو كان كبروا نقصوا من التروتوار باش يكبروا في الدوره وخلاوها هكاك عندها برشا راهو عندها مده
1: حفره اي عندها مده بربي ما ميسالش حاشاكم شويه زفت وترجع تتريقل ماهيش حاجه صعيبه معناها واللي باش تتكلف برشا فلوس بالنسبة للبلدية مثالش تدخل غادي برشا فما مدارس برشا فما معاهد فما مشي جاي برشا فما مرافق أساسية كما سيرفيس دي مين كما ستاج كما سوق سبت اللي هو خطوة عليه دونك برشا سيارات تستعمل الثنية هذه
0: الكارة تعدى من غادي رسمي وكل شيء ثنية فيها موفمون كبير
1: وي باهي دونك شو نعمل كيفاش نعرف ساعة قبل كل شيء وسؤال بالنسبة للناس اللي ما عندهاش خبرة في الكرا ما عندهاش خبرة في السياقة كيفاش نعرف اسو نتعدى ولا ما نتعداش ساعة قبل كل شيء
2: والله يشوف هالداني ما عندهاش مشكلة مع صبيل المطر أما المشكلة البايس اللي يركح فيها
1: صحيح
2: المناطق اللي يركح فيها الماء هذيك نحاولوا نتفادوها للماكسيموم كي نلقاو ماء واصل النيفو نتاع العجالي الحقيقة لهنا تشد فران وتوقف ماذا بيك ما تكملش ما ترسكيش باش تكمل تدخل فيه تعمل دومي تور ولا تستنى حتى لين يهبط المستوى نتاع الماء هذاك فهمت باش نجم تتعدى لي ريسك كبار برشا نجم الكهرباء تجبد الماء توقف
1: سيتادير تجبد الماء تصعب
0: كاس موتور تجبد الماء كاس موتور
1: ايش معناها تجبد الماء ما نصعبوش
2: الماء يبدا من الفلتر هواء منين يتنفس
1: فلتر الهواء اللي وريناه ترجعوا للحلقة في على اليوتيوب تلقاوها موجودين كونساي براتيك دونك ترجع لحلقة فلتر الهواء ولا حتى حلقة اليوم ورينا فلتر الهواء وين موجود باش تعرف في كرهبتك فلتر الهواء وين موجود.
2: أيه. بالنسبة هذيك الكرهب اللي تلقاها معناتها واطين شوية معناتها فهمت
1: حشاهم بالطبيعة
2: حشاهم بالنسبة بصفة عامة الكرهب الكل في خطر أكثر حاجة هي باش تتعرض لها الكرهب هو الكريمير
1: الكريمير اللي هي موجودة ما بين العجلتين
2: وهي أقل واحدة واطية اللوطة
1: وهي اللي واطية اللوطة
2: أحيط هذيك هي أكثر واحدة
1: جنرالمون ما بين العجلتين القدامي
2: إيه ديما قدام فما حتى اللي من تالي
1: هذاك علاش قلت أنا جنرالمون
2: دونك لهنا ديما ناخذ احتياطاتنا الحقيقة خاطر
1: شو اللي يضر في
2: برشا كيميرو إلكتريك
1: خلينا نرجع ساعة للفلتر الهواء، فلتر الهواء يدخل منه الهواء لقلب الموتور، دونك إذا كان فلتر الهواء دخل من غادي الماء، دونك الماء وصل لك لقلب الموتور يخدم بالإكسبلوزيون، إذا كان الدنيا منفخة غادي، دونك ماهيش باش تصير الإكسبلوزيون، دونك الكهرباء ماهيش باش تخدم.
0: من با
1: بخلاف الأضرار الأخرى سام.
0: يدخل ما بين البيستون والكولاس
1: صحي
0: بيل ديريكت
1: دونك
0: نقولوا بيل سي بيل تتعوش كريمون
1: فوالا ما عادش البيستون ينجم يطلع ويهبط يتهلك
0: بلوك
1: لوح الموتور ما يتصلحش
0: لا يتصلح
1: يتصلح
0: انت وليتا انت وجبدين الماء كان جبد برشا ماء معناتها كيما اخر مره جاني موتور جوست بيلا بركه معوجه وتصلحنا بدلنا البيلا ونجح نمشي لاباس
1: ما بدلش كان البيلا جو سيبوز بدلت البيلا والبيستون والشميز لا ما تمسوش
0: طوميا انت انا قلت لك فما شكون اللي الاربع بساط اللي يتعملوا معناتها البيلا تتعوجوا
1: دونك ماتت لوح منع جوج تمنع منه قطايع ولا
0: واحد
1: باهي دونك هذا حكينا على الفلتر نتاع الهواء اللي يشرب الماء دونك خطر كبير برشا وسيء ما نجم نوصلوا معناها الموتور يتلوح وتراسيلك تاخذ في موتور جديد نرجعوا تو للكريماير شو الخطر
2: شوف اللي تحكي فيه صحيح اما كي تعاود تضرب تولي لهنا فما ريسك على الموتور
1: هذاك تو نجيوها في مرحله ثانيه في صوره ماء شكيت اللي كونه شربت الماء شنو اللي نعمل
2: فماش شكيت شكل سكتة الكهرباء في المطر
0: هذا
2: بيك خليك هيك
1: ما نعاودش نخطف
2: ما تعاودش تخطف
1: باش هذه أهم نصيحة إذا كان كرهبتك ماشي في وسط الماء معناها ريسكيت وتعديت في وسط الماء وسكتة الكهرباء إيش بدي فرامة
2: إيه
1: ما تعاودش تخطف جملة
2: وماذا بيك ما تعديش زاد
1: بالطبع إذا كان ريسكيت وحلت سيء باهي نرجع تو للكريماير شكيب شنو الريسك اللي موجود على الكريماير الكريماير عاود نذكر ما بين زوج عجالي القدامين جينيرالمون تلقى فما اون بار اللي هي عن طريقها هي تدور العجالي وعن طريقها هي الكهرباء باش تنجم بطبيعه تقدم كونت يساجي دان فيكول ا تراكسيون معناها مش ا بروبولسيون سي تراكسيون الكهرباء تجبد من قدام العكس بليتو
0: كيف كيف كيما تجبد من قدام كيما من تالي كيما في بلاصته هو بيلو
1: هو بيلو
0: معناها ما عندوش حتى
1: ما عنده حتى دخل
0: بالقدم
1: الكهرباء

0: بروبولسيون ولا
1: دونك
0: هي اللي موجوده ما بين زوز عجل القدامي
1: هي اللي تتحكم في الديريكسيون تو سامبلومون من غير ما نكومبليك با لا شوز هي تتحكم في الديريكسيون تدور يمين ولا يسار فما الكتريك تبدا كليميرو الكتريك وهي ديما تبدا اللوطه في النيفو اللوطاني نتاع
0: اوتا قطعه نجم نقولوا في الكرة
1: لازم تقول اوتا قطعه في الكرهب
0: باهي
1: الوغ هذيك تمست حتى كي تبدا هيدروليك زاد يبدا السوفليت نتاعها مقطعه تدخل الماء وتنجم تعمل مشكله من بعد
0: شنو هي هالمشكله اللي تنجم تصير
1: تبدا كليميرو
0: لا شنو اللي يصير لها هي كي تتبل بالماء
1: تتهلك
0: تولي ما عادش تدوب
1: اي تولي
0: دونك الكهرباء ما عادش تنجم تقدم
1: لا تقدم الكهرباء ما ديريكسيون يابسه
0: معناها ما
1: عادش يضرب بالموتور الكتريك تولي ما عادش كيما كهربتك باغ اكزومبل الموتور الكتريك فيها
0: اي
1: تصور انت مثلا ما غيرك الموتور الكتريك كيفاش تدور العجل
0: تولي ديريكسيون انسيستي
1: فوالا
0: ما عادش مش ما عادش
1: اما يتعمل
0: تولي انسيستي عليها انت الجولف 2 فيها ديريكسيون انسيستي فيه حتى الجولف 3 فما انواع من الجولف 3 ما فيهمش ديريكسيون اسيستي تبدا تدور تجيب شكون معاك يدور سورتو كي باش تقاري تخدم ميسكولاسيون
1: هما راهو الكراب كي تبدا من غير ديريكسيون اسيستي فما حساب يعملوه في البينيون نتاعها وكل شيء باغ اكزومبل 404 ولا تراكسيون معناتها من غير اسيستي مي تنجم تدورها فولون كبير بينيون لوطانية كبيرة فهمت معناتها فما حاجات يعملوهم تو
0: اللي عملوها باش تسهل التحكم في الكهرباء وهي واقفة
1: وان بليس دو سا تحب تدورها لازم ديما العجل يدور
0: اي
1: تحط بريمير تخرج شوية تدور اسهل مني تبدا
0: تقدم وتدور ولا توخر وتدور
1: في جديد ولا اسيستي ولا
0: فما حتى السوبر اسيستي هي كل زوبسيون مثلا في بعض السيارات سيتي تلقاها اللي الكهرباء تولي الفولون كي تدور وحتى بصبع الدور
1: اون بليس ابار حتى توا باغ اكزومبل كهربتك واقفة انت وجيت في بلاصة الغالب تلم فيها الماء وانت داخل في بانكة ولا قاعد في تخدم على روحك مع البالك في كيس تعبى بالماء وصل للنيفو نتاع البيبان تخلي الماء لداخل زاد هذيك رد بالك دو بريفيرونس لا تخدم كهرباء لا حتى شيء ما في بيك اول حاجة تعملها تحل الكابوت نحي الكوس نتاع الباتري
0: اذا كان عندي مفتاح الكوس بيان سور ماهيش سهلة
1: معناتها هذاك شي فما برشا شكون جاي باش خطف كهربته بعد ما
0: اي شاحت الدنيا اي
1: فهمتني ما ثاق زاد هو طلع في الكهرباء باش يخطف ما قعد شيء بعد جا في سقيت عم في الماء معناتها في الموكيت
0: تبي
1: فوالا فهم ورصدت في برشا كوار تبدلهم باش رجعت الكهرباء تخدم
0: نجم تشعل؟
1: لا
0: باهي اوروزمون
1: لا
0: اوروزمون معناها لو فات اللي كانوا مثلا الكوابل نتاع الكوس نتاع البطاريه تبل بالماء من بعد كي تجي تخطف
1: كوس البطاريه حتى احنا نصبوا عليه الماء كريمون ما يعمل حتى شيء
0: ما يعمل شيء
1: مي هو كارت هذاك فما ديما اليمونتاسيون من البطاري ديما فما الكورون وصل
0: خارج
1: من والماء سي ان كوندكتور دو كورون
0: بيان سور
1: فهمتني يعدي البعض وتتحرق الكارت تتحرق فيزيبلويت كل انت والكهرباء كل كهرباء كيفاش راه الماء راهو معناتها اكثر حاجه تاثر على الكهرباء
0: باهي شكيب شنو من القطايع اللي نلقاهم اللوطه بحث الكريماير مثلا فماشي حاجه اللي نخافوا عليها زاد كابتور بي اس مثلا اللي نلقاه موجود في العجله
2: والله لا
0: ما يقلقش هذاك
2: لا لا لا
0: حتى كي يترنخ بالماء ما
2: لا ما يقلقش هكوما ما يقلقوش اما انت المشكله الكبيره اليوم اللي باتري الكتريك ولا كلهم اللوطه
0: تري بيان بروتيجي
1: IP67
0: و IP68 يا شكيب
2: لا تفرجت على حاجات خالد
0: حتى انا تفرجت على حاجات اللي كونوا كهرباء الكتريك وكهرباء عادية الاثنين دخلوا في نفس المستوى متاع المال ما وصل حتى للكبوت ومن بعد هبط ما عادش كان شفت هيك هي ما
1: دخلوا بها في البيسين
0: مريتش بتاع البيسين
1: لا فما
0: اللي هبطوا بها القنطرة هذيك اللي برشا كراه بيجيبوا فيهم يجربوا فيهم اسكو يتنفخوا شنو اللي يصير لهم اما الكهرباء الكتريك تعديت والكهرباء
1: 4x4
0: موتور تيرميك وحلت وخرجوها بالدزان من القنطرة هذيك
2: انا قلت لك ما تراش اللي هي كهرباء جديدة اليوم راه
0: نحكي على جديده
2: اي انا قلت لك ما تراش لي كهرباء جديده خلات نمشي شويه وتدور فهمت
0: مع الركاز راهو اللي طونشيتي تنقص راهو
2: لا باش تنقص بالسخانه اللي تحب انت معناتها اللي جوان واللي عاملين الكل معناتها اللي مقاوم اللي تقاوم كل
0: التسرب المياه
2: كل هذاك كله باش تهلك بالوقت معناتها ما ينجمش يشدك ما يتوقش انت كالكولاتور نتاع موتور ولا نتاع اي حاجه اخرى باش تدخل لها الماء يعني باللي هي ايتونش وساعات تلقاهم ما يتحلوش
0: لي كالكولاتور وين نلقاهم موجودين على اي مستوى في الكهرباء؟
1: فوق
2: تلقاهم ديما. اي تلقى الفوق تلقى في وسط الكهرباء. فهمت
0: وين في وسط الكهرباء؟ تحت الكرسي مثلا نلقاو عندنا كالكولاتور.
2: طبعا تحت الكرسي موجود.
0: دونك لهنا نرجع لكلامك سامي اللي كونوا الكهرباء اذا كان تخلى الماء لقيت الموكات مبلوله رد بالك راه ينجم يكون كالكولاتور تحت الكرسي تمس.
1: فما نتاع الكرسي زاد يقدم يوخر الكرسي وكل شيء زاد يبداو اللوط الكوارت تاعكم.
0: الكهرباء الكتريك الكرسي يقدم ويوخر الكتريك. دونك هذاك كيف ينجم الموتور نتاعو يتهلك.
2: ايه لا موجود.
0: ايه ما سو نيبا فيتال هذا بالنسبه للكهرباء نو.
1: لا ينجم اقصد هو يضرب لك الكابتور هذاك. مي الكابتور هذاك ينجم ينفلو على الكالكولاتور الكبير.
0: على الام.
1: بيان سور هو عمل كور سيركوي. كور سيركوي ينجم يضرب حاجه اخرى.
0: فهمتك.
1: هو كور سيركوي بلوس او موان مع الماء عمل كور سيركوي.
0: نجم نقولوا ما ندخل في الماء كان كي تبدا شطر العجله كهو وصل له الماء مستوى شطر العجله اسكو سي سيف معناها اسكو نجم نتعدى شطر عجله ماء والا لا؟
1: لا تتعدى كيك ما كانوا بليجي عليك باش تتعدى راك تتعدى.
0: تقول لي انت مثلا فما شكون باش يسالني باش يقول لي كيفاش عرفتوا اللي هو شطر العجله كهو باش يوصل الماء الكهرباء اللي جايه من جهه
1: ردوا بالنا مناش من الحفر ردوا بالنا ما كان لي روكار
0: اللي تحلوا
1: هذوك بالحق
0: هما راهو لاحظت في
1: سوسه والا زاد سامحني يا خالد فما شكون مثلا يبدا ماء راكح مع التروتوار مع الواحد يجي يطلع شطر الكهرباء على التروتوار وشطر الثاني يمشي بها في الماء هو زاد من ريسك
0: اللي كانوا الماء باش يطلع
1: فوالا خاطر هو ما يعرفش على البوزيون تاع الفلتر نتاع الهواء نتاعو وين لو فما برشا كيما الفولكسفاجن الفلترات نتاعها اللوطه سي فغي التوب يهبط اللوطه في الكادي يهبط حتى اللوطه
0: معناها يجبد الهواء من اللوطه
1: يجبد من اللوطه معناتها انت
0: يشرب على يشرب الماء
1: حطيته في الماء معناتها كان
0: ما تعرفش عليه على اليسار ولا على اليمين
1: فوالا تبدا مستويه الكهرباء
0: تسلك
1: انت عوجت الكهرباء زدت طلعته اللي نجم بو طلع من شيره الفلتر سي بو مناعك
0: سلك
1: اما تنجم من شيره الاخرى تولي لك
0: بالعكس هزيته للماء قلت له هيك
1: وهكا صار مره لواحد صاحبي اليو وقتها تاكسي وعمل الفازة هذه بزاره هو جال في وسط الماء وقتها موتور كامل تبدل جبت الماء البيالة تقسمت في اثنين كاريمون
2: شكون هذاك هو العباد تخاف ما عرفش
1: فما شكون اللي بانيك زاد فما شكون اللي بانيك فما شكون راهو الكهرباء تولي تفلوتي به
0: اي
1: فهمتني ويدخلوا بعضهم راه فما شكون اللي بانيك يولي اكسيليري يولي
0: لاكوا بلانينغ
1: فوالا يولي معناتها فما برشا عباد راهو في الماء وفما شكون زاد ما يقدرش وما يحترمش كيما العباد اللي تبدا وانت كهربا صغيره متعديه وانت كتفوكات متعدي بالماء
0: تاكسيليري
1: وتزيد الكوده لا باش بالماء الكهرباء كانت تمشي هكا ولا تكتل الكهرباء كاريمون تحولت الديريكسيون نتاعها خاطر عمل كي الموجه فيه موجه هز الكهرباء الكل مالغري فيها برشا عباد الكهرباء طلعت الفوق فهمتني والديريكسيون نتاعها تبدلت كاريمون معناتها فيها كوده في نهار الخميس راهو
0: ايوا نهار الخميس اللي صبت
1: معناتها فما عباد ربي انت كتفوكات نعرف بون تحب تجرب كتفوكات نتاعك وقتها على
0: خاطر جربها ما بحثك حد
1: اما فوالا جربها ما بحثك حد خاطر راك تنجم تضر غيرك حتى انت الماء تطلعه له للكبوت الفوق خاطر ايفي يعمل ايفي موجه ما تنجم تضره زاد
2: ولا يا سامي ما نحكيوش على ماء يوصل حتى الكبوت نحكيو على ماء اللوطه خلينا ديما نحكيو اللوطاني اللي هي اقرب بلاصه ممكن تدخل منها الماء هي السفلين تاع الكولون دو ديريكسيون اقرب بلاصه ممكن يدخل منها الماء للموكيت والتابي فهمت هذيك هي بالحق باللي باش تكون راهي تدخل الماء دخل الماء باللي باش تعمل
0: وهذا يضر الكهرباء تولي ما عادش تتحرك والا معناها شنو هو
1: سا ديبونش فما في الكهرباء انت ونوع الكهرباء
0: نحكي على الكولون ديريكسيون مثلا
2: الكولون دو ديريكسيون
0: تبلت بالماء
2: السوفلي اللي باش تهبط ديريكت جعبه باش تدخل في
0: الكريمير
2: هذيك نحكيو عليها هي اكثر بلاصه ممكن تدخل الماء فهمت تبدا مهريه طايبه فهمت مقطعه تلقاهم ولا اللي سوفلي زاد تاع الكريمير كيف باش مشي تلك هو الكريمير من اللي سوفلي بدو يبتين شويه قدامه وتقطعوا باش يدخل الماء ما غادي
0: باي. فهمت تو سكي باتانيت تو سكي ديسك الماء هذا نعرفوا الماء نتاع المطر مالوروزمون مسخ يبدا في التروتوار يلمك الوسخ الواحد الكل اسكو فما احتياطات ناخذوهم بعد مثلا تعدينا في الماء وتعدينا لاباس وما فما حتى شيء بون الماء مس الديسكوات نتاع الكهرباء ومس زاد كيف كيف الباتانات داير الكهرباء بعد ما تخرج من الماء كي تنزل على الفران تسمع حس بيزار معناها موش اسكو فما احتياطات نمشي مثلا نتفقد اذا كان فريمون تعديت في برشا ماء نمشي نتفقد الباتانات
2: لا هما مجعولين الشيء هذاك معناها قلت لك الديسك يبدا سخون برشا ينجم يقول فهمت انت والسخانه نتاعو اما ليه هما مجعولين باش تمشي بهم في كل شيء معناتها
1: ولا هنا لهنا ننصح العباد كي بدا تسوق في المطر مو سيقوا على الفران ديما
0: اي
1: وراو في عقلك نقص من الفيتيس انت باش تنزل على الفران كهرباء تكون تمشي 100 ولا 110 تنزل على الفران ومهما يكون يسخن
0: صحيح
1: مهما يكون معناتها تسخن بعد كي شوك ترميك تدخل في قلت ماء
0: بارد
1: سخون
0: مع بارد
1: ولا ولا ما دو بريفيرونس تقرا حسابك خويا نمشي بشويه ساقي على الفران لي معناتها كان للضروره بيان سور للضروره
0: باهي كرهبتي ما فيهاش كاش موتور ناخذ لها كاش موتور يعاونني ضد الماء والا بالعكس الماء يولي تحصر لي فوق الكاش موتور ويقعد تقعد مقلته فوق الكاش موتور
2: لا بالعكس يعاون برشا على خاطر كيما كنت نقول لك راهو الماء ينجم يدخل لي براويل نتاع البواط فهمت ينجم يدخل لي كاردون لي سوفلي كل ما هو بلاستيك ميكانيك اللي تلقى ديما فما سيباراسيون تاع بلاستيك وميكانيك اللي هما لي كاردون
0: للميور
2: هذوما معناتها يدخلوا لهم الماء حتى البواط فيتاس ينجم يدخل لها الماء خاطر فما دي براويل هما اللي باش يعرضوا معناتها اي حاجه راهي قدمت ويبس البلاستيك واليبس يولي يدخل كل شيء هو يخرج الزيت في الكبيات وساعات تبدا من يدي على البلاصه دونك تبدا من يدي معناتها قدامتك القطعه هذيك ولا تخرج في الزيت خلي الماء كي باش يدخل لها معناتها بالقوه نتاع الماء والدزان نتاعو باش يدخل عادي في الفصل
0: معناها دو بريفيرونس اللي كرهبته ما فيهاش كاش موتور يمشي يشري كاش موتور
2: يعاون برشا انت ما تنساش راه فما حاجه اخرى الاكيده هما فما بلايص اللي يركح فيهم الماء في وسط الكهرباء اللي هما وين شيرت لي بواد فيزيبل كيما كنتوا نشوفوا فيها المره الاخرى في الحلقه فهمت هكوما اللي تقع على اليمين وعلى اليسار هكوما زاد البلايص يركح فيهم الماء نورمالمون زاد كي لازمها صيانه دوريه في دونش تتفقدها خاطر تتعبى بك التراب ورق الشجر حتى تسدد البلاصه هيك ما عادش تعدي الماء يولي الماء طالع لفوق النيفو هذاك ويدخل معك الخيوط من خاطر اللي بواد فيزيبل الخيوط تاعها يدخل مع
0: اي في وسط الكهرباء
2: دونك باش يدخل لك ما غادي والماء تتعبى معناتها بالماء من الداخل فهمت
0: واذا كان تعبى
1: من بواد فيزيبل قداش من بواد فيزيبل نقوم بالماء راهو
0: والكهرباء تمشي؟
1: تمشي ما راهو كذا طلعوا له ديفوات اخرين ولازم
0: ستر ربي معناتها
1: فوالا اي لا معناتها هي راهو
0: شو اللي حاب تقول قبيله على الكاش انت؟
1: الكاش موتور بون في وسط هو ديجا في وسطه نقب معناتها ما يركحش فيه الماء معناتها
0: اما حاجه ما يقلدش فوق منه يعني
1: اما حاجه باهيه ولازم البروتيج الموتور حتى لو من الحجر من برشا حاجات اما زاد كي تبدا تمشي في الكهرباء بالماء كنت تلاحظ تلقى وين فما الباراشوك وين فما لي كالوندر نتاع الباراشوك وكل تلقاهم معبين بالوسخ
0: صحيح
1: اوراق
0: صحيح
1: وبعد ساعات ديما كي لي زاكسيسوار نتاع الباراشوك يبدا طايب شويه لي زاكسيسوار يطيروا راه
0: اي برشا زغراف معناها تحكي
1: ولا يطيروا كريمون فما البار الوطنيه فما أي. ديكور يبدا بعد ساعات راكب في حتى اسمه هو من قدام قداش من مره يجيك يقول لك طاح لي بالماء البلاكه تطيح بالماء ودي ما تفيقش بروحك بلاكه نتاع الماتريكول تطيح قداش من مره وتشد بالريفي وما تلقاهاش بالماء راهو
0: ولا بالفيس
1: بالفيس بيان سور كيما البلايك نتاعك
0: بالفيس هذوك باهي دونك خلاصه القول باش نختموا ماذا بينا ما ندخلوش في الماء ماذا بينا نثبتوا فماشي كهرباء كبيرة جيدنا من جهة الأخرى كما قال سامي كات فوكات يحب يجرب كهرباء
1: كبير
0: سمي اللي هو هذوكم يتعدى مع البلوش وراهو إذا كانوا هو متحضر جدا باش يكسلالي وباش يتعدى ويجيب لك المال كله عندك انت دونك متحضر بالسونس الاخر دونك ماذا بينا ما نريسكيوش معاه نخليه وهو يتعدى ومن بعد احنا
1: فوالا ولا ما تمشيش وراه زاد حتى كي تمشي وراه راهو المال كله باش يرجع عليك
0: صحيح ويبدا يعمل كي الموجه
1: المال كله يرجع
0: عليك وراه يعاود يرجع عليك الماء دونك خليو اون ديستونس دو سيكوريتي ابعد برشا بين الكرهب كاش موتور اذا كان ما عندناش نمشيو نركبوا الكاش موتور. وسورتو اهم نصيحه يظهر لي نقولها لاولاد لهنا هي اذا كان الكهرباء دخلنا بها في الماء وسكتت ما نعاودش نخطف بتاتا توتالمون انترديت. تحب تبعدها من الماء خفت عليها كذا شمر السريول ودز
2: او معلي كان يستحفظ الحقيقه خالد خاطر راهو
1: انا جو برون با لو ريسك وكاوني انا جو برون با لو ريسك
0: وحلت
1: ما جو حتى وحلت
0: غلطت عديت فوالا
1: انا قلت لك البانيك هذاك يخلي العبد يحب يخرج ما غادي يخاف يدخل بعض ويرى الكهرباء هما ما عندهم في وسط البلاد ما يخافوش تخاف من البلايص اللي فما وادي يهز
0: كذا واضح باهي يعطيكم صحة شباب ببليسيتي موسيقى وهنا راجعين يلا
3: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء جوهره اف ام بوبليسيتي

0: Open. Open. ماضي الساعة 47 دقيقة قبل ما نودعوكم نرجعوا معاكم بالطبيعة نجاوبوا على الأسئلة نتاعكم 73 275 800 336 300 ألف لي دو باج فيسبوك. خونا لطفي يسأل على الفيسبوك يقول لك تنصحوني بالجيتور وإلا لا الجيتور في تونس توا فما ثلاثة أنواع ثلاثة سيارات فما داشينغ 109 ملايين و500 فما الإكس 70 بلس 119 ألف و500 دينار وإلا التي دو اللي هي كتفوكا مش كتفوكا معناها SUV كبيرة 198 ألف دينار. الداشينغ ماشي مليح قاعد نشوف فيها برشا في الـ الـ الـ في الكياس لا عادية ما فماش في ماريتش في الالكتريك في الداشينغ SUV 4 شوفو إسانس ماهيش هبريد 4 سيلندر إسانس 8 شوفو بوات 6 دونك هذه المواصفات نتاع الداشينغ اللي ناجحة معناها ناجحة قاعدين مطلوبة توا برشا ناس قاعدين ياخذوا فيها ديما الكهرباء نقولوا راهو لازمنا نستناو حتى الخمسة سنوات باش نجمو نفهموا لي ديفو اللي يطلعوا فيها شنو ما بالضبط لهنا لي كونستركتور شينوا وازياتيك دون مانير جينيرال ما يخليلكش الفرصه معناها باش تستي الكهرباء خمس سنين ديما يهبط لك موديلات جدد يهبط لك انواع جدد دونك كل عامين ثلاثه تلقى فما نوع جديد اللي ما تلقاش الوقت باش تاخذ دو ركول باش تشري تعاود تشري كهرباء اخرى في نفس الداشينغ مثلا ماكش باش تلقاها بعد 3-4 سنين ماكش باش تلقى الداشينغ باش تلقى ماركه نوع اخر سياره اخرى دونك تولي تمشي للمارشي دو لوكازيون. باهي نمشيو لخونا ياسر. مرحبا ياسر.
1: مرحبا عسلامه
0: عسلامه. اه ياسر مرحبا يا خويا شو السؤال ولا شنو الاشكاليه اللي عندك؟
1: والله يوم محل انا عندي كهرباء تو تعبتني شويه اما نخمم باش نبدل دونك عندي شكون البرة من الفامي خويا دونك باش يجيب لي كهرباء بلا سيار.
0: اي
1: حبيت نسال معناها بين ثلاثه كهرباء بالمرسيدس جي ال سي
0: اي
1: والبي ام اكس 3 والرانج روفر سبور هذوما ثلاثه كهرباء.
0: انت رتبتهم رتبتهم بالترتيب الصحيح يا ياسر حسب رايي
1: زعما
0: انا هذا رايي شكيب بعد نمشي للجزء الثاني من السؤال نتاعك.
2: اي لا هذاك معناتها بغاني باش ننصحوا بالجي ال سي الحقيقه
0: حتى انا كيف كيف الجي ال سي بي ام ومن بعد رانج.
2: رانج مستحيل على خاطر بيساتها غاليه برشا ومفقوده صراحه ناقصه. لا رانج اوفر لا
0: سيم
1: بلي سامحني الموتورات نتاعهم
0: رانج لا قالك سامي جمله يا ساره
1: عطيني سألتهم اللي في ألمانيا الكل
0: نحيا من الليست
1: الموتورات نتاعهم تاتا بالله الرانج
0: ما عنديش فكرة أخوي
2: شو؟ أنا مش موتور
1: تاتا شركة هندية قالوا لي تاتا ولا شو
0: هي تاتا موجودة لهنا في تونس قاعدة تبيع في الكمين اللي يشبه شوية للسوزو ماهيش سبة راهو تاتا مسيو تاتا أول واحد عمل الكهرباء بألف دولار في الهند تصور انت تلقى كهرباء رخيصه ب 1000 دولار وتنجم تمشي بها
3: هي
0: اما دار تتارا هي دار كبيره في الهند معناها ماهيش حاجه بدور وراها
1: خاطر قالوا لي بعد ال 50000 الرانج الكل بدلوا موتورات واللي غادي كاين حقيقه وانا صواني
0: بيه ما قلنا
1: جي ال سي وال تو ولاو موجودين كان لاحظتوش في تونس برشا معناها العباد الكل تجيب فيهم ولا حتى الديار معناها الكراهب معناها ليزاجونس كل ولاو يبيعوا فيهم بينها وبين الاكس 3 معناها البي ان فهمت
0: انا نمشي مرسيدس ومن بعد بي ان معناها جي ال سي لو شوا نيميرو 1 البي ام لو شوا نيميرو 2 ولا الاكس 3 ما عندك ما تقول فيها معناها
2: حتى البي ام عندك تقول فيها المازوت الحقيقه معناتها فما موديلات ينجحوا
0: اي
2: الاكس 3 ولا الاكس 4 ولا فهمت الاكس 5 زاد كيف كلهم باهيين
0: وي
2: ثلاثه موديلات كلهم ينجحوا
0: نحكي في المنظر
2: المنظر في الموديلاتيزاسيون في كل شيء ناجحين معناتها
0: نحكي المنظر المرسيدس نخير جي ال سي في المنظر على الاكس 3 وهذيك اذواق
2: اي كل واحد
0: ولا واضح خويا ياسر
1: وجي ال سي نمشي في الليسونس ولا المازوت ولا الهبريد
2: نمشي في المازوت
1: مزود
0: تمشي برشا انت ياسر؟
1: نمشي
0: مزود
2: مزود يبريد ليجي وانت مرتاح.
1: واضح بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة.
0: شكرا على الاتصال اخونا ياسر. نجات تسالك تقول لك عندي بيجي ما بين 70 حتى ل 90 مليون شو ناخذ؟ تحب على كهرباء جديده مش كهرباء اوكازيون؟
2: من 70 ل 90
0: اي معناها ماكسيموم 90,000 دينار.
2: 70 ل 90 شو باش تاخذ؟ شو باش تاخذ؟ الحقيقه ما استحضرش توا ما
0: ديجا توي ليمين انت لي مرسيدس لي بي ام
2: ما تنجمش باش جديد هكوما
0: لي اودي
2: لا هكوما كل جديد لا لا هكوما كل
3: هما لي بريد شارجابل نتاع نتاع دونفونك ب 87 مليون
0: ب 5 اي
3: البلان تاعها يمشي 1150 كيلومتر
0: باهي
3: وكونفور برشا
0: قداش هذه 90
3: 87
0: 87 باهي
3: فما زاد الفورتينغ بون ب 100 مليون هذيك ب 100 مليون كانت ب 118 عملوا فيها بروموسيون ولات ب 100 ديجا ما عادش موجوده
2: في الام جي زاد طلقه
3: في الام جي طلقه زاد
0: صحيح
3: شنو اخر نجم في اسمها هي كيما كهربتك البيضة
0: فما الديبال 05 في الهبريد
3: تيفولي تيفولي
0: اي تيفولي في
2: الجيلي حتى في
3: الجيلي فما
0: اي في الجيلي فما فما الديبال 05 اللي هي هبريد ب 86 الف دينار معناها ماهيش خايبه تو برشا ناس قاعدين يشريوا منها الجيلي عندك لو اكس 5 في الهبريد 89900 الكول ري 72800 تولي لو اكس 5 هبريد خير من الكول ري اذا كانك تحب تستحفظ شويه على المصروف نتاع ليسونس فما برشا انواع موجودين فما في البايون مثلا في الهيونداي ب 80000 دينار فما الفنو ب 90 ألف دينار ما همش خايبين كيا زادا كيف جو سيبوز موجود عندها أقل من 90,000 دينار فما الام جي 3 في الهبريد بلس 78,000 دينار الام جي 4 نعرفش قداش سومها الام جي 4 55,000 دينار الام جي
2: 4
0: 100% الكتريك ماهيش هبريد فهمت الام جي 4 فما برشا في الزون هذيك انت وشنو اللي يحلى في عينك
2: المهم تاخذ كهرباء الوكيل نتاعها موجود معناتها فهمت الدار نتاعها موجوده ومخرجه برشا موديلات الحقيقه وتخدم على روحها بيس دو روشونج موجودين مش تجي تاخذني معناتها موديل ما فماش منه ولا ناقص ولا زالوا يجربوا فيه الحقيقه هذا كلنا بعد ولي نحاولوا ديما نتبعوا في تويوتا شما
0: تويوتا باش تلقى الياريس
2: الياريس
0: اي الياريس هبريد 85,000 دينار ومن بعد الاخر اغلى من البيدجي نتاعها كان الياريس وفي الهبريد فما الياريس كروس مثلا اللي اكبر شويه من الياريس العاديه 112 فما ماركات جدد معناها قاعد نكتشف فيهم فما الفويا دار جديده نتاع كراهب الله اعلم تو وين اكتشفتها معناها نكتشف فيهم في المباشر معاكم فما الفويا هذه ما نعرفش شكون فما الميرو زاد كيف اول مره نكتشفها في زوز سيارات موجودين فما 917 ب 365 مليون ان شاء الله الخيس على الاخر وفما ال 817 هذه ام هيرو الماركه 173 الف دينار تابعين لوتو هول بطبيعة معروفة شركة الأوتوهول أنتو كاية يعطيكم الصحة شباب نورتونا كالعادة الإضافة إن شاء الله تكون حصلت حميد تعدى غدوة بحث سامي تعمل جرناتك لا عاد سيد تعدينا مستاج خرجنا مستاج طب بش يدخل ركريتي ولا سامي
3: ديركت
0: سدي
3: بلوزة زرق
0: شو فما جرادات في البلوزة
3: بيسور
0: كيفاش هذه ما نعرفهاش البلوزه البيضه في بالي
3: الباترون يلبس بلوزه بيضه شكيب لقى بالبلوزه البيضاء شكيب
0: دونك دونك عبد الحميد بالبلوزه البلوزه البيضاء
3: لا لا ديريك بلوزه بيضاء تحبله برشا لا لا تحبله برشا
0: قداش من حلقه تو عمل معاك والحسي شنو نعملوا فيه
3: حسي 205 سيبوه هو
0: بلوزه بيضاء في 205 يعطيكم الصحه الناس الكل اللي تابعتونا نتقابلوا على قريب ان شاء الله نهار الجمعه بقدره ربي من 8 ل 9 نتاع الليل كالعاده في سينما باش نحكيو على فيلم جديد اسمه لص شايح ولا لست تشانس لمحمد خليل البحري مازال كيهبط في القاعات فيلم يعمل 66 كيف فيلم عائلي فيلم يضحك دونك اذا كان عندكم شويه وقت في وسط الاسبوع علاش لا تمشيو تتفرجوا في الفيلم هذا من هنا الغادي يردوا بالكم على رواحكم أتري بيانتو باباي

0: الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو، طور عالمك.
1: جوهر سبور،
5: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهر فما. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. اكد العضو الجامعي بالحسن بن سمر انه 17 فريق من الرابطه المحترفه الثانيه رفعوا عقوبه المنع من الانتداب، كما تم التاكيد على انه البطوله، بطوله الرابطه المحترفه الثانيه، باش تنطلق في موعدها يومي 26 و27 من الشهر الجاري. قبل سويعات من نهاية الميركاتو، اتفاق حاصل بين المهاجم النيجيري كينغسلي دو والنجم الرياضي الساحلي بعد صرف النظر على المهاجم بابكار مبوب بسبب طبعا عدم اجتيازه للفحص الطبي. لطوال يفاوض في كينغسلي دو المهاجم السابق للترجي النجم للترجي نادي صفاقسي والنادي الافريقي. أبرز المواعيد اليوم في البطولة التونسية، طبعا مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بين اتحاد بن قردان نادي حملنف، يحكم نضال الطيف وهيثم قيرات في غرفة الفار. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية في شكل تسجيل انطلاقا من الساعة 7. النادي الأفريقي في ملعب حمادي العقربي بيرادس يستقبل الترجي الجرجيسي. حمزة جعيد كحكم ساحة في غرفة الفار. أمير العيادي، مباراة باش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الأولى. وقمة بين النادي الصفاقسي والنادي البزرتي، تحكيم لحسام بن ساسي ودافيد سميتش في غرفة الفار. مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. نحكي على مواجهة الترجي الجرجيسي والنادي الافريقي. الترجي الجرجيسي يدخل المباراة بزوز غيابات برزين. الحديث على الحارس أشرف طبعا الشرفي، وطبعا المهاجم حمدي العبيدي بسبب عقوبة الإقصاء في المباراة الفارطة. الحارس سيف الدين الشرفي. نحكيو على أبرز طبعا المواعيد الأوروبية لليوم. نحكيو على مواجهة وقمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مواجهة الجولة السابعة من البطولة الإسبانية. الريال يسعى طبعا لتحقيق الفوز رقم 120 تاريخيا، والأتلتي يسعى للفوز رقم 62 تاريخيا. في البطولة الإنجليزية، برونموث ليفربول، ليدز يونايتد، كريستال بالاس، طبعا مانشستر سيتي، ساندرلاند، فولهام، مانشستر يونايتد. في البطولة الفرنسية، قمة بين مارسيليا باريس سان جيرمان، وقمة في إيطاليا بين ميلان وليتشي. إذا كل ما عنا في جولة سبور في معايد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: جولة سبور avec l'équipe sport.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الأمطار التي شهدتها ولاية واجندوبة على مدى اليومين الماضيين تتسبب في انزلاقات أرضية بالطريق الوطني رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عين دراهم وطبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي لذات الطريق والمحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية، وفق ما أكده مصدر من الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بالجهة اليوم. وتمثل الانزلاق في انهيار قطعا من الحجارة والأتربة استوجبت التدخل والرفع وإعادة حركة المرور، داعية الإدارة الجوية مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر الانزلاقات، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بجاهزية المقاطع الحجرية للانهيار كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بتبربة من ولاية منوبة تتمكن من إلقاء القبض على شخص أصيل الجهة مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، وأصادر في حقه 27 منشورة تفتيش وفق ما أفاد به مصدر أمني. وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهم بين شهرين وأربع سنوات سجن، وتعلقت به قضايا من أجل التهديد بالعنف والتحيل وأهمال عيال. وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه وتسليمه للجهات المطلوبة لديها. ويأتي إلقاء القبض على المتهم في إطار العمل الدوري لأعوان الأمن للقضاء على كل أشكال الجريمة والإخلال بالأمن العام، وقد تمكنوا من إلقاء القبض على 5 مفتش عنهم من بينهم المتهم الصادر في حقه 27 منشورة تفتيش. في إيران مقر خاتم الأنبياء المركزي يحذر الولايات المتحدة ودولا في المنطقة من أي تحرك عسكري ضد طهران، مؤكدا أن القواعد والمصالح الأمريكية المنتشرة إقليميا ستكون عرضة لهجمات مستمرة وفعالة ومؤلمة حال وقوع ما وصفه بالخطأ في حق إيران. حركة أنصار الحوثي تهدد بإغلاق مطارات السعودية، وذلك في إطار تصعيد المواجهة بين الحركة والمملكة والقائم بأعمال رئيس الحكومة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء محمد مفتاح. يقول إن الجماعة سترد على أي قوة تقدم على الاعتداء على اليمن، ملوحا بإجراءات تصعيدية قد تشمل استهداف حركة المطارات، قائلا إن الحصار الذي فرضته السعودية على اليمن قد يقابل بإغلاق المطارات وفق تعبيره. ختاماً، أوكرانيا تشن اليوم ما قال رئيس بلدية موسكو إنه أكبر هجوم على الإطلاق بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية، وذلك في أثناء اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار لمدى التأييد للحرب الروسية في أوكرانيا.
0: للمزيد من الأخبار

0: Elena Uy Música.
1: مدي 3:08 دقائق. أهلا وسهلا بكم في راديو سبور من توا حتى للسبعة، أربع ساعات كاملة مختلف الرياضات، كل الرياضات موجودة فالأربع ساعات هذوما إلى جانب النقل والمتابعة. طبعا الجزء الأكبر باش يكون خاص بالمقابلات المؤجلة، ثلاثة مقابلات باش نتابعهم في رادس نادي الإفريقي ترجي رجيس، في صفاقس نادي صفاقس نادي البنزرتي، وفي بن قردان اتحاد بن قردان حمام لمف. طبعا هذوما المقابلات المؤجلة إلى جانب عدة أخبار أخرى تهم المنتخب وتهم الجامعة وتهم كل الرياضات الأخرى، كذلك عودة اليوم في الجزء الأخير من الحصة إن شاء الله نرجع للركن الخاص بكرة اليد، ومتابعة البطولة الوطنية لكرة اليد مع المدرب حبيب إبراهيم نيسا الدودي. أهلا وسهلا بيك، مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، تحية ليك، تحية كل تابعوا فينا على جوهرة فام. أكيد برشا متابعات اليوم، تو نحكي وزاد على الميركاتو اللي تسكر ليلة نص الليل مع آخر الانتدابات اللي قاعدة تصير، بما فيهم انتداب منذ لحظات في النجم الرياضي الساحلي كينغسلي إيدو في انتظار الإعلان الرسمي من الصفحة الرسمية. إيدو اللي يصبح أول لاعب أجنبي يلعب للأربعة فرق بين قوسين الكبرى اللي هما الترجي سي اس اس النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي، بعد كريم العواضي اللي هو لاعب تونسي لعب في الأربعة فرق هذم، وأيضا سانجاري اللي تم دعوته لتعزيز المنتخب الليبيري. تم بعد نرجع بكل التفاصيل.
1: وقبل ما نمشي للموسيقى نذكر اللي في انتظاركم خمسة دعوات لدخول حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، اللي طبعا سهرة باش تكون على المسرح الأثري بقرطاج غدوة 21 سبتمبر. هما دعوات مجانية باش يربحوهم معنا خمسة مستمعين للحفل الكبير اللي فيه نصيب زيتون ورحمة رياض. فقط تبعثوا لنا اسكيما سبور على 85 990، اسكيما سبور على 85 990 اس ام اس طبعا، واحنا في اخر الحصه ان شاء الله نختاروا خمسه من الفائزين. كما قلت هما خمسه دعوات لمهدات من مهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. دونك نبدا مع الموسيقى وبعد رجعين.

0: مدي 3:21 دقيقة. طبعا ما زلنا بدينا معاكم في راديو سبور حتى للسبعة، حتى المستوى الأوروبي برشا مقابلات كما الكلاسيكو الحالي، كلاسيكو مدينة مدريد بين أتلتيكو مدريد والريال. مباراة بدأت عندها تقريب 5 دقائق والتعادل 0-0. طبعا أتلتيكو هو اللي يستضيف، طبعا نعطيكم تفاصيل المقابلة دي إلى جانب زاد برشا مقابلات خلين حقيقة حتى على مستوى إنجلترا. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا من جديد جمال. بالفعل في الحقيقة دربي مثير كما كان منتظر، دربي في إطار الجولة السابعة في استاد متروبوليتانو. الأتلتيكو مدريد يستقبل ريال مدريد، تقريبا 6 دقائق لعب، ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. ريال مدريد الفريق الضيف اليوم ينزل بالتشكيلة هذه: تيبو كورتوا في حراسة المرمى، دامفريس، كوناتي، ويسن، كوكوريا، فالفيردي، تشاوميني، فينيسيوس جونيور، بيلينغهام، أردا جولر وكيليان مبابي. في المقابل سيميوني يعتمد على التشكيلة هذه: أوبلاك في حراسة المرمى، بيبيل، روميرو، أنكو، غريمالدو، سيموني اللي هو ولده، لورنتي، كاردوزو، بينا، لي ودافيد. هذه التشكيلة متاع أتلتيكو مدريد دائما التعادل 0-0. هذا بعد البارح كانت انتصار كالعادة مثير لبرشلونة بفضل الثلاثية متاع رافينيا، 3 أهداف مقابل هدف قدام سيفيا.
0: وحاليا الانذار الأول، لكن الانذار الأول شكون؟ لسيموني مدرب أتلتيكو مدريد على الانفعال متاعه على مخالفة كالعادة.

0: ثلاثة ليدز، كريستال بالاس دقيقة 65 0-0، وانطلاق من 4:30 فولهام مانشستر يونايتد. من بين المقابلات الأخرى اللي قاعدة تدور في الدوري الفرنسي، أوكسير تلعب ضد بريست هدف مقابل هدف دقيقة 67. البارح بعد المقابلة المثيرة في الكالشيو، روما لينتر 2-2. فيرنتينا اليوم تعادت مع نابولي هدف مقابل هدف. من بين المقابلات أيضا تتلعب توا، بارما متقدم على جينوفا هدف مقابل صفر مقابلة في دقيقة 62. اليوفي تلعب الخمسة مع أتلانتا، والميلان تلعب 8-4 مع ليتشي.
1: به هذا على المستوى الوطني. نذكروا لي بكري كانت فما ندوة صحفية عملها بالحسن سمر العضو الجامعي، وأكد أنه يعني المشاكل المالية للربطة الثانية، نوادي ربطة ثانية تحلت تقريبا 17 نادي وقع رفع منع الانتداب عليهم، وبالتالي قعد نادي وحيد اللي هو قفردي بقفسة. وفي المقابل زاد وليد بن محمد رئيس الرابطة قال لي ستنطلق الرابطة الثانية، بطولة الرابطة الثانية كما وقع تعيينها يوم الأحد السبت والأحد القادمين 26 و 27 سبتمبر.
0: بالفعل هي حتى الحصيلة رفعت 19 فريق تمكنوا من رفع عقوبة المنع من الانتداب. كما قلت أنت مازال كان قوي في القفصة، بطولة الرابطة الثانية تنطلق الأسبوع المقبل، وربما المشكلة تحل خاصة بعض النوادي باش ما نقولوش تقريبا مجملها تعاني من مشاكل مادية، وخاصة العقوبة الكبيرة اللي هي المنع من الانتداب.
1: باهي فماش على مستوى الكرة الطائرة المنتخب والبطولة الإفريقية مازالت متواصلة ذولي.
0: بالفعل البطولة الإفريقية مازالت متواصلة، مع نذكروا أن منتخبنا الوطني التونسي تعرف البارح على منافسه في الدور الربع النهائي اللي بيش يكون منتخب رواندا، مقابلة اللي تتلعب غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية. مع النتائج الحاصلة اليوم آخرها بكري شوية، منتخب الكونغو الديمقراطية فاز على منتخب الجابون في أولى المقابلات الترتيبية. بالنسبة خاصة المقابلة متاع منتخبنا الوطني التونسي ضد رواندا متوفرين على موقع تسكرتي بوانتيان. نتائج أخرى، تأهل المنتخب المغربي على المنتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0، وإن شاء الله بتبيع بطولة الأمم الإفريقية اللي تدور في تونس واللي قاعدة تدور في قصر رياضة بالمنزة تكون من نصيب منتخبنا الوطني التونسي، خاصة نعرفوا إنها البطولة هذه والحائز والمتوج باللقب يمشي ديريكتمون لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأيضا الثلاثة الأولانيين باش يكونوا في بطولة العالم 2027.
1: هاي سيدي نرجع مع الموسيقى، وأكيد ما زلت أخبارنا متواصلة. تذكر أنت رقم من الأربعة والأربعة غربة، أكيد باش نعملوا طلع على الملاعب باش ناخذوا التشكيلات والأجواء متاع مقابلات المؤجلة في صفاقس في رادس، ويكون بحثنا زاد كل من المدرب توفيق زعبوب وسمير جويلي للتحليل.
0: وفقط نذكر الاخبار اللي قلنا عليه بكري شويه، رسميا كينغسلي ايدو يمضي للنجم الرياضي الساحلي اللاعب النيجيري اللي تعرفوه في البطوله التونسيه من مواليد 96 متر و80 اللي هو مهاجم واللي لعب في النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، ورسميا امضى للنجم الرياضي الساحلي عقد مدته 2 مواسم.
1: أيه وقاية الموسيقى، وإحنا راجعين طبعا مازلنا معكم 4 ساعات كاملة من الرياضة.

ماضي 3:37 دقيقة، مازال معكم حتى للسبعة طبعا في الأخبار والمتابعات. في خبر في انتظار التأكيد، ولو أنه طبعا موقع الترجي ما هبط حتى شيء، ولكن الأخبار إعلامية تتحدث على أنه ريجي كامب هو مدرب سوا بوخارست. ريجي كامب هو مدرب الترجي الروماني، هو مدرب سوا بوخارست الجديد، باعتبار أنه الفريق هذا اللي ينشط في البطولة الرومانية يعني خسر هزيمة قاسية خماسية اليوم ضد كرايوفا. طبعا الرئيس النادي قرر إقالة المدرب، المدرب الحالي، وطبعا حسب تصريحاته هو اللي أدلى به لوسائل الإعلام، يقول المدرب القادم أو المدرب الجديد هو ريجي كامب مدرب الترجي، هو اللي باش يكون مدرب استواء بوخارست. طبعا في انتظار انه الرؤيه تتضح من الترجي، دونك خبر قاعد يدور مليح في وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل مواقع ريجي كامب، اللي نذكره هو عنده عقد مع الترجي. دونك هل سيغادر الترجي رسميا في انتظار الساعات القادمه؟ الخبر هذا تقوز على الموقع نتاعنا، على الباج نتاعنا، باكثر تفاصيل، وفي انتظار كما قلت الكشف عن موقع الترجي النهائي، لانه المدرب ماهوش حر، المدرب عنده عقد مع الترجي، لكن فريقه السابق سوا بوخارست مادام الرئيس يحكي بالطريقه هذه اكيد كانت عنده محادثات مع المدرب هذا، واكيد المدرب هذا وافق على انه يعود الى البطوله الرومانيه. خلينا نكملوا ما دام نحكيوا على اوروبا، نكملوا في البطولات الاوروبيه، وحاليا تقدم 1-0 لفريق، بينما فرصه خطيره لاتلتيكو مدريد وتدخل دفاع الريال، ولكن ما زالت خطيره الفرصه، خطيره جدا، وتضيع الكره. يبقى التعادل 0-0 بين اتلتيكو مدريد والريال. ما دام نحكيوا على لا ليغا، ونقعد النتائج في لا ليغا وبعد نرجع لبقيه البطولات. دونك ملقا او ختافي ربحت ملقا 1-0، بعد شويه زاد فما ديبورتيفو بيتيس، فيا ريال ليفانتي، وفالنسيا ريال سوسيداد، والقمه البارح كانت فات بفوز برشلونه خارج القواعد في اشبيليا على اشبيليا 3-1. نرجع لانجلترا، نعطيكم النتائج. ليفربول متقدم لحدود دقيقة 83 على بورثموث 1-0، ليدز وكريستال بالاس 0-0، مباراة فيها 7 أهداف كاملة، مانشستر سيتي وساندرلاند، مانشستر سيتي متقدم 4-3، وبعد شوية مع الأربع ونصف فولهام يستقبل المان يونايتد. في فرنسا أوسير متقدم مع بريست أو متعادل مع بريست 1-1 إلى حدود دقيقة 82، بعد شوية نيس ليل ومارسي، باريس سان جيرمان القمة انطلاقا من 8 غربة. في ألمانيا كذلك مقابلة قاعده تلعب توا باير ليفركوزن وليبزيش، باير ليفركوزن متقدم 1-0، شالكا بعد شوية تستقبل إلفزبرغ انطلاقا من 4:30، وبادر بيرن يلعب مع أوفنهايم انطلاقا من 6:30. في إيطاليا كذلك السيريا وفي الكالشيو، نعطيكم النتائج. فيرونتينا ونابولي تعادل 1-1، حاليا فريزوني متقدمة 2-0 على كومو، ويمكن نتيجة مفاجأة نوعا ما خاصة مع المستوى الكبير اللي قدم فيه فريق كومو. بارما وجينوفا 1-1، اليوفي يستقبل تالانتا مع الخمسة، وجمعية ميلانو وليتشي انطلاقا من 8 غربة. نرجع مرة أخرى ونذكر التوقيت في مباراة أتلتيكو مدريد والريال، وصلنا قديش وقت تقريب؟ 24 دقيقة في الشوط الأول، والتعادل 0-0.

0: المدربة غير درز عودة في راديو سبور باش نطلع على الملاعب، ولو أنه نجيو مع لقطة قد تكون بطاقة حمراء لروميرو لاعب أتلتيكو مدريد باعتباره تدخل مع بيلينغام. دونك فما الفار يدخل لأنه هو أعطى الحكم ورقة صفرة لبيلينغام. الفار عيط له قال له راك غلط، ما هيش الورقة صفرة لبيلينغام، بر بطاقة حمراء باش نحيله. تو ظهر بيلينغام باش نحيله بطاقة صفراء، باش نحيله بطاقة صفراء ظاهر، وباش يمد حمراء ذولي. انذار فقط لروميرو، منع ذولي هكا منع، عطاه بطاقة صفراء مش بطاقة حمراء. على كل دونك صفر مقابل صفر في كلاسيكو لا ليغا الإسبانية بين أتلتيكو مدريد، أو ديربي، هو ديربي مدينة مدريد بين أتلتيكو مدريد والريال. خلينا نطلع احنا على قبل الانطلاق المقابلات بالأربع دقائق، ناخذ بسرعة التشكيلات خاصة نبدأ بلقاء نادي الإفريقي والترجي جريش. مع رضا الخليفي، رضا مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال، تحية ليك وتحية لأنيس وكل المستمعين والمستمعات في الملعب حمادي العقربي بيراد. في أربع دقائق كما قلت وصلنا عن انطلاق اللقاء المتأخر لحساب الجولة الرابعة بين النادي الإفريقي والترجي التبليسي في حوار صعب باعتبار رغبة كل فريق في تحقيق الانتصار. الطقس مغيم هنا في يارب، درجة الحرارة في حدود 28 درجة، أرضية الميدان ممتازة وجماهير محترمة تحضر هذا العدد حوالي 10,000 متفرج. بالنسبة لتشكيل الفريقين تتركب على النحو التالي، نبدأ بالنادي الإفريقي عبد المهيب الشامخ في حراسة المرمى، إسماعيل سامبارا، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، غسان المحرسي، سيد دخان، أسامة الشريمي، معتز صدام، حمزة الخضراوي، فيليب كيزومبي، هو الصادق قديدة. بالنسبة للفريق الضيف الترجي الجرجيسي، حمزة الغامي، سامبا ديوف، صادق توز، جاسر بكيلاني، آدم الداوس، دافيد نيانج، خليل القصاب، وسينو توري، أمير التجوري، محمد ياسين العريض، وكيبا سوي. بالنسبة لطاقم تحكيم يدير هذا اللقاء بقيادة الحكم حمزة زعيد، يساعد ويسلام بغطاس، محمد علي درويج الحكم الرابع، عبد السلام ماني، وثنائي الفار أمير العيادي ويساعد ويسام عمارة. اللحظات فقط وتنطلق المباراة، ذو فرق موجودين على عرض الميدان في انتظار ضربة البداية. الرجاء تقدم.
0: شكرا. من رادس نمشي ونطلع بسرعة على صفاقس فوزي الخماسي لقاء نادي صفاقسي ونادي البنزرتي. فوزي أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جميل. كم دقيقة فن ترحم على فلسطين، شهداء فلسطين وغزة. منشول التشكيلة الفريقين بعد
0: دقيقة صمت ولا شنو
2: فوق؟ فات دقيقة صمت كمان دوما تخدم فيه. كما عديد الملاعب نشيد الوطني قبل المباراة، يعني بعض الدقائق قلت في ذاك المباراة الهامة بين نادي الصفاقسي ونادي البنزرتي. نمشي تشكيل الفريقين بسرعة، عماد حمال حارس مرمى نادي الصفاقسي، حمد المفروض يعني معلول، يوسف حمشية، موديكو، ريان الدرباري، جاكو بي، موتيبا، لؤي تراي، جونسا، وإياد بالوفي. بالنسبة لتشكيلة فريق الضيف، النادي البنزرتي يوسف مكتوب حارس مرمى، محمد أمين علالة، فاروق بوكفا، هاني عمامو، بلال عوني، الأمين انبياء، علاء الدين الدريدي، الأمين توري، ووحيد التميمي، ريان الرحيمي، بلال الناجي. تحكيم الكون حكم رئيسي حسام بساسي، المساعد الأول عمر يحيى، حكم مساعد ثاني وائل محواشي، الحكم الاحتياطي عبد الحميد بدر الدين، حكم الفار سلوبويني دافيد، الحكم مساعد فار بسام عبود، المراقب الحكام الياس سودان، والتنسيق الإعلامي عدن الداتي ومنجي النيلي، أمام جماهير عديد الغفر وبحضور جماهير نادي الغفر.
0: معناتها غفيرة مش عديد الغفر،
2: بأعداد غفيرة بأعداد غفيرة جميل، وحضور جماهير نادي البنزرتي. هذه عادة وليت بين الفريقين، بين نادي الصفاقسي ونادي البنزرتي في زوج مباريات، يعني ذهاب وإياب، يعني وتكون مباراة في 15 أكتوبر على ملعب طيب ميري بالصفاقس، يعني يخولوا لهم الدخول الأحباء نتاع نادي الصفاقسي وأحباء نادي البنزرتي.
0: واضح. احنا دقيقة قبل الاخبار نرحب بسي توفيق زبوب. اهلا وسهلا بك توفيق، مساء الخير.
3: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير خويا سمير، مساء الخير كل حضور في الاستوديو ومستمعين ومستمعانا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
0: كذلك نرحبوا بسي سمير جبيل. اهلا وسهلا بك سي سمير. مرحبا
4: جمال خويا توفيق كل حضور في الاستوديو وجميع مستمعينا ومشاهدينا، وان شاء الله نعدي امسة كروية شيقة اليوم.
0: تو مستمعينا ما انطلاق من الخمسة يلتحقوا بنا مشاهدينا. باهي الاخبار مع منال وبعد راجعين.
5: المشهد مع زهير الجيس.
6: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
5: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، داعية المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. وكانت الإدارة العامة للأداءات قد نشرت تذكيرا بالموعد عبر منصاتها الرسمية داعية المعنيين إلى إتمام إجراءاتهم في الأجال المحددة. الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة تنظم على مدى يومين دورة تكوينية مكثفة بمدينة الحمامات لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات. وتهدف هذه الدورة وفق بلاغ للوزارة إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية ومختلف الفرص المتاحة مع الشركاء والإجراءات ومراحل تنفيذ برنامج رائدات، من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباعثات في أحداث مشاريعهن. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول اليوم في تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزبها أن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي في خطوة تبرز انتماءاتها لتيار اليمين. السلطات الإيرانية تغلق اليوم مركزاً لتعليم اللغة الفرنسية في طهران بموجب أمر قضائي، قائلة إن المركز كان يمارس نشاطه لسنوات تحت غطاء تعليم لغة أجنبية رغم تلقيه تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص، متهمة إياه بالقيام بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي فضلاً عن تسهيل مغادرة إيرانيين من ذوي الكفاءات والمهارات للبلاد. ختاماً، الدفاع الروسية تعلن اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 1951 طائرة مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة في أعلى مؤشر يومي يسجل منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مضيفة في تقريرها اليومي أنه تم أيضاً إسقاط 8 صواريخ مجنحة بعيدة المدى و8 قنابل جوية موجهة إضافة إلى 4 قذائف.
5: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: وسبعة دقائق إذا نعود في راديو سبور انطلاق طبعا المقابلات وانطلاق المقابلات المؤجلة. خلينا عم نطلع على الملاعب والبداية تكون برضا الخليفي من ملعب رادس لقاء الإفريقي وترجي رجيس. رضا التوقيت والنتيجة وشنو عندنا في رادس؟
1: في رادس أدركنا الدقيقة السابعة والنتيجة لازالت التعادل 0-0 بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيزي في حوار صعب الحقيقة، ما تمت محاولات تدخل لا من هذا الجانب ولا من ذاك باستثناء مخالفة واحدة للنادي الإفريقي كان في الدقيقة الثانية نفذها فينيب كوندومبي، لكن دفاع جرجيزي يقطع الكرة، اللاعب عموما منحصر في وسط الميدان وهجمة بهجمة نجم نقوله جمال نجم نقوله لحد الآن ما تمت محاولات تدخل لا من هذا الجانب ولا من ذاك. نرى في الدقيقة الثامنة
0: كلمة على المباراة هذه استوفيق الإفريقي وترجي رجيس، كيفاش ترى الماتش هذا؟
2: لا ماتش مش سهل لأن زوج فرق يشاركوا في البطولات الإفريقية سواء في الكاف ولا في الشامبيونز ليغ، وشفنا الأداء نتاعهم قبل أسبوع، زوج فرق بصراحة قاعدين يأديوا في أداء طيب، ولكن أنت بالرصيد البشري نتاع كل فريق، اللي عنده رصيد البشري اللي قادر مش ينجم يدوروا في المباريات هذوما وينجم يحاول معناه يفوز به في المباريات هو اللي مش يعمل الفرق. بقى لحد الآن للدقيقة توا السابعة فما محاولات من النادي الإفريقي اللي فما تغييرات خاصة على الجهة اليسار لدخول معناه غسان المحرسي لاعب جديد على الجهة اليسار، عبد الحق وسامبارا وصلوا معناه في قلب الدفاع مع الزعلوني، وسط الميدان زاد كيف كيف سيدو خان يحافظ على مركزه ومكان مع صدام وشريمي، كيزومبي قديدة والخضراوي اليوم أساسي على الجهة اليسار، فما غيرش ماهر كنزاري من طريقة لعبه 4-2-3-1 ولا في بعض الأوقات 4-1-2-3، ما عندوش صانع لعب يلعب دو بيستون اللي هما شريمي وصدام. إذا كان نشوفوا معناها سور لتيران كيفاش التموقع نتاعهم على أرضية الميدان. في المقابل ترجي جرجيس بصراحة قاعد يقدم في مستوى طيب باللاعبين اللي عنده، وما تنساش جرجيس راهو خرجوا له عدة لاعبين ممتازين أنا وقت اللي لا مقارنة بالسنة اللي فاتت، لأنه الفوارق كبيرة برشا بالنسبة للترجي جرجيس الملاعبين اللي كانوا معاه السنة اللي فاتت وخرجوا، فالسنة هذه فريق جديد هو قلبية الفرق الكل تغيرت سواء في الهجوم أو في الدفاع، تبقى نتو نشوفوا مازال المباراه كي بدات فما ضغط نتاع النادي الفريق موجود ولكن نستناو في الاهداف.
0: خلينا نشوف الصفاقس نشوفوا التوقيت والنتيجه مع فوزي زاد في الصفاقس. فوزي اهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: مرحبا بالجمهور، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بالسمير. 10 دقائق لعب انطلاق المباراه مازال تعادل 0-0 بين الصفاقس والنادي البلغاري. نادي الصفاقس الاعتماد الكلي على علي معلول، الكره الثابته للتمسيك الهجومي دائما الكره اللي تخرج من رجل علي معلول. نادي البلغاري اكتفى يعني بالمهاجمات العكس هو التسديد من البعد يعني عن بعد يعني مش تسديد يعني تركيبه هجوميه يعني تسديد، لكن الدفاع الصفاقس ديما يتدخل. اخر لقطه كانت يعني كره ثابته من علي معلول في الرواق الايسر لنادي الرادس الصفاقسي، تسديده كبيره من يوسف حبشيه فوق المرمى.
0: واضح باهي فوز دونك 0-0 السمير. مباراه نادي الصفاقسي نادي البنزرتي مباراه ممتازه زاد.
4: والله صحيح جمال، احنا تقريبا 9 دقائق لعب بوادر مش معنيه بوادر نتاع نشوفوا مقدمه ممتازه جدا، شفنا نسق زوج فرق دخلوا في جوهر الموضوع مباشره، شفنا ريتم، شفنا نسق فرص من كلا الجانبين. النادي الصفاقسي اكيد بعد ممكن فتره الشك اللي مر بها ولا الضغط اللي على المدرب مع انه مش قاعد يقنع في اللعب نتاعو ملتو ما عندوش هويه نادي الصفاقسي اللي نعرفوها، يعني نشوفوا انه اللاعبين ولا حتى الطرفين تحت الضغط. النادي البنزرتي اكيد قدم بدايه طيبه هذا الموسم، يحب يجي للصفاقسي اكد الانطلاقه نتاعو الطيبه، ياكد حسن التحضير وحسن المستوى، بالرغم اللي نعرف المدرب نتاع نادي البنزرتي جمال لما تعين معناها ما تعين وقتيا يعني تعين وقتين باش يسد فراغ انت ترك الامور، لكن ما شاء الله بالعمل وبالخدمه نعرفوها مدرب ممتاز قام بعمل كبير قاعد يحصل في نتائج طيبه. دونك مباراه واعده من الجانبين، نادي الصفاقسي تقريبا تشكيله مثاليه، دخول الطرايعي المتدرب الجديد كصانع لعب وراب بالوافي ولين لولوندو هذا مهاجم الاجنبي، يعني المثلوثي حبشيه مونديكو معلول في الدفاع يعني الدفاع متكامل، دحمان في حراسه المرمى. دونك ان شاء الله نشوف مباراه ممتازه فيها النسق وفيها الفرص وان شاء الله فيها الاهداف.
0: هذا طبعا فما مقابله اخرى ليس
5: بالفعل المقابله 3 في بن قردان اللي هي نذكر زوز مقابلات اللي كنتوا تحكيوا عليهم لحساب الجوله الرابعه ذهاب مؤجلين. المقابله هذه لحساب الجوله الاولى هي باتحاد بن قردان نادي حمام لمف، تقريبا وصلنا 11 دقيقه لعب، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. نعطيكم التشكيله الاساسيه نتاع زوز فرق. الفريق الضيف حمام لمف بقياده شمس الدين الذوادي بدا بالتشكيله هذه: معز بن شريفيه، بهاء السلامي، عزيز القضاعي، لحبيب الغريري، فراس بن عمار، سانغاري ناموري، وائل البرهومي، هيثم المحمدي، احمد بن تيبه، محمد علي المجري، محمد عزيز اليعقوبي. في المقابل سفيان الحدوسي مع بن قردان يبدا بالتشكيله هذه: لسعد الهمامي، ايمن العمري، صالح الحربي، لحبيب ياكن، فؤاد التيمومي، دانيال أبوة، محمد كمارا، نسيم شاشية، غازي العيادي، جيسلان رمضان، وعبد الوهاب بخوش. نذكر مقابلة زفر نضال بالطيف، حكم الفار هو هيثم جيرات. وفي الحقيقة خدمة كبيرة خاصة الباج أوفيسيال متاع نادي حمام لمف اللي كما سبق وحكينا عليها اليوم اختارت أنه لفيش تكون متاع الماتش فيها ملحمة بن قردان، شهداء متاع ملحمة بن قردان. وحتى قبل المقابلة كتبت: ما نجموش ننسى ونمر دون أن نقف إجلالا وتكبيرا للذكر الخالدة لملحمة بن قردان، وحطت كما قلت لافيش. ونذكروا حمام لمف كل وين تقابل منافس تعرف بالمدينة وإلا بالفريق وإلا بالمميزات بتاع المدينة اللي باش تواجهها.
0: طبعا تحية للسيد منظر جبناني رئيس النادي اللي طبعا هو رجل ولد الأعلام، دونك يعرف كيفاش يختار التسويق والصورة اللي تنجم تعبر. دونك برافو لنادي حمام لمف. إذا صفر مقابل صفر كل ملعب. هون نرجع مرة أخرى ناخذ التوقيت وعند رضا الخليفي في رادس. رضا التوقيت وانتيجة رضا.
1: وبالتوقيت 14 دقيقة لعب، ودائما النتيجة ما زالت على حالها، التعادل 0-0 بين الإفريقي والترجي الليبي منذ حين. كانت توزيعة طويلة من فيليب كونزومبي، لكن الصفقة الجديدة كان في موقع مناسب، ما دخلت الفرصة ومرت أمام الحارس حمد الغانمي بسهولة. تقريبا تلك الفرصة الوحيدة لحد الآن، الفرصة التي تستحق الذكر.
0: وفي صفاقس فوزي الوقت وانتيجة فوزي.
3: نفس التوقيت 14 دقيقة لعب بين نادي الشيخ ونادي البنغلطي، والتعادل 0-0.
0: نفس التوقيت في بن قردان زيداني سكا.
5: بالفعل نفس التوقيت. ونذكروا نهاية الشوط الأول في ديربي مدريد بين فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في ملعب الرياض متروبوليتان. ونذكروا الاستاد هذا اللي ولا اسمه ملعب الرياض اللي هي شركة طيران، وتقريبا المدة متاع استغلال الملعب تكون 9 سنوات باسم ملعب الرياض متروبوليتان، وبعد ما كان اسمه ملعب واندا متروبوليتان.
0: واضح 0-0 بين أتلتيكو والريال. توازد احنا بعدنا نفتح ملف اخر، لانه فما مدرب الترجي برشا حديث انه سيتحول السيوة بوخارست. وبعد ناخذ رايكم سي توفيق سي سمير، مع العلم انه لحد الان فما حتى تعليق رسمي ولا رد رسمي في موقع الترجي الرياضي التونسي.

0: لا ربعة وثلاثة وعشرين دقيقة إذا نعود في راديو سبور. خلينا نعمل طلع على الملاعب والبداية تكون من رادس مع رضا الخليفي. رضا التوقيت وانتيجة رضا تفضل.
1: في رادس نلعب في دقيقة 23 وداعي من التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي البرجيسي. في الحقيقة نسق المباراة المحترم والنادي الإفريقي هو الأفضل هو الأحسن على الميدان سواء على مستوى نسبة امتلاك الكرة أو على مستوى الفرص والامتياز للاعب فيليب كونزومبي اللي في زوز مناسبات توزيع الأولى كانت في التوزيع طويلة لكنها مرت أمام الصدقة جديدة في دقيقة 17 توزيع أخرى من نفس اللاعب

0: ايه بالنسبه
1: بسرعه.
0: لا الكلام سري ده صحيح. انا على الفرص اللي جات سوى الشريمي اللي ضيع فرصه بالراس، كان جاي مركز اكثر، كان خاطر الرفعه وهو جاي يجري، دونك كان يحط راسه توندو تضرب الكره توندو برسك تدخل، ولكن هو زاد عاونها مش تخرج. توقع بخلاف هذا بصراحه الصادق قديده وحده حسه كانه ايزولي قدام، ما فماش مسانده اللي حكينا فيها في البدايه على اساس انه سواء شريمي ولا زدان يكونوا هما اثنين مساندين، بحكم اللي الخضراوي وكيزومبي على الاطراف، دونك مطالبين مش على الاقل شكون مش يعاون الساده قديده او يقلب المثلث مش على الاقل تلقى المسانده. بخلاف هذا بالنسبه للترجي جرجيز كي باسوي قاعد يحارب وحده في الهجوم وقاعد يحاول مشي على الاقل ينفذ زملائه، ولكن زاد بدون جدوى.
1: خلينا نمشي للسباق، زاد نعم نطلع على فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك يا فوزي.
2: مرحبا بك جميل. 25 دقيقه لعب نودي لك المباراه، ما زال تعادل صفر صفر بين الشخص اللي بالضبط اللعب توقف باشاره من الحكم ل كيما نقولوا النصيب من الراحه للاعبين والماء يشرب الماء يعني في المباراه هذه امام جماهير غفيره عدد. الحقيقه جمال المباراه يعني ماهيش في المستوى الراقي، يعني لا الكور مقصوصه بين الدفاع نادي الشيخ ولا دفاع نادي البنزرتي كما قلت لكم منذ البدايه. اللعب الكل على علي معلول يمين يسار، يعني حتى مركز تاع علي معلول مره في الريوق الايسر مره في الريوق الايمن، لكن ما فماش خطوره على الزوز خلاص.
1: باهي مادام جبت علي معلول ما حقيقه العرض اللي جاء علي معلول يا فوزي؟
2: عرض هو رسمي حسب الكواليس يعني من اهلي بالغازي، لكن علي معلول يعني عودته نادي الشيخ يعني عقد لمده 3 سنوات هي لتحضير المئويه يعني سنه 2028 الشيخ المئويه. يمكن علي معلول رد الجميل يعني في العمر هذا، وخاصه يعني بعد دعوه المنتخب يعني تعزيز المنتخب بالفتره هذه. علي معلول يمكن تركيزه كله على نادي رياضي الشيخ.
1: يعني تفضل العرض ولا لا؟ ما جاوبتنيش انت، قاعد تعمل في وصف.
2: لا المديرة قررت يعني رفض العرض يعني
1: رفض العرض رسمي.
2: لا خاطر علي معلول بالنسبة لي هو التوازن الاجتماعي، التوازن العائلي، التوازن الفني.
1: دخلنا في الاجتماعي فوزي قدام الفلوس.
2: سمحني يا جميل خلينا من الجملة نتاعي.
1: لا ما إذا كان برشا فلوس وواعد اجتماعي شنو هذا؟ أنت الأول تلقى برشا فلوس يا فوزي. نكملك يا فوزي، أنت الأول تلقى برشا فلوس زدت تفكر في الاجتماعي والتاريخي واحد هذا كلام توا.
2: لا انت جمال سي كملت المداخله نتاعك والتفاعل نتاعك. انا قلت لك على الفريق نادي الشيخ سي الفضل على دور علي معلول، توازن اجتماعي، توازن اخلاقي، انساني وتوازن فني في الفريق. يعني خروج علي معلول يلزم عديد الاشياء تتغير في نادي الشيخ سلبا ليش ايجابا، فهمت؟ يعني مش يعني هو القرار الاول والاخر بين هيئه المديره واللاعب. الهيئه المديره موقفها واضح، عدم التفريط في علي معلول، وعلي معلول هذا اللي ماهوش يعني باش يقول يمشي. هذا بالنسبه للتوالي، هذه فرصه لنادي رياضي الشيخ في وراين الدربالي والدفاع اخطر فرصه في المباراه.
1: ملاحظه اخرى فوزي، قاعد نتابعوا في التصوير لمباراه نادي الصفاقسي والنادي البنزرتي، ملاحظه انه التصوير بعيد شويه فوزي، معناتها يقلق شويه لانه يلزم تكون اكثر سريه خاصه من الجهه نتاع المدارج المغطاه. يعني فهمتني ولا فهمتنيش فوزي؟
2: ما نعرفش عليك متابع المباراه باش نبداو نعرفوا يعني تابع المباراه.
1: عاد كيكا تو باش نولي احنا نحكي بصفه عامه برا.
2: لا المباراه هي راهي منقوله بالشركه الفار، هي في بعض المباريات يعني الفار هي اللي تعطي السينيال، يعني المعدات والكاميراويات تعطي المعدات تعطي السينيال
1: ماتش صفاقس بشنو مصور؟
2: اللي مصور بشركة الفار، شركة الفار هي
1: تخش علينا مصورين بكاميرات تاع عريس ولا حاجة هكا تفوز.
2: لا هما موجودين 9 كاميراويات يعني حتى قبل المباراة كنت متواجد يعني دور يعني 9 كاميرات، لكن الطريقة الجديدة هي ماهيش الوطنية ولا إذاعة ديوان سبور اللي عندها التصوير. التصوير تاخذ من شركة الفار هي اللي تعطي السينيال، حتى إدارة التحكيم عندها سينيال توصل يعني للمباراة، يعني كما نقولوا احنا منقول على كاميراوات ولا 9 والمباراة منقول على 3 ولا 4.
1: احنا نحكيو على تموقع الكاميرا يا فوز. حتى موقع الكاميرا، موقع الكاميرا مش على السينيال.

0: سيناريو أمريكي راه موقع الكاميرا ما انت ترى فيلم الملاعبيه صغار برشا وبعيده بعيده التصويره. ليش حبيت نقول لك يا فوزي
1: شلت إيه انا مش متواجد قدام الشاشه كلامك يعني صحيح هذا بالنسبه لي انا نقول لك الكواليس فما القرار الاول والاخير هم المشاهدين وانت قاعد تشاهد يعني تعتبر من المشاهدين التصوير يمكن ماهوش ولا بد الامور هذه
0: فوزي بيلانتي لاتليتيكو مدريد ما نعرفك تحب اتليتيكو مدريد انت
1: يا لا نحب الريال مدريد
0: ما نحي كلمة مدريد وحتى اتليتيكو ولا غالب
1: نحب مدريد وبرا
0: باهي وكا وحب مدريد وكا ثم ضرب الجزاء اذا كان ما فماش وضعية تسلفة ملا خطأ من هويس ملا خطأ بدائي اذا يشوف فماش مدافع يعمل هكا طب ليه هذا في الريال سي توفيق تفضل يا سي توفيق شو تحب نحب الإجابة فماش مدافع في فريق صحيح. بالشكل هذا يا عم خطأ بهذا فما يفسر
2: يصير
0: شو يصير وين يصير وين
2: موجود
0: يصير؟
2: في كل
0: وين يصير
2: أغلبية المدافعين تبقى فما
0: هو حتى لاعبية أتليتيكو يطالبوا بورقة حمراء مش
2: ورقة حمراء المفروض حمراء
0: ورقة حمراء
2: هل ترتقي؟
0: لا مانيش عارف أنا كيفاش
2: ترتقي أو لا ترتقي
3: فرصة واعدة قدام الشباك نتاع هدف فما عرقلة دونك ضربة جزاء مع ورقة حمراء توفيق
0: لا أخزر كيفاش شدوا من يده يودي معقولة
3: توفيق مرة هيوسن معناها
0: أخزر
3: ساعات يتسكر في مخه واللي يعمل في أخطاء بدائية من موسم الفارق
0: باش يمنعوه لا هو باش يشوف لا لانه ما ينجمش يمشي للتسلل ما التسلل ما عيطولوش هو باش عيطولو هل بطاقة حمراء ولا لا فقط هي التسلل ما عيطولوش كان جا التسلل ما عيطولوش ما دام عيطولو يا بطاقة حمراء والا خارج المنطقة اجى ثبت
2: لا ضرب جزاء
0: ضرب جزاء اما بطاقة حمراء باش يقولوا له
2: داخل 18
0: داخل 18 منطقة قالوا له داخل دونك امور واحد اما على البي اخذ منين بدات من برا لكن مره وكملها لديف
3: لعبة تليكو جمال استحوذ على الكورة وسيطر على الكورة معناها نجم يحطها في الشباك يعني ترتقي ورقة حمراء نصورها
0: يا باش يقول شوف القرار شنو
2: حمراء
0: حمراء باش يمد له حمراء باش ينحاها ويعطيها حمراء قلت لك
3: لا اكيد انه فرصة واعدة
0: تبذيحة نيس قداش الوقت تو فانا وقت البينالتي جات
4: دقيقة 51 الخطأ من أوسن اللي كما قلت نحى الورقة الصفراء وباش يعطيه الورقة الحمراء في اللحظات هذه الحكم مع كان أنقذ والده سيميوني بضربة الجزاء هذه خاصة كان غضب كبير من دياغو سيميوني بكري شوية بعد الابن سيميوني هو اللي كان وراء ضربة الجزاء في انتظار تنفيذها أما في الحقيقة بالصور ظهر ورقة الورقة الحمراء مستحقة وما كانش فما ورجو دونك ضربة جزاء صحيحة
0: والله لاني مصدق مدافع في الريال يعمل هكا سي توفيق
4: كان فما تخوف من ربما كوناتي انه يغلط في ريال مدريد اول ما جاء لكن هو سنه اللي قاعد يغلط
0: هبط هذي دونك تبعه ضربة جزاء ديريكت ما فهمتش سي توفيق جات تابع برشلونة هذه الخطارة ومن بكري ويتكلم ساكت من بكري ساكت صمت عميل
2: الامور كلها
3: هكا علاش ما عيطوش المنتخب
0: برشلونة ما عيطوش
3: لاعب عيد عيد كوبارسي معناها اقل منه قصر توفيق وما عيطش هذا لانه يعرف يقوم باخطاء كارثيه معناها تقضي على الفريق من الموسم
4: يسجل غريمالدو هو صاحب الهدف
0: غريمالدو دونك اتليتيكو يتقول متقدم واحد
3: بلاش بس صعب المهم على الريال تو
0: خاصه مش شفته الاندفاع نتاع الفريق
3: الاتليتيكو قدام النقص العددي هذا
0: دونك واحد بلاش لاتليتيكو مدريد قدام ريال مدريد والريال باش يكمل بنقص عددي بعد اقصاء ويسن اللي كان سبب في ضربة الجزاء وهو خرج ورقة حمراء. يعني ناخذ التوقيت ونتيجة في رادس وفي سويقس. رادس رضا الخليفي.
5: في رادس نلعب في الدقيقة 33 والسيطرة تكاد تكون كلية للنادي الافريقي، في الحقيقة النادي الافريقي ممتاز للغاية، يلعب كورة جميلة سريعة لكن اللمسة الأخيرة غايبة تماما تقريبا ثلاثة فرص تحصل عليها في الدقائق اللي مرت دقيقة 28 توزيعة طويلة من كوزومبي وأوسيما الشريمي للمرة الثانية يتفنن في إهدار فرصة افتتاح النتيجة دقيقة 32 توزيعة أخرى من معتز الزدام والشريمي يهدر فرصة مرة أخرى دقيقة 33 تصويبة من معتز الزدام وحمد الغانمي رزع كما قلت الجميع تقريبا السيطرة تكاد تكون كلية للنادي الأفريقي ولا أهم من ذلك أنه النادي الأفريقي قاعد يلعب قاعد ينوع في اللعب بتاعه
0: يدوى
5: في
0: الكرة
5: في
0: الأخير
5: قادم
0: فيه أداء
5: محترم للغاية
0: بيه خنشوفه سفيقس نعم نطلع على فوزي الخمسي تفضل يا فوزي
1: 34 دقيقة لعب في المباراة ما زالت عادة 0-0 بين نادي سفيقس ونادي بالضبط كما قلت لك الأداء ماهوش يعني ممتاز جدا بين زوز فرق يعني فما لعب قطع فما دفاع داخل عديد مرات، لكن دول خطورة على حراس المرمى بالنسبة لحارس يوسف مخطوف ولا حارس أحمد أحمد.
0: واضح باهي نيس، فما تغيرت في
4: فقط نذكر زاد 33 دقيقه في مباراه اتحاد بنقردان نادي حمام الانف، دائما التعادل 0 مقابل 0 مع التغييرات اللي قاعده صارت في اللحظات هذه، خاصه دخول لاعب ديوموندي اللاعب الايفواري مكان فينيسيوس جونيور، وخرج اردا جولر ودخل روديغير، هذا مفهوم بما انه عنده نقص بعد الورقه الحمراء بتاع حسن، دونك روديغير يدخل في محور الدفاع صحبه ابراهيم كوناتي.
0: صفاقس ماركيت خنشوفوا فوزي. يا فوزي تفضل يا فوزي.
1: مرحبا بالجميل، يعني كالعادة صاحب الحلول علي معلول، يعني كرة يعني توزيعة اللاعب المنتدب الجديد لوي كراعي يخرج الكرة لمسة سحرية، يخرج المهاجم جونتا أمام الحارس دون ترد دون يعني دون يعني دون يعني يعني تلفيس الكرة، خلى الكرة لمسة برك، يعني الهدف الأول لصالح النادي الصفاقسي في الدقيقة 35.
0: إذا واحد بلاش نادي الصفاقسي يا سي سمير، نادي الصفاقسي اللي الحقيقة شفنا أخطر منذ
3: صحيح منذ بداية المباراة جمال. من الدقائق الأولى ورى نادي الصفاقسي أنه هو اللي خذا المبادرة في الاستحواذ على الكرة في صنع الفرص،
0: الهدف تبع مع بعضنا. شوف علي معلول الكرة من علي معلول التمريرة على مستوى المحور الأول تتعدى،
3: التمويه من
0: التمويه ذكي برشا، تمويه
3: لاعب متراعي خليها كرة تعدى المهاجم ما لقى حتى اي صعوبه باش يحط كره في الشبكه بلمسه وحيده حتى في الشبكه
0: لولندو هذا هو اللي
3: سهل. احنا شوف التقييم الهدف سجل تقييم في الدقيقه 34، تحس نادي الصفاقسي عنده الامكانيات البشريه باش يصنع اللاعب وباش يمشي لقدام برشا وباش يتحسن كما يجب، لكن تحس انه شوف الدقيقه تحس انه فما حلقه مفقوده في نادي الصفاقسي، ناقصه حاجه كالكيسوكي كلوش اللي خلت نادي الصفاقسي ممكن ما هوش يقد في المردود الطيب والمردود اللي ينتظروا منه، خاصه كافكتيف ما الله عندهم لاعبين ممتازين في وسط الميدان، عنده مهاجمين هاد بلوافي، عنده ليلوندو في الهجوم الترايعي دونك، لكن جسم سيطرته في الأربعة دقيقة هذه بهدف راه جميل. معلول أكيد ممكن كنت جبت مع فوزي بكري على تنقله للأهلي بنغازي، كان أن رانا معلول توا جمال هو الهوية، الهوية نادي الصفاقسي توا حاليا، لو يغادر نادي الصفاقسي معلول نادي الصفاقسي يذيع في في في مهب الريح، لأنه تحس أنه هو اللي قاعد وراء المجموعة معنويا وفنيا وقاعد فريق ممتاز جدا بون ليدر قاعد هو
0: فوزي يطلب الغد خشوفوه هل تم إلغاء الهدف ولا شنو. تفضل يا فوزي.
1: نتركه جمال يعني بعد علينا على دفع الحكم حسين بن سياسي، يعني تركه في إشارة من الفار، هل أشار له الفار؟ هدف هدف رسمي،
3: هدف رسمي
0: واضح،
1: هدف رسمي
4: واضح. هو فقط لوليندو جمال للمقابلة الثانية على التوالي بعد ما سجل في المقابلة الفارتة سجل في المقابلة هذه، دونك الملاعبي هذا عمره 22 سنة فقط نذكره، هو كونغولي وقاعد يأكد من مقابرة إلى أخرى.
0: صحيح. تعليق سي توفيق على الهدف ممتاز، خاصه الكره التمرير من علي معلول،
2: شفت الذكاء تاع علي معلول معناها ما حطاش اون كلوش خاطر يعرف اللي ترى قداش طوله وشكون قدامه، حتى له في مكان اللي نجم يعمل كنترول في 18 او يدور بها او يخليها لزميله، هذا اللي صار. شوف كيفاش ترى خلاها، والغلطه نتاع المدافع نتاع نادر البنزرتي اللي كان مع اللاعب ليلو هذا واخر لحظه سايبه، بالعكس انت لازم تكمل المركاج نتاعك جوسكو حتى لاخر لحظه، لما تخليه بالشكل هذاك حسن التوقع نتاع اللاعب نتاع النادي هذاك نتاع النادي الصفاقسي المهاجم كيفاش معناها كمل لاخر لحظه، وخطا نتاع مدافع النادي البنزرتي اللي ما كملش العمل نتاعه، وهذاك علاش
3: انا الهدف جاي. باش ناكد على علي معلول ولامس في قناه اون سبور عند احمد شوبير عنده برنامج رياضي وقد دعوت علي معلول قال لي هل أخطأ الأهلي لما تخلى على علي معلول، يعني التو ما يأمنوا به كقيمة فنية وك يعني إنلوجون في الأهلي المصري، دونك علي معلول قاعد يأكد من جولة الأخرى أنه رجع 10 سنوات للوراء، قاعد يقوم بكل شيء بدنيا ما شاء الله عليه، قاعد يتنقل في على كل أرجاء الملعب، قاعد وراء كل فرصة للنادي الصفاقسي، دونك ما نجمو إلا ننوه باللاعب هذا اللي نعتبره يعني من أحسن اللاعبين في تونس عبر التاريخ.
4: بخ
0: بخ خلينا نمشي نشوف رياضه التوقيت ونتيجه في رادس رياضه تفضل
5: نلعب في دقيقه 39 ودائما النتيجه لحالها التعادل 0 مقابل 0 بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي في مباراه سيطر عليها النادي الافريقي بالطول والعرض ويحضرها تقريبا حوالي 15000 متفرجا
0: والهدف الثاني شد عندك يا فوزي الهدف الثاني لاتلتيكو مدريد كيفاش الهدف وتتابعوه مع بعضنا دونك هدف ممتاز هدف ثاني الحقيقة سيطرة مطلقة لأتلتيكو مدريد
4: الكندي جوناتان دافيد
0: هو اللي سجل هدف الثاني تحت انهيار فريق الريال بعد ما تسبب طبعا هويسن في ضربة جزاء وخرج ورقة حمراء يلعب نقص عددي شوفوا الحيرة حتى على مورينو سي توفيق أكيد باش تلقى تصريح ناري اليوم
2: متقلق
0: ما تقلق
2: كل ما يمشي الغادي
0: هيك
2: يعرف
0: كيف الحبي أخذ الهدف شوف شوف الهدف كالعادة فما يعني فما خدمة كبيرة هل فما ما فماش تسلل هو هدف ممتاز ما فماش تسلل
4: الخطأ مشترك في المحور
2: في المحور في قلب الدفاع روديغير وكوناتي هيك ولا
4: كوناتي
2: دوك هيك شوف الهدف هو يصير في أكبر النوادر كان في تونس يعملوا المدافعين أخطاء بدائية بشكل هذا
4: خطأ في فيها كبر العائله
3: مركز تنيف
2: صحيح كدير في بطولتنا
3: لوديزاكسيون مشى مع بعضهم في نفس اتجاه الكره جماله خلاه وظهرهم عليا عليا في زمن في الفوتبول في زمن في المنظومه الدفاعيه نتاع الاربع مدافعين التالي
2: صحيح ما عندنا من لوم على على اولادنا
0: لا سيزون واضح
3: الريال
0: الموسم واضح استبي
2: بالنسبه لجماهير ريال مدريد لا نجم يرجع
0: على بكره يرجعوا ان شاء الله يرجعوا
2: يرجعوا في بيرجو تونس برشلونه كان برشلونه تهرب ست نقاط
0: هي تو ست نقاط
2: هم ديجا ستة
0: اي تو ستة بالنتيجة دي
2: استبيع مبروك عليكم كام جورني نقول لكم مبروك عليكم البطولة
3: لا برشلونة سنة
0: لا غالب شيء ما حبش يقتنع
3: فريق من
2: كوكب آخر المسلسل أنت أو لا أحد
3: برشلونة نسق
2: والبقية
3: شوف طريقة الأهداف ونوعية الأهداف
2: عندهم مهاجم هو ما عندهم
3: ما عندهمش ما عندهم
2: يلعبوا شكون برافينا ولا
3: برافينيا رافينيا مهاجم وهمي
2: يوكل فيه
3: يمين يمال
2: دونك يا خويا يعطيه في الكافيار يا سي سامي يوكل فيه في الكافيار
0: وكريم ديمي على البانكو
2: دونك وقت اللي خويا كل لابيل يعطيك باس كما اللي شفت البارح يعني التمريرات نتاعو بالدقه هيك وسويفون لابيل
3: اي واحد يسجل معايا اي لاعب يسجل
2: دونك عندك رافينيا وعندك يامال انت الموضوع ورودري في الوسط خلاص
0: شكرا استفيق
2: كل مباراه النجم يسجلوا خمسه سته سبعه
0: مباريات يا خمسه موزيكا بعد نرجع

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح وش نعمل بالقديم فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق طرف زون في الظهر في قلب تفتليك حرب البانيك بيديك وساقيك مش تكسيح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك مريتي وتير ما تستناش شكون يخليك انترو تون تكربس فرقع تخمامك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدأ تانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساس يوريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس

0: في راديو سبور نهاية الأشواط الأولى في رادس ناخذ التوقيت وانتيجة مع عند رضا هكا ولا رضا نهاية الشوط الأول
1: بالفعل جمال نهاية الشوط الأول على نتيجة تعادل صفر مقابل صفر بين النادي الأفريقي والترجي الجرجي
0: مع العلم رضا ثبت لنا في حكاية ريجي كامب بعد نرجو لكم
1: إن شاء الله
0: نشوفوا فوزي في سباق فوزي
1: إن شاء الله
0: الشوط الأول تفضل فوزي
2: مرحبا بك جميل نهاية الشوط الأول بتقدم لصالح نادي الأسفاق هدف لصفر هدف الدقيقة 35 عن طريق جوسنا لولاندو يحقق قال في الشوط الأول اكتشاف اللعب المنتدب جديد لؤي طراعي اللي حرك يعني هجوم النادي الصفاقسي وكان مساندة مطلقة على الرواق الأيسر لعلي معلول وقلع قياسر الدفاع النادي الغابي البنضاب
0: اي فوزي حبيت نفكرك اللي الاتلتيكو ربح الريال فين بلاش جوس قيد عندك
2: نزلوا في الشوط وذكرني بكون الريال تلعب بعشرة بعد الورقة الحمراء وضربة جزاء
0: واضح هكاك هكاك معلوماتنا كاملة دوك
3: ما عندوش خبير ولا مدرب تعرفش
0: عندك لا ما عندوش فوزي ما عندوش
3: حدو الجنوب
0: حدو طيب لميري لا قال لك عندكش خبر على ريجي كامب بتاع الترجي
2: يعني عنده عرض باش يخرج بالترجي
0: قلتلكش ما عندوش حيرو حدو طيب لميريو هاتو ارجولك يا فوز ارجولك
2: باش طبعا
0: نتائج نيس فما في بنغردان زاد
4: في بنغردان نضال بالطيف على نهاية الشوط الأول منذ لحظات على نتيجة التعادل صفر مقابل صفر مع كان هدف ملغى لنادي حمام لم في المقابلة هذه دونك النتيجة بتاع الشوط الأول صفر مقابل صفر
0: بس توفيق إذا صفر مقابل صفر في رادس صفر مقابل صفر في بنغردان وحمام لمف وواحد بلاش نادي سفيقسي لأن نادي بنزرتي عموما هل كنت تنتظر نتائج هذه أنت؟
3: لا كنت ننتظر النادي الفريقي مش يلقى صعوبات في البداية وهذا اللي صار ورغم المحاولات ورغم الفرص اللي جات ولكن التجسيم اليوم غايب عن النادي الفريقي طيب سي با لا بروميير فوا ضد حمام سوسة نفس الشيء ضد المتلاوي نفس الشيء ف الشوط الثاني يتغير النادي الافريقي ويخلق عدة فرص ويسجل ويفوز باقل مجهود ممكن في الشوط الثاني ولكن مش كل مره تسلم الجره لانه طارق الجرجيس عنده هجمات مرتده وعنده جرتيلا على البنك وعنده زاد كيف باسوي موجود وعنده لاعبين اللي يمكن يدخلهم في الشوط الثاني اللي عندهم السرعه الكافيه نجم يفاجئوك ولكن في الشيماء اللي بدا به ماهر كنزاري صراحة معناها عنده إشكالية في وسط الميدان في إكمال الهجمة معناها سيدو خان شريمي وزدام ما فهمها ولا مساندة للهجمة عشاك فوا زدام يخدم على اليمين هو زعلوني وكيزومبي ونشحوا مش يتعدوا في الجهة اليمين ورفعوا وعكسوا ولكن اللي جايين من الجهة اليسار خضروا اليوم ما قدموا ولا شيء الشوط الأول وزاد كيف كيف حتى شريمي كي جاي من الخلف دائما متأخر خطوة أو اثنين وك علاش النادي الفريقي ما سجلش في المقابل ترجي جرجيس وحارسه أبلاو البلاء الحسن إلى حد الآن
0: سي سمير في صفاقس هدف وحيد أن صفاقس ينهي يعني متقدم عن النادي البنزرتي
5: صحيح جمال هدف في صفر الشوط الأول جسم السيطرة الميدانية الكبيرة اللي أفرضها النادي الصفاقسي على النادي البنزرتي والحقيقة النادي البنزرتي ظاهر نطاق النادي الصفاقسي أنه من أجل غلق المنافذ وعدم قبول أهداف ولما لا العودة بنقطة لكن نادي الصفاقسي الضغط الرهيب اللي عمل قدمه نادي الصفاقسي مع يعني تألق علي معلول والتراعي اللي هو فوزي قال اكتشاف لكن اللاعب معروف ممتاز جدا صنع اللعب ممتاز عنده لمسة الأخيرة دونك الضغط المستمر إياد بالوافي للوندو تراعي من الخلف مع جاك مبي في وسط الميدان عمل تفوق العددي في 18 متر يعني شوف نادي الصفاقسي دائما في إنهاء الهجمة جمال تلقاه باربعة خمسة مهاجمين في منطقة 18 متر يعني خلق بيرتورباسيون دفاع نادي بنزرتي الشيء اللي شفناه جاب الهدف يعني تمركز اللاعبين نادي الصفاقسي كان ممتاز جدا دخل بلبلة في تمركز اللاعبين نادي الصفاقسي وفقد لهم التركيز نتاعهم الشيء اللي خلى معناها ليلوندو سجل هدف ممتاز جدا دونك تقدم منطقي على ما قدمه الإجمالي نادي الصفاقسي في الشوط الأول
0: هاي سيدي احنا نعملوا ترتيحة ما بين الشوطين نعود بعد الأخبار طبعا ولمتابعة مقابلة الرابطة الأولى وأيضا المقابلة الأوروبية

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة السياحة تؤكد أن المقطع المصور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي باعتباره ومضة إشهارية مخصصة للترويج لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 27 و2000 لا علاقة له بهذا البرنامج، موضحة أن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم ينجز ومضة إشهارية مخصصة لهذا الغرض. مضيفة الوزارة في جوابها عن سؤال كتابي تقدم به أحد النواب بأن المقطع المتداول هو كليب مصور وليس ومضة إشهارية، أو يندرج في إطار صفقة إطارية تعلقت بتصور وإنجاز الحملة الدعائية للسياحة الداخلية للسنوات 24 و2025 و2026 و2000. اللجنة الجهوية للنظر في مطالب الإدماج من التعليم الخاص إلى العمومي بولاية بن عروس توافق إلى حدود نهاية شهر أوت المنقضي على 1050 مطلبا للإدماج تقدم بها التلاميذ من الإعدادي والثانوي طلبا للالتحاق بمؤسسات التعليم العمومي. ومن المنتظر وفق مصالح المندوبية الجهوية للتربية بابن عروس أن يرتفع هذا العدد بالنظر للعدد الكبير من المطالب الواردة على المندوبية والجري دراستها والمرور بعد الموافقة عليها لإعطاء الإذن لطالبي في أقرب الأجال للالتحاق بالمؤسسات التي تم توجيههم إليها. كما نظرت اللجنة الجهوية للإسعاف بالعودة المدرسية في 140 مطلبا تم إسعاف أصحابهم من التلاميذ المنقطعين للالتحاق من جديد بمقاعد الدراسة ومواصلة مشوارهم الدراسية. المغرب يستعد لإجراء انتخابات تشريعية هذا الأسبوع لانتخاب 395 عضوا في مجلس النواب وسط أجواء انتخابية هادئة نسبيا مع انتقال جزء متزايد من الحملات الانتخابية إلى الفضاء الرقمي مقارنة بانتخابات 21 و2000. ويتنافس 27 حزبا سياسيا في الانتخابات التي تأتي بحسب محللين في سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط يفرض على الأحزاب تقديم إجابات مقنعة بشأن البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في ظل تراجع ثقة شريحة من الناخبين في العمل السياسي واستمرار العزوف الانتخابي. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول في تصريحات لشبكة CNN أن الحصار على إيران لا يزال قائما، مضيفا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية كشف أن البحرية الأمريكية رافقت نقل أكثر من مليار برميل من النفط من حلفاء واشنطن في الخليج إلى الأسواق العالمية. ختاماً، السلطات الروسية تعلن اليوم رصد أكثر من 1000 هجوم سبراني استهدف الانتخابات التشريعية بالتزامن مع اليوم الثالث والأخير من التصويت وسط اتهامات الروسية بمحاولات لعرقلة العملية الانتخابية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهر FM تندانس
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وكرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذايا في فقرة توندونس. كما تعرفوا نهار لحد نحكي على الأرقام. رقم اليوم رقم ضخم هو 3 مليارات ونص من الدولارات. شكون يحط الفلوس هذوما؟ هي شركة ميسترال آي اللي هي فرنسية الجنسية واللي تعلن عن جولة تمويل استثنائية تم تقديرها ب 3 مليارات ونص من الدولارات باش تكون الأضخم لشركة ذكاء اصطناعي أوروبية حتى التو. هذا في خضم المنافسة القوية مع العمالقة الأمريكان والصينيين. تقارير خرجت على موقع تيك ستارت أبس تقول لكون الجولة هذه تمثل منعطف استراتيجي لميسترال واللي راهن عليها برشا ناس على تراجعها أمام ضخامة الميزانيات الأمريكية والصينية، لكن التمويل الجديد باش يعطيها شحنة كافية لتطوير نماذجها المفتوحة المصدر خاصة باش تنافس الجي بي تي 6 والجيميناي في قطاع المؤسسات. الصفقة هذه باش يكون عندها أبعاد تفوت الأرقام المالية. علاش؟ على خاطر نلقاوها تجي في نفس السياق نتاع المساعي الأوروبية للحفاظ على لاعب محلي قوي في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي في وقت تكثف فيه بروكسل ضغطها التنظيمي على النماذج الأمريكية وتحاول تبني سيادة رقمية متكاملة. ورغم حجم التمويل اللي عاود نذكر به 3 مليار ونص من الدولارات، ميسترال عندها تحدي وجودي يتمثل في مجارات وستيرة النماذج المغلقة واللي تحط فيها أوبن آي إي وجوجل وأنتروبيك مليارات الدولارات. بعض المحللين يراوي لكون النماذج المفتوحة المصدر مازالت موجودة قدام النماذج الملكية في مجالات الأداء المتقدم. نعود نذكر برقم اليوم جولة تمويلية تحب تتحصل بها شركة الميسترال آي الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مبلغ قدره 3 مليار ونصف من الدولارات. هذا شنو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش اتوس في لمن

0: 12 دقيقة. مرحبا بكم السادة المستمعين والمشاهدين، تحية لكل اللي خلطوا علينا توا في الجزء الثاني من راديو سبورت. طبعا تحية للي بدأوا معنا من ماضي ثلاثة حتى التوا، واللي طبعا خلطوا علينا كما قلت توا ينتلقوا معنا حتى للسبعة، خاصة السادة المشاهدين عبر جوهرة تي في، وخاصة زادا المقيمين خارج حدود الوطن. طبعا زادا كذلك من خلال الباج متاعنا، من خلال الباسبورت اللي نجموا تفرجوا في اللايف ستريمينج متاعنا. يحضر بحضنا ستوفيق زعبوب واسي سامير جويلي أنيسة الذوادي وكامل الفريق لتأمين بقية ما تبقى في راديو سبور. طبعا قاعدين نتابعوا في المقابلات المؤجلة في أشواطها الثانية في كل من رادس وسفيقس، ونتابعوا كذلك في اللقاء أتلتيكو مدريد والريال حاليا 2-1 بعد ما تدارك الريال، أو خلينا نقوله ذل الفارق منذ لحظات، لكن قاعدين نلعبوا في الوقت بدل الضايع. هل يعود الريال وإلا يتمكن الأتلتيكو من الفوز؟ حاليا تقدم كما قلت الأتلتيكو 2-1 على حساب ريال مدريد مع ضغط متواصل من فريق ريال مدريد في اللحظات هذية. خلينا نعمل طلع على الملاعب طبعا ونمشي إلى رضا الخليفي في رادس. رضا مرحبا بك. رضا
1: أهلا بك جمال. في رادس عنا 9 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني بين النادي الافريقي والترجي التبليسي، والنتيجة لازالت التعادل 0-0. النادي الافريقي على غرار الشوط الأول بدأ الشوط الثاني بقوة من خلال تنويع اللعب والهجومات المعاكسة والفرص والمخالفات، تقريبا حوالي 3 فرص منذ انطلاق الشوط الثاني. دقيقة 2 توزيعة من غيث الزعلوني ورأسية أسامة الشريمي تمر بجانب القائم، أسامة الشريمي لحد الآن تفنن في إهدار نحو 4 فرص على التسجيل. دقيقة 5 أسامة الشريمي يعطي فاصة حلوة الكيزومبي، هذا الأخير كان وجه لوجه لكن الامتياز كان للحارس حمد الغامي. دقيقة 7 معتز الصداف يعطي فاز حلو الغيث الزعلوني، لكن تصويب هذا الأخير يتصلها الحارس حمزة الغامي. حاليا كان ثم هجوم معاكس الترجي الجنسي عن طريق أمير التجوري، تقع قنصر الحكم يعطي مخالفة الترجي الجنسي، المخالفة تمت حوالي تقريبا 25 متر، ما زال ما تنفلسش. حاليا نلعب في الدقيقة 10 التعادل 0-0 مع أفضلية كبيرة جدا للنادي الأفريقي أمام الترجي الجنسي.
0: خلينا نشوفوا في سفيقس ولا شنو تحبوا التغييرات سي سمير؟ التغييرات كيف فما تغييرات؟ اريد اعطينا التغييرات
1: بالفعل جمال. تغيير وحيد هو في تشكيله النادي الافريقي، دخول ايمن الحارثي مكان حمزه الخضراوي، والملاحظه الثانيه انه الحكم حمزه سعيد لحد الان وضع 2 انذارات، واحد للنادي الافريقي لغيث الزعلوني والاخر للترجي الجريسي للاعب صدق التونس.
0: نرجع لكم بعد فيما يخص ريجي كامب مدرب الترجي. به نشوف فوزي الخماسي في سفيقس توقيت وانتج فوزي
2: 51 دقيقة لعب في المباراة، يعني 6 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، ما زال تقدم لصالح نادي الرياض الشيخ هدف لصفر، هدف في الدقيقة 35 بالمباراة عن طريق اللاعب جونس لولاندو. بين الشوطين تغيير وحيد، خروج فاروق مقطفة وخروج عيد النادي بالضبط، تغيير وحيد انتبه المحاولة من النادي الشيخ في المناطق و6 أمتار. لؤي تراي لاعب حتى في 10-5 دقائق هذوما كان لاعب ممتاز، يساري ممتاز جدا، يعني دفاع متاع
0: يعني نادي سفيقس يربحوا الانتداب هذا يا فوزي، هكا ولا
2: انتداب اللحظات الاخيره، لكن انتداب ممتاز جدا.
0: باهي خلينا نشوفوا في بنقردين انيس.
3: في بنقردان مازال التعادل 0-0 بين الاتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف. نذكر مقابل هذه مؤجلة من الجولة الأولى إياب، 51 دقيقة تعادل 0-0 بين الفريقين.
0: بينما في رادس الأفريقي سجل، هكا ولا رضا؟ تفضل رضا.
1: بالفعل جمال، الهدف الأول للنادي الأفريقي في دقيقة 56، كيلزوبي لحد الآن يمكن اعتباره نقطة قوة الفريق، يهرب على اليمين يوسع، وصادق خديته كان حر انطلاق في موقع مناسب، وبتسويبه سهلة أرضية يلقى روحه ويمضي الهدف الأول لصالح النادي الأفريقي في دقيقة 56. تصبح النتيجة هدف ببلاش أمام الترجي الجريسي في أجواء كبيرة وكبيرة جدا. ما نجمش نحكي لك جمال على مدرجات النادي الأفريقي، أين اشتعلت الأضواء وتنوعت الشماريخ، حوالي 20,000 متفرج يحضرون هذه المباراة، وفما زوج تغييرات لحد الآن للترجي الجريسي تنقل عليهم في الدقائق القادمة إن شاء الله.
0: واضح. إذا شو رأيك في هدف الفريق سي فواسي توفيق زعبوب؟
4: لا هدف ممتاز، قلنا أن نادي الفريق الشوط الثاني تحول هذاك اللي صار
0: مع نهايه الديربي مدينه مدريد بفوز الاتليتيكو على الريال 2-1. تفضل.
4: مبروك عليهم. بالنسبه للتحول هو دخول الحرزي على الجهه اليسار مكان الخضراوي و عطى الحريه الكامله لكيزومبي مش يفتح الجبهه اللي على اليمين، وعلى اثر هجمه خطا فادع من ظهير اليسار بتاع الترجي جرجيس، كيفاش تعامل مع الخصم بالشكل هذا، كيفاش خلاله كان الكره خرجها ركنيه وانتهى الامر. علاش تحب تعمل حاجات بعد ساعات في اوقات اللي وفي مكان اللي من المفروض انك تكون اكثر حرص على عدم القيام باخطاء بالشكل هذا. استغلوا النادي الافريقي كما يلزم، باس اون بروفوندور حتى في اللاكس، والصادق بدون رقاب جاي من الخلف وبساقه اليمين حطها في زاويه، فهدف مقابل صفر. تو مش تتغير المعطيات لانه النادي الافريقي تحس اللي رجوعه الشوط الثاني باكثر عزيمه واكثر اصرار
0: للتسجيل.
4: التسجيل بالرغم اللي يا جمال جات فرصه للتجوري انفرد من نص الملعب، ولكن نقصته السرعه انه يكمل المجهود اللي قام به 30 متر هو يركض بالكوره، واللاعبين نادي الافريقي يركضوا وراه، ولكن في الاخير من المدافعين نادي الافريقي رجعوا وجات فرصه سانحه للتسجيل، وعلى اثرها جات مخالفه بدون اي خطوره على مرمى النادي الافريقي.
0: طريق سي سمير على تقدم النادي الافريقي
5: اكيد
0: مستحق يذل.
5: نكمل نبدا منين نكمل توفيق. شوف مره اخرى الكاليتي نتاع جوار دو كلوار جمال عنده مهمه جدا. ان جوار دو كلوار يكون اكسبلوزيف يكون بويسون، شفناه معناها كيزومبي كيزومبي كيفاش عمل سبرنت على مدافع ترجي جرجيس، كيفاش هرب عليه باك الاكسبلوزيفيتي هذيك نتاعو مع تفلسف نوعا ما من مدافع ترجي جرجيس، كان لازم كما قال توفيق كرة وتفادى الخطر. لكن يعني القوة البدنية والعضلية متاع كيزومبي خلاته يتفوق على في الديوال هذا ويخرج كرة معناها في طبق من ذهب للقديدة اللي ملقاه ولا حتى صعوبة بشحط كرة في الشبكة. انتصار يعني أو هدف يترجم السيطرة الكلية منذ بداية الشوط الأول للنادي الإفريقي. شفنا ترجي جريس جمال ما شفناش هجوميا، شفناه يدافع برك ما حاولش يطلع الهجوم، ما فماش توازن بين في الخطة متاع المدرب بين الدفاع والهجوم، تعتمد على الدفاع لما يفتك كوره ما يعرفش يعمل بيها في الهجوم. الشيء اللي خلاه معنا تقريبا ما خلق ولا فرصه خطيره منذ بدايه الشوط الاول. دونك على ترجي جريسي انه يغير في الخطه الهجوميه نتاعه ويحاول يمشي قدام شويه ويضيق الخناق على دفاعنا الافريقي حتى اذا كان يحب يرجع في النتيجه.
3: هو فقط جمال محمد صادق قديده اربعه مقابلات الى حد الان مع النادي الافريقي، اربع اهداف تقريبا للمنقذ في كل المقابلات. البدايه كانت في المتلاوي تسجيل اولى اهدافه، ثم سجل ضد جوليبا المالي في ملعب حمادي العقربي بيراتس الهدف الوحيد في المقابله، وايضا سجل ضد جوليبا في باماكو وقت الهدف الاول في المقابله اللي فات 2-2. ونذكروا انه الملاعب هذا لاول مره تم دعوته الى المنتخب الوطني التونسي في الليسته الاخيره، دونك باش يكون حاضر في الزوز مقابلات في الليسته نهار 24 ضد اوغندا و28 سبتمبر ضد بوتسوانا في راتس.
0: باه دونك هذه تقريبا فكره اوليه. خلينا نسال رضا اذا كان عنده معطيات حول موضوع ريجي كامبر. إذا تفضل.
1: بالفعل جمال الخبر اللي كنت قلت أنت في بداية الحصة صحيح، هو رئيس نادي استوا بوخارست أبدأ رغبة كبيرة في التعاقد مع مدرب الترجي ريجي كامبر، وأبدأ حتى رغبة أكثر من ذلك في دفع الشرط الجزائي حوالي 150 ألف أورو تقريبا نصف مليار بالمليمات التونسية. لكن مسؤول الترجي يكون في اتصال بينهم بين الشوطين، ما عندهم حتى عند خبر دماش حاجة رسمية، باعتبار خاصة وأن الفريق في صاد والمدرب صاد يشرف على التحضيرات في عين دراهم كذا ما يكون، وربما غضوا أو بعض غضوا بسياقة على النقاش مسألة المدرب في هذا. لكن ريجي كوم اللي يقولوني ريجي كوم مربوطة بعقد مع الترجي تقريبا لمدة زوج مواسم، وما يزيد يأكدون ما هوش هو المدرب ولا رئيس نادي استوا بوخارست اللي قرر يخرج المدرب ولا لا، وإنما القرار في يد الترجي. وجماعة مسؤولي الترجي يتكلموا من نقطة قوة أنه حسب ما موجود الفصول في العقد اللي ما نجمش يخاطر إلا بترخيص من الترجي
0: ولا
4: بموافقة
1: الترجي.
4: ما فما
0: عقد. هي ها وقال لك هما مسؤولي الترجي قال لك راه عنده عقد.
4: هي البنود فيهم. في صورة ما أني نغادر. قداش مش نعطيك، وفي صورة ما أنت تقيلني قداش مش تعطيني. هذو هما العقود المعمولة.
5: موجود هذا البنود.
4: لو كذا عنده هو في العقد متاعه لو يغادر يعطي ثلاثة شهور للترجي الرياضي، أو العكس لو هو تم إقالته ياخذ 3 شهور.
0: يعني ماهيش مشكلة تقول أنت
4: بالنسبة لي هو إذا صحت الخبر، لأنه طول لحد الآن أنا فما تكذيب رسمي من الترجي الرياضي على أساس أن المدرب يختم على روحه في عندنا. دونك وقت اللي تبدأ الأمور الرسمية نرجعوا للعقود. أنا مش تقول لي الترجي هو اللي يتحكم في مصيره، نقول لك إيش مكتوب في العقد.
0: به يعني عندك تفاصيل أخرى؟
3: لا فقط جيجي بيكالي اللي هو المالك لفريق استواء بوخارست كان في تصريح صحفي لصحيفة فاناتيك الرومانية أكد أنه لورينسيو ريجا كامب باش يكون هو المدرب الجديد، وحتى سالير خرج في بعض التفاصيل نتاع الصحف الرومانيه تقريبا باش ياخذ 100 الف اورو شهريا، تقريبا اكثر من 340 مليون بفلوسنا. ورغم انه الترجي الرياضي التونسي لحد الان ما فما لا تكذيب للاخبار، بما انه اخر بوبليكاسيون تخص المدرب ريجا كامب هي كانت تهنئته بمناسبه عيد ميلاده اللي كان البارح،
0: وقال لك موجود في عند راهم في تساج،
3: موجود في ستاج بالفعل مع الترجي الرياضي التونسي في انتظار الساعات القادمه ربما تجيب جديد اذا كان ريجا كامب باش يكمل مع الترجي. والنادي هذا يعاني على مستوى النتائج، بما انه استواء بوخارست رغم انه لعب قبل حتى في المسابقات الاوروبيه الكبرى موجود في المركز العاشر الى حد الان، عنده 3 انتصارات فقط، 3 تعادلات و4 هزائم، والفريق هذا يعاني على مستوى النتائج. آخر هزيمة اللي كانت سبب في إقالة المدرب السابق خماسية نظيفة في آخر مقابلة.
0: باهي بربي باش نعدي لكم الفيديو هذا اللي جينا من القلعة الكبيرة، إذا كان حاضر أحمد كريم النجم نعديوه. أخونا كمال بالكحلة هو حلاق من القلعة الكبيرة، مشاهد وفي البرامج الرياضية على جوهرة تي في، حتى التلفزة في الحانوت نتاعو. ويسلم عليكم كل سي توفيق، يسلم على الكابتن سي توفيق،
4: يعطيه الصحة.
0: اوكي شفت حتى في القلعة في بالهم انتي كابتن راهو النجم تفرجوا فيه الفيديو ما ينساش تفرجوا فيه، ونوجه له التحية خونا كمال بالكحلة. وتو يجي في الحجم الجاي يجي بحذاك سي توفيق ان شاء الله. هكا ولا سي توفيق
4: حجم عنده انتي؟
0: لا قدامنا الفيديو نوجه له التحية اللي قاعد يتفرج فينا، وتحية لكل سادة المستمعين والمشاهدين في القلعة الكبيرة وفي كل أرجاء الوطن. وكحاليا تلزا دونك برافو، يعطيهم الصحة، نوجه لهم التحية سيدي. نعاودك جينا تصويرة من كندا نعديو، جينا فيديو من
4: نيس نعديو،
0: جينا من القلعة عديو، جينا حتى من القهوة نتاعك تفيق نعديو.
4: لا برشا بلايص بصراحة، وين تدخل تلقى جوهرة مفتوح.
0: صحيح حتى

0: فوزي التوقيت وانت جاي فوزي.
1: جمال 60 دقيقة لعب في المباراة، مازال تقدم لصالح نادي الصفاقسي، هدف لصفر، هدف في دقيقة 35 على لوناندو للنادي الصفاقسي، لكن الرضا يقول 65 وحنا 60. سخونية المباراة انطلقت بالتأخير وإلا سخون المباراة بدات بخير.
0: لا أنتم بديتوا مخر أخونا رضا، أمور واضحة، أنتم بديتوا مخر.
1: أنا كوقت بديل في الشوط الأول زوز دقائق.
0: أي
1: يعني حتى الوقت بديل يعني مش ياسر، يعني حتى الناس في بالراحة.
0: يا سي فوزي توا شنو في راس معناتها ناخذ المسافة، فما ديكالاج الوقت عندهم 65 دقيقة، شنو بداو قبل الأربعة هما؟
1: احنا أنا بالنسبة لي أنا 60 دقيقة لعب.
0: في بنزرت توما ما قريتش حسابه وأنت، هو الفترة ما بين الشوطين قعدتوا برشا أنتم.
1: ايش قلت لك يا المباراة انطلقت يعني بين شوطين نادي الصفاقسي ولا ونادي الصفاقسي ونادي البنزرتي، بعد يعني فاتت الوقت وهيك على قلت يعني ريكلاماسيون برا خاطر دقيقة 60 ودقيقة 65، هذا واش حبيت نوصل.
0: ايوه يتحمل المسؤولية المراقب والحكم هكا ولا؟
1: باش حبينا نثيروا يعني احنا ماذا بينا التوقيت ديما محترم بين الملاعب الكل المباريات الكل، انت لاك كان يمكن في التوقيت لعبت كل قد خلت يعني الاربع تاع العشيه بين الشوطين، شنو الاسباب؟
0: والله ما نعرف، والله وانه في الاستوديو حبوا يحملوك انت المسؤوليه، قلت لهم شو مدخلوا فوزي شو
2: مدخلوا؟ حتى اصحاب والمطر والتاخير كل شيء واللي مخصوص هو.
1: انا خليت انا مسؤول ما نعملهاش الاشاره هذه، راني قلت لك 60 دقيقه لعب جابها له تقدم لصالح الصفاقسي وتعدى. احنا حابين الموضوع يعني عديد النقاط بالحق جمال، يلزم حوايج اليوم مثلا في الناشئ الوطني احترام جميع نادي الصفاقسي.
0: وهذا ما عندك فتره الكواليس عاد هذيك تو مخليناها نهار ثلاثة ان شاء الله.
1: ان شاء الله على عديد الكواليس.
2: ها شفت الشميسه؟
0: الشميسه موجوده، خلي الكواليس هذيك فوزي للنهار ثلاثة ان شاء الله.
1: تفضل جمال. 62 دقيقه لعب، ما زال تقدم لصالح نادي الصفاقسي هدف لصفر.
0: باهي عندك اضافه نسبه
3: كاش؟ لا فقط في بن قردان 64 دقيقه لعب، تعادل 0-0 بين اتحاد بن قردان ونادي حمام لف.
0: أي وقفة مع الموسيقى من بعد لنعودها.

0: Radio Sport.
1: الخمسة واثنين وثلاثين دقيقة هدف جديد في صفاقس خلنا نكتشفه مع فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك.
2: مرحبا بك جمال. 68 دقيقة لعب في المباراة، جاء تغيير في النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق أول لمسة محمد صالح من المهدي خذا مكان ريان الجلبالي، يعني بعد الدقيقة من دخوله يعني كان الهدف الثاني لصالح نادي صفاقس، تصبح النتيجة 2-0. كالعادة ملك الحلول علي معلول هو صاحب اللمسة، هو صاحب التوزيع، روحه يعني محمد صالح المهدي في زاوية، يعني في الزاوية الأولى يعني من الرواق الأيمن نادي صفاقس، يخلي الكرة في الزاوية الثانية، معنى الهدف الثاني للنادي الراضي صفاقس، تصبح النتيجة هدفين لصفر للنادي الراضي صفاقس.
1: واضح سي سمير عن صفاقسي، دونك يأكد النتيجة،
3: يأكد النتيجة جمال، خاصة التغييرات اللي قام بيهم نبيل كوكي، تغييرات هجومية، يعني خرج دلباري دخل المهذبي باش يعطي أكثر نجعة هجومية وأكثر نجاعة هجومية، وفعلا كانوا شيء هذاك في الدقيقة 65 المهذبي أول لمسة تقريبا ما عندوش دقيقة ودقيقتين ما يدخل، يلقى روحه في وضعية مريحة، يسجل هدف ثاني يأكد مرة أخرى انتصار نادي الصفاقسي، ويأكد مرة أخرى نادي البنزرتي ما شفناش في الهجوم بالمرة، شفناه في الدفاع، ما شفناش فكر هجومي، ما شفناش فرص، ماش كيفاش يصنع الفرصة، لعب خلينا نقوله في الهجوم لعب نوعا ما عشوائي، هالشيء اللي خلاه ما مثلش خطورة على الدفاع نادي الصفاقسي تقريبا مدة 45 دقيقة الشوط الأول وتوا تقريبا 4 دقائق الشوط الثاني، دونك نادي الصفاقسي اليوم نصوره معناها ممتلك مفتوح في الانتصار.
1: بينما في رادس التوقيت وانتيجة رضا في رادس
4: نلعب في الدقيقة 75 ودائما التقدم لنا الإفريقي على حساب التراجم الجزيتي هدف مقابل صفر، أول هدف هو عن طريق صدقة جديدة 56 ومنذ لحظة الصدقة جديدة يضيف الهدف الثاني أيمن الحرزي وتصويبة الصدقة الجديدة كانت قوية لكن تضرب في الدفاع وترجع، وقبلها بدقيقتين كانت مخالفة للترجي الجريسي وعن طريق محمد ريان السمالي ينفذ خليل قصاب لكنها فوق المرمى. الملاحظة الثالثة جمال وأنه الترجي الجريسي قام بثلاثة تغييرات، محمد ريان السمالي مكان آدم الطاول، ياسين الكاسح مكان توري، وزياء الدين الجويني مكان محمد ياسين العريض، بينما النادي الافريقي تادوس كينكان مكان أسامة الشريمي وأيمن الحرزي مكان حمزة الخضراوي. والملاحظة الأخيرة أنه الحكم حمزة زعيد وزع لحد الآن ثلاثة إنذارات، صادق الطوز وزاز الكيلاني من جرجيز وغيث الزعلوني من النادي الافريقي، وكذلك انذار للمرافق النادي الافريقي برهان غنام حاليا نرى في الدقيقه 76 واحد بلاش النادي الافريقي امام ترجي الجزائري.
1: عندك ما تقول في المقابل هذه استفيق؟
5: والله الوليد جاسر بالكيلاني مدافع النادي ترجي الجريس انقذ فريقه من هدف محقق معناها بحسن تمركز، تبقى النادي الافريقي تحسه انتفض في الشوط الثاني وشفنا الفرص، وخاصه معناها قوة في الأداء نتاعه، وخاصة سرع أكثر في التمريرات، مش يفرض على ترجي جرجيس أسلوب لعب أنه ما يخليش يقدم وما يخليش زاد يفكر، مش يجازف أو مش يزيد خطوة قدام، فبالضغط اللي شفناه على لاعبين ترجي جرجيس في وسط الميدان شفنا زاد كيف بحسن التمركز نتاع لاعبين النادي الإفريقي، أنه المساحات معناها قلوا فيها أكثر دفاعيا ولا حتى في وسط الميدان، وشفنا زاد الدخول الحرزي على الجهه اليسار كيفاش ولا يلعب اكثر انتيريور، ماشي فاضي المنطقه للاعب الشاب غسان المحرسي اللي الى حد الان ماهوش مقصر، تبقى الصادق قديده هو اللي ولا عنصر معناها اساسي في التمركز في وسط معناها قلب الهجوم تاع النادي الافريقي، وهو اللي قاعد يحضر في اللاعبين اللي جايين من الخلف ولاو يعملوا فارق. فاعتقد اللي الجستيون تاع الشوط الثاني بالنسبه للمير كنزاري معناها طيبه الى حد الان، الزعلوني كالعاده رغم اللي اصيب كم مره اليوم في المباراه تاع اليوم لانه فما رقابه عليه كل ما يفوت السونتر الا، وفما لاعب دائما عينه عليه لانه نقطه قوه النادي الافريقي الجهه اليمين، وزاد كيف الترجي جرجيسي بوجود الصادق التوج من الاخير تو هو اللي قاعد في الدفاع، واللاعبين الكل قدموا على اساس انه واحد بلاش قادرين يعملوا لهم مفاجاه اذا كان النادي الافريقي ما اخطاش.
1: به أنيس عندك إذا فخرة
0: أكيد في المقابلة اتحاد بن قردين نادي حمام الأنف وصلنا بالضبط 73 دقيقة لعب في المقابلة دائما التعادل 0-0 مع هدف تم إلغائه من حكم نضال بلطيف بعد التواصل مع غرفة الفار اللي موجود فيها هيثم جيرات بداية تسلل هدف سجله محمد علي المجري كان في وضعية تسلل يبقى التعادل 0-0 ونذكر أنه نادي حمام الأنف يبحث على أول نقطة ليه في البطولة إلى حد الآن
1: به دونك طبعا مازال تقريبا ربع ساعه سميره
3: صحيح شفنا ان نادي الصفاقسي مسيطر وسط الميدان والحقيقه قال الطراعي ممكن اللي كان الحلقه مفقوده في وسط ميدان نادي الصفاقسي اعطى اضافه كبيره لهجوم نادي الصفاقسي خاصه في التشتيت الهجومي في اللمسه الاخيره كان متمركز دائما وابدا في في يعني في مكان الكره ودائما وهو وراء اللمسات الاخيره ليلوندو الليات بالوافي اللي الحقيقه قدموا معناها مردود ممتاز جدا. شفنا علي معلول اليوم والمسلوثي الاضافه نتاعهم في في في الاطراف كانت اضافه كبيره ياسر خاصه على المستوى الهجومي الشيء اللي خلى نادي الصفاقسي يخلق تفوق عددي دائما وابدا في منطقه 18 متر بتاع نادي البنزرتي. النادي الصفاقسي هاجم 7 و6 لاعبين في المنطقه 18 هكا علاش خلاها برشا خلق برشا فرص. دونك اليوم شفنا نادي الصفاقسي والحقيقه يعني مسيطر سيطره كليه على الميدان استحواذ فرص جمل كرويه ممتازه جدا. نتصور انه المردود اليوم نادي الصفاقسي طمن احباء نادي الصفاقسي اليوم ويخليهم معناها عندهم كل ثقه في فريقهم باش يمشي لبعيد خاصه في المسابقه الكاف يا جمال.
1: واضح باهي يا سيدي التوقيت رضا والنتيجه التوقيت ذكرنا بالتوقيت بالضبط
4: 79 دقيقه 1 بلاش الافريقي امام ترجي جوجيت
1: وفوزي التوقيت النتيجه فوزي
2: 75 دقيقه لعب يعني وتقدم لصالح نادي الصفاقسي هدفين لصفر.
1: باهي هاي نرجع بعد شوية ننهيو المقابلات أكيد باش نرجع مع تقريبا 5 دقائق أو 6 دقائق الأخيرة في المقابلات.

0: Radio Sport.
1: الخمسة وستة وأربعين دقيقة تقريبا ما زالوا قديش أربع دقائق في الملعب. خلينا نطلع على رادس مع رضا الخليفة التوقيت وانتيجة. رضا مرحبا بك.
2: أهلا بك جمال. نلعب في رادس في الدقيقة 87 ودائما نتقدم للنادي الأفريقي على حساب الترجي الجنيسي هدف مقابل صفر. ونذكر صاحب الهدف هو الصادق دقيقة في الدقيقة 56. في الحقيقة سجلنا زوز محاولات في الدقائق لمرة الدقيقة 82 مخالفة ينفذها. هذه فرصة للترجي الجرجي رقم 10 الجرجي وسع وتخرج الجانبية. كانت تصويبة قوية من رقم 35 تخلي للخصاب وسكن اقبلها كما قلنا مخالف ينفذها كيزوم كي. لكن دفاع الجرجي رجع كرة دقيقة 84 هجوم للترجي الجرجي عن طريق اسماعيلي يعطي كرة طويلة لكن كيباسوي يتباطى ويصوب ولكن مهيب الشامخ يخرج من مناطقه ويرجع الكرة. حلينا في دقيقة 88 واحد بلاش كما قلنا للأفريقي أمام الترجي الجرجي.
1: بايخ نشوف فوزي الخماسي في صفاقس هذا التوقيت وانتيجة وش فما إلى حد الآن يا فوزي؟
3: 83 دقيقة لعب في المباراة فزال تقدم صالح نادي الصفاقس هدف لصفر. الحقيقة جمال فما تغيير آخر قام به نبيل الكوكي كان يمكن يعطي ثمار نتاعو خروج الوايت راعي ودخول محمد عبسي. كان التوزيع من محمد صالح المهد اللي وقع تغييره صاحب الهدف الثاني لوجه لوجه عبسي يعني ما العبسي يعني ما أقل تركيز كان يمكن يسجل الهدف الثالث. هذا يعني باش الميساج نحب نوصل للتوفيق السمير دور الكوتشينج يعني لا زوز لاعبين كانوا يجموا يثلثوا المباراة يثلثوا النتيجة لكن يكون عبسي أقل كان يمكن ناخذ تركيز كان يجب يسجل هدف الثاني. بالنسبة للمقابلة المباراة يعني الصفاقسي بعد الهدف الأول يعني منذ دقيقة 35 كان في تاريخ مفتوح الدفاع عن الصفاقسي قام دوره زاد بعد التغييرات اللي قام بها محمد عزيز ما فماش تسيم في التهديف لكن يمكن قلق زاد شوية الدفاع عن الصفاقسي لكن الصفاقسي كان أفضل منذ دقيقة 35 عكس البداية المباراة كان نادي البنزرتي أفضل من نادي الصفاقسي.
1: واضح به في بنقردين
4: تتغير النتيجة في اللحظات هذه لصالح الفريق الاتحاد الرياضي ببنقردين بعد سونتراج من الجهة اليمنى. محمد كامارا يطلع بالرأس دانيال أوبوا رقم 30 في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنقردين ويسجل هدف التقدم من رأسية في دقيقة 84 وحاليا نلعب في الدقيقة 85 من المقابلة. دونك واحد بلاش
1: لبنقردين قدام محمد نفس
4: صحيح ثلاثة نقاط في طريق نحو ثلاثة نقاط ثمينة جدا بينما نادي حمام النمف يلعب أكيد حظوظه الكل في أواخر هذا اللقاء من أجل على الأقل العودة بنقطة في انتظار ستة دقائق المتبقية في المقابلة.
1: سي سمير وكان واتحاد بنقردين عنده أجانب ممتازين
5: صحيح
1: لاحظناهم أنهم
5: صحيح جمال شو الحاجة الباهية في اتحاد بنقردين نحن ما شفنا المباراة طبعا شو المباراة أنه لدقيقة 85 وصابر ما كل ما سيبا أمبورتي في الأتاك والهجوم وخلى المناطق يلعب بتوازن حتى الآخر وقت أمن بحظوظه أعرفه أنه يقدر يسجل في أي وقت من الأوقات ما سيطر على المباراة سيطر كلية خلق برشا فرص لكن ديما متوازن ما خلاش النادي حمام النمف يقوم بالهجومات المرتدة جمال ولا يقلق أثر الهجومات التحول السريع. دونك يعني لعب توازن صبر جاء الهدف دقيقة 85 إصر كرة رأسية يعني يجسم الرغبة الاتحاد بنقردين في الانتصار على ميدانه ثلاث نقاط جديدة يدعم بها
1: لا مازال
5: ولا محل لكن شوف نحن
1: في بنقردين
5: قدم مرض كبير ضد اتحاد المنستيري وكان منتصر 3-1 يعني تحس أنه فريق قاعد يتبنى شيئا في رويدا تحس أنه الحدوث قاعد يبني في فريق شوية صبر. نصور أنه اتحاد بنقردين مع اللاعبين الأجانب اللي قلت عليهم كانوا ممتازين جدا ينجم يحقق النتائج اللي ترضي جماهير وترضي احبابه.
1: ستفيق تاريخ كان تقدم اتحاد بنقردين اللي جاء في الدقيقة 85 مباراة صعبة
6: جاء بصعوبة
1: لكن نقاط مهمة
6: أكيد إذا كان يواصلوا إذا كان يحافظوا ويواصلوا يكملوا فائزين أكيد ثلاثة نقاط هامين جدا على المردود اللي قدموه ضد النادي الرياضي الصفاقسي. أنا توقعت اللي المباراة مش تكون أسهل ولكن لقاو أنا حمام النلف واقفة كما يلزم لقاو نادي حمام النلف يهاجم في بعض الأوقات
4: سجلت زوز أهداف ملغات
6: ملغات فقلقهم برشا حمام النلف فالهدف جاء على أثر كرة ثابتة وهنا دور كما قلنا دور التركيز في الدقائق الأخيرة للمدافعين تاع حمام نلف اللي يقبلوا مش أول مرة يقبلوا أهداف بشكل هذا. فحذاري لأنه نادي البنزرتي سجل الحمام نلف في الدقيقة زاد كيف كيف بالرأس على ثروقنية اللي هما زاد قبل على ثروقنية. دونك هنا ذوادي مطالب ماشي يراجع نفسه ويراجع فريقه في الأخطاء البدائية اللي قاعدة معناها تخلي حمام نلف تقبل أهداف على الكور الثابتة.
1: أنيس عندك إذا فخر قبل ما رجع نمشي نشوف رادس وفوزي التوقيت والنتيجة؟
4: لا فقط كما قلت ما زال تقدم البنغردين واحد بلاش وبالنتائج الآنية نادي حمام نلف إلى حد الآن في صورة أنه تقعد النتيجة هذه هو الفريق الوحيد اللي ما عنده حتى نقطة إلى حد اللحظة هذه.
1: وضعية صعبة لنادي حمام نلف. خلينا نشوف رضا وين وصلنا التوقيت يا رضا.
2: الوقت القانوني انتهى والحكم حمزة عيد أضاف 8 دقائق ما زلنا في الدقيقة الثانية والنتيجة لازال على تقدم النادي الأفريقي على الترجي الجريسي هدف مقابل صفر. والملاحظة البارزة أن الترجي الجريسي أصبح يلعب الكل في الكل وأصبح يتحول بسرعة من الدفاع للهجوم وكاد يعدل النتيجة في مناسبات الأولى عن طريق جاسر الكيلاني ثانية منذ لحظات عن طريق الهادي جرتيلا لكن رأسيته استبدل الدفاع. نلعب في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل.
1: أي سيدنا عملوا الترتيحة مع الغناء قصيرة ثم نحكيه على نهاية المقابلات. تقلوا معنا.

خلي نوين الشرع وما زال القسم منسوب القلم حتى للكبر حتى للكبر ما زلت رجهم كل ما زال زال دي مراجل وين الرجل فيه العيش كلا دي دور بومبا مورتال كل بركان في ثورة كيب ما زلت دي محاضر القتال ما زال سفاح قلبي كادر بالصبر انهد بنصف الجبال المولى يقبل

0: السبعة وستة وخمسين دقيقة طبعا وصلنا تقريبا للثواني خمسة وستة وخمسين دقيقة الخمسة وستة وخمسين دقيقة سمحونا دونك وصلنا لتقريبا الثواني الأخيرة في الملاعب خلينا نشوف الرضا في رادس توقيت وين تيجي رضا
1: نلعب في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل ما زالوا دقيقتين والنتيجة تقدم النادي الأفريقي على جرجيت هدف مقابل صفر والحقيقة جمال أنه سبحان مغير الأحوال الترجي الجرجيسي قاعد يقدم في أداء محترم جدا وكان قريبا من تعديل النتيجة في أكثر مناسبة ما نعرفش علاش الترجي الجرجيسي ما كانش في الدقائق الفارطة في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني فرصة أخرى الجرجيس فرصة تعددت الترجي الجرجيس وتنوعت لكن التسرع ربما أو اللمسة الأخيرة غائبة في الحقيقة الترجي الجرجيس قاعد يقدم في أداء يليق باسمه وأداء محترم جدا وكما قلت كان أكثر في من مناسبة يعدل النتيجة خاصة منذ دخول اللاعب الهادي جرتيلة اللي عمل الفارق وصاع الحال الفارق وكاد هو بنفسه يمرر يسجل أكثر من مرة لعلها أخيرة كان على خط 18 متر لكن مهيب الشامخ تعلق
0: هو ترجي الجرجيس وكانه يعني اهتمام شوية بكأس الكاف أكيد فريق ممتاز نعرفوه عملوا قدم موسم ممتاز رضا بكري حكيت على ريجي كامب وقلت انه انت هو حاليا في الترجي ولكن المعلومات وقلت هو على يعني عنده عقد مع الترجي ولكن العقد هذا يبدو زاد فيه بند تعرف انت اللي تسريحي بند تسريحي اليوم المدربين والملاعبيه وخاصه المدربين يعني ديما يقراوا حساب النقطه هذه ويكون فيما بند تسريحي واضح يا ترى تخلصني شهرين نمشي على روحي خلصك ثلاثة شهور على ما يبدو أنه باش يخرج يزمو يدفع 150,000 يورو
1: جمال بالفعل هو الشرط الجزائي هو حوالي 150,000 يورو ولكن هو ما يجيش غريب من ريجيكوم لأنه كان على ذمة الفريق السوداني الهلال السوداني وكان عنده عقد وكي جاء عرض الترجي جاء للترجي رغم اللي عنده مربوطة بعقد وربما كل شيء وارد في مثل هذه الأمور
0: إذا كان يخلصوا له جمعية 150,000 يورو جمعية جديدة أكيد بشكل
1: جمال
0: تفضل إذا
1: نهاية المباراة أنا في رادس بانتصار النادي الأفريقي على الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو الصادق دقيقة في الدقيقة 56
0: واضح شكرا لك دونك فوز النادي الأفريقي هدف سجله شكون أنيس قال
2: صادق قديدة
0: صادق قديدة به دونك فوز النادي الأفريقي واحدة بلاش تعليق على فوز النادي الأفريقي شنو رأيك تستفيق في فوز النادي الأفريقي
3: صعب على روح صراحة كي تشوف الأداء الشوط الأول قلنا مرتقاش و إلى مستوى النادي الأفريقي ولا حتى الفريقين الاثنين ما شفناش فرص كبيرة شفنا بعض المحاولات خاصة من النادي الأفريقي واكتفى ترجي جرجيس بالدفاع والمحافظة على مرماه بدون قبول أهداف الشوط الثاني اللي تغير هو أنه ماهر كنزاري دخل الحارس في مكان الخضراوي على الجهة اليسار وأعطى تعليماته أكثر مش زدام يكون على الجهة اليمين مع كيزومبي وافتح زاوية للزعلوني مشي يمر ولي دي دوبلومون كل صاروا من الجهة اليمين وعلى اثره شفنا الهدف اللي سجله الصادق قديده في الدقيقه 56 كنا ننتظروا انه النادي الافريقي مش يعاود كالعاده انه يزيد قوي في النسق ويزيد
0: لكنه تراجع
3: لا حتى الدقيقه 75 جمال جات زوز فرص كاد النادي الافريقي انه يسجل زوز هدف ولكن اضاعهم بطريقه عشوائيه وبعد شنو اللي صار في جرجيس هو دخول اللاعب الوليد السماعلي ودخول جرتيل غيروا الوجه متاع جرجيس هجوميا في الربع ساعة الأخير ولا يلعبوا أنجو ديريكت ولا يلعبوا أكثر على الكرة السريعة اللي فير لافون لأنه جرتيلة ولا متمركز على الجهة اليسار وشفنا السماعلي بتمريراته لأنه لاعب ممتاز جدا فنيا وفي وسط الميدان ولا هو اللي يسرع في اللعب في جرجيس ولكن زاد نفس الشيء ضيعوا زوز فرص في 18 في 6 متاع كادوا على الأقل يرجعوا بنقطة لجرجيس اللي كادت عادية جدا في المردود نتاعهم في الدقائق الأخيرة النادي الأفريقي سؤال اللي لازم ناخذ عليه للمرة هما 3 مباريات لعب متلاوي واحد بلاش حمسوسة واحد بلاش الفريق

0: دونك النادي الافريقي غير قادر على تضعيف النتيجة وغير قادر على حسم المباريات بتسجيله للهدف الثاني، ولكن قاعد ياخذ في نقاط وقاعد
1: وذاك المهم، وذاك المهم نقاط مهم به. خلينا نشوف فوزي نهاية المباراة زادة في صفاق ساك ولا فوزي
2: صحيح لأن الحكم حسام بن ساسي عن نهاية المباراة بانتصار نادي الافريقي في هدفه للصفر، نذكر شريط الهدف الأول في 35 عن طريق اللاعب جونس والهدف الثاني عن طريق محمد صالح المادي في الدقيقة 65.
1: به بينما
3: في بنجردان نهاية المقابلة بانتصار الاتحاد الرياضي ببنجردان على نادي حمام لانف هدف مقابل صفر، هدف دانيال أوبو دقيقة 85 اللي هو لاعب نيجيري، دونك انتصار جديد وثلاثة نقاط جديدة، هذا ما يخلي الترتيب في انتظار المقابلات المتبقية. النادي الافريقي الأول بالعلامة الكاملة عنده 9 نقاط، الاسبيرانس 9 نقاط لعبة 4 جولات، ثم السي اس اس عنده 8 نقاط تقدم ساقية الدائر 8 نقاط، بنجردان بانتصار اليوم 8 نقاط مع المستير 8 نقاط، العمران 7 نقاط، سيابي 7 نقاط، ثم الملعب التونسي وليتوال ومستقبل مرسى عندهم 4 نقاط، ترجي جرجيس 3 نقاط مع المتلوي، ثم الأولمبي البيجي 2 نقاط، حمام سوسة نقطة وحيدة، والفريق الوحيد في البطولة بصفر من النقاط هو النادي الرياضي بحمام لنف.
1: سي سميرة اتحاد بنجردان يتمكن من الفوز 3 نقاط مهمة
4: صحيح،
1: ونادي صفاقسي زاد يفوز ولكن براحة صفاقسي يفوز
4: صحيح. شفنا كما قال توفيق النادي الافريقي لعب بالنار في وقت من الأوقات في خسارة الدقائق الأخيرة، ممكن ترجي جرجيس جمال أنه لعب مباراة في كأس إفريقيا تنقل المالي من بعد لعب مباراة قوية في الأسبوع مع اتحاد المنستيري واليوم تحول الرادس معنا نادي إفريقي، ممكن مصف مشارك مدرب ترجي جرجيس رأى أنه الشوط الأول يقبل اللعب وبعد ممكن حسب نتيجة يعني ينجم، وهذا الشيء اللي صار فعلا. نادي إفريقي سجل هدف وضيع زوز أهداف، ترجي جرجيس بتغييرات مصف مشارك دخول السماعلي الكاسح الجويني وجرتيلا 4 تغييرات هجومية، غير كما قال توفيق وجه الفريق واصبح مسيطر على الـ على الـ على الصط الميدان وخلق برشا فرص وكاد ان يسجل التعادل. عموما يعني انتصار مستحق للنادي الافريقي، هزيمه على الترجي جرجيس انه راجع حساباته خاصه من الناحيه الهجوميه كيفاش يعمل توازن بين الدفاع والهجوم. الاتحاد بنجردان اليوم اكد انه يلعب انه ميدان صعب المراس، انه في فوق ميدانه ما يساومش عن نتيجه فعلا، يتعادل عن الصفاقسي، انتصر في المباريات الاخرى واليوم اكد شيء هذا، انتصر قدام حمام لنف اللي حمام لنف نقطه استفهام كبيره، جاي شهر راحه تو عليه مراجعه بعض برشا امور الجوانب الفنيه، ممكن تو الميركاتو يسكر اليوم نص الليل ما عادش عنده امكانيه انه يجيب لاعبين، لكن شفنا حمام لنف ناقص في خاصه الكاليتي تاع الكالكو جوار اللي باش يعملوا الفارق باش يوصل يسجلوا اهداف، اللي قاعد يخلق في فرص قاعد يصنع في اللعب لكن فماش تسيم لانه ما عندوش اللاعبين اللي فينيسور في الهجوم. نادي الصفاقسي اليوم انتصار منطقي، شفنا اليوم نادي الصفاقسي قدم مردود يليق بنادي الصفاقسي يطمن احبائه كما قلت لكم بكري، حتى الافكتيف نادي الصفاقسي ممتاز جدا، شفنا بنك خوي يدخل اللاعب المهذبي يسجل هدف منذ دخوله، محمد عبسي نفس الشيء كان ينزل يسجل هدف لكن يعني ممكن نقل التركيز، يعني الشيء هذا دونك نادي الصفاقسي في الطريق الصحيح مع المدير الرياضي طارق سالم اللي الحق يقال قاعد يقوم عمل كبير في الانتدابات في اللي حاطه باللاعبين في خاصه في حمايه الاطار الفني، لانه يعني فما شفنا حمله كبيره على الاطار الفني لكن طارق سالم يتحمل مسؤوليته وقال لك تحمل مسؤوليتي في الانتدابات نتاعي الفنيه، وشوف نادي الصفاقسي قاعد يجني في الثمار هذه وان شاء الله يواصل على النسق هذا جمال.
1: دونك نتائج عموما سي توفيق نتائج يعني منتظره
0: في لا برستاسيون تاع النادي الصفاقسي والنادي الافريقي وبنجردان، الثلاثة فرق اللي تلعب على أرضية ميدانها استقبلت وفازت كل حد بطريقته وبأسلوبه وبإمكانياته، دونك بالنسبة لجرجيس نون با دي ميريتي، الخوف على النادي البنزرتي ونادي حمام لنف هما اللي ما هجوميا ما وجعوش وما عملوش اللي يشفع لهم باش يرجعوا بنتيجة إيجابية، دونك هنا الأسلاح واللي مركاته ما هو اليوم يوفى ولا غدوة
4: اليوم نص الليل
0: هكا دونك وحصل ما في الصدور.
1: مادام نحكيو على الميركاتو والنجم الساحلي انت دب كينغسليك ايدو في اخر لحظه رسميا اعلن على الانتداب هذا، انت قلت قبل النجم حاشم مهاجم النجم دونك في اللحظات الاخيره بعد ما كان لاعب سنغالي لكن تلعب مضروب
0: مصاب
1: كينغسليك ايدو يعرف البطوله

0: سيلعب في النادي الصفاقس، يلعب في الفريق، يلعب في الترجي. يعني شنو رايك في الانتداب هذا؟
1: لا معناها مبروك على النجم الرياضي الساحلي الانتداب في اخر لحظه، وان شاء الله اللاعب هذا يعطي شنو اللي جايبينه باش يعطي الاضافه، ان شاء الله يدخل في المنظومه والمدرب يعطيه الوقت الكافي مش يسترجع امكانياته، لانه كان يلعب في الاردن وما كانش يسجل في برشا اهداف، تبقى توا عنده شهر راحه مش يخدم على روحه ومش يحضره للمباريات الجايه، ان شاء الله يوفق كيما جا شوات وتوفق مع النجم الساحلي، يمكن يدو يتوفق زاد كيف كيف اذا يلقى الجو المناسب ويلقى اللهوة اللازمة ويلقى زاد الملاعبية ويلقى شكون زاد اللي مش يعطيه الكور اللي مش تسجل. ما يدو ما ينجمش وحده يرجع للدفاع ويهزم الكورة ويمشي بها، انا ماهوش كابتن ماجد دونك يلزم يلقى شكون يساعده ويلقى شكون يعاون.
2: اكيد هو لكن الحاجه الباهيه نقطه الايجابيه في الانتداب هذا توفيق هو انه فسق عقده مع الفريق الاردني من اجل عيون النجم الساحلي، حب يجي النجم الساحلي، حب يرجع للبطوله التونسيه، دونك هو
1: فرصه
2: ليه
0: انه يثبت.
2: نعرفوا احنا امكانياته لما لعب في البطوله التونسيه، لكن ممكن
0: هو يمكن فتره ناجحه ما عندش فيه
2: برز كما يجب، 30 سنه عمره تو تقريبا، يعني النجم الساحلي يستنى في الانتداب هذا في المركز هذا خاصه باش يسجل اهداف وعلى يكون هداف ان شاء الله، يعني يكون في المستوى اللي نعرفوه عليه ويقدم اضافه للنجم الساحلي ويقدم اضافه خاصه للنجم الساحلي.
1: جيبان يدو مش يخلي هكا الوليدات الصغار اللي يلعبوا في الهجوم يأيسوا، بالعكس يزيدوا يخدموا على روحهم يزيدوا يحسنوا من امكانياتهم باش النجم الساحلي يلقاهم في المستقبل. راه اذا كان جا يدو والملاعبين الصغار يقعدوا على البنك وما عادش يشاركوا وراي خساره كبرى للنجم الساحلي، لانه يدو يجي ويعام السنه الجايه يتباع وبعد النجم الساحلي يعاود السيناريو هو بيت. دونك عارف شنو نقول لك،
2: نحب نذكر المدرب انه قال عندي بروجي الفو با اوبلي البروجي نتاعو، دونك حتى كان جاب هذا المهاجم هذا
1: يواصل يخدم على
2: في نطاق يندمج في المشروع هذا مع الاعتماد والمحافظه على الكليات الصغار هكم، لانه هذوك من البروجي نتاع مستقبل النجم الساحلي. دونك شفنا معناها دي بروميتور ملاعبيه ممتازين دخلوا، خاصه المهاجم اللي دخل وسجل هدف مع ضد المتلوي في تسمو ولاد صغير ممتاز جدا جمال، دونك ما يلزمهمش هذوما يتقصاو لانك جبت انت معناها محترفين، دونك لا بالعكس كونترير جيبوا هذوك باش يونكادريو للصغار ونخمم ديما في المشروع نتاعي انه نجح المشروع نتاعي بمعناها لانسي ملاعبيه النجم الساحلي، لانه النجم الساحلي عنده معناها ايكول ممتازه جدا تكوين ممتاز جدا، ان شاء الله نشوفوا نجم الساحلي اللاعبين هذوما يلقاو فرصتهم ويواصلوا في التالق نتاعهم.
0: حاب تضيف حاجه صفيق؟
1: لا لا سي
0: بون، انت طلبت مهاجم، انت واحد من الناس
1: طلبت، لانه شوف عندك الشعبين وعندك ايوب الفجار
2: هذا ايوب الفجار
1: معناها تنجم تقول واحد انترناسيونال والثاني برسك عن قريب مع بالضيف مع عنان، دونك كي تجيب لاعب كيما ايدو معناها عنده الخبره الكافيه ولعب في عده فرق
0: ويعرف
1: بطوله التونسيه اي دونك عنده لا سون بوا، دونك الاخرين على الاقل ما قلناش معناها ما يتعلموا، اما مش تهبطهم اسبوار وتنساهم، يعني من رأي انه مش حل. انا بودي لو يقعدوا ويتلاعبوا زياده ويزيدوا يخدموا اكثر ويزيدوا المدرب يزيد يتلاعب بهم هما يمكن اكثر من برشا اخرين، لانه توا العمله النادره هي المهاجمين
0: صحيح
1: اللي سجلوا في الاهداف، ما عادش فما لا في تونس ولا في السوق مش تلقى مهاجم هداف، وين هاك شوف في رافينيا ماهوش مهاجم ولكن هداف، ولكن منظومه اخرى هذيك في برشلونه منظومه اخرى، لازم تلقى الباسور وتلقى الهداف اللي يعرف يتمركز ويعرف وعنده سرعه وعنده لو سونس دو بوت وعنده زاد الفلير في 18 متر، هذوما ما يجيوش في يوم وليله راهو.
0: باهي خلينا نذكر بالنتائج والترتيب، طبعا ثلاثه مقابلات المتاخره دونك النتائج نتاعها كالاتي: اذا فوز النادي الصفاقسي على نادي البنزرتي 2-0 وانتصار النادي الافريقي على ترجي الريس 1-0 وفوز اتحاد بن قردان على نجم نادي حمنوف 1-0. هذا يعطينا الترتيب التالي في الـ طبعا بعد استكمال كل المقابلات المؤجله: الافريقي والترجي 9 نقاط، الافريقي افضل على مستوى التهديف، ثم نلقاو النادي الصفاقسي في المركز الثالث عنده 8 نقاط ومعه تقدم ساقط الدائر، ثم المركز معهم زاد الاتحاد المنسيري عنده 8 نقاط.
1: الافريقي زاد نقصوا مباراه مع الملعب التونسي.
0: اي زاد نقصوا مباراه.
1: تاع نهار المطر هذه.
0: اي صحيح. الفريق تنقص المقابلة، دونك إذا كان يفوز يولي بمفرده في الطريعة. قلت الاتحاد مرة سيريز إذا ما عنده 8 نقاط مع النادي الصفاقسي وتقدم سقيت الدية، المركز السادس اتحاد معهم اتحاد بن قردان يلتحق بهم 8 نقاط. يعني شوفوا قداش من فريق
2: تجمع، فما تجمع
0: تجمع في النقطة في الهدف في النقطة الثامنة. النادي الصفاقسي تقدم سقيت الدية، الاتحاد مرة سيريز، اتحاد بن قردان عندهم 8 نقاط، ثم شباب العمران والنادي البنزرتي كل واحد عنده 7 نقاط، ثم لقاو النادي الملعب التونسي عنده 4 نقاط تنقص مقابلة، النجم الساحلي عنده 4 نقاط، المرسى عنده 4 نقاط، المركز 12 الترجي الجرجيس عنده 3 نقاط، ومعها النجم المتلوي. المركز 14 الأولمبي البيجي عنده 2 نقاط، المركز 15 الحمصوصة عنده نقطة، والمركز الأخير نادي حمنون بصفر من النقاط، في وضعية صعبة نادي حمنون. فك ولا صفيق
1: صحيح هو صفيق من كاتريم جورني زيرو بوت زيرو فيكتوار،
0: يعني حصيلة سيئة وسيئة جدا.
1: هك علاش احنا ننتظروا عملوا انتدابات بقى الانتدابات اللي عملوهم متأخرين ومازالوا ما همش حاضرين بدنيا، يمكن بعد الشهر هذا تو تبان، لأنه هذه مباراة متأخرة جماعة.
0: اي صحيح،
1: دونك يمكن بعد الشهر راحة تو تبان الظروف الكل نتاع حمام نلف اسكو مش يواصلوا بالذوادي أو مش يجيبوا مدرب آخر ما تعرفش عليهم، فقا الوضعية نتاعهم توا يلزمهم يستفيقوا ويحضروا روحهم، لأنه اللي جاي كل مباراة مش تولي أصعب.
0: واضح. حكت أن نعمل وقفة مع الموسيقى، ما زلنا تو بعد نحكيو كرة يد ونحكيو على البطولة، ما زلنا كذلك باش نحكيو على على البطولات الأوروبية. ما زلنا معكم حتى للسبعة.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. راديو سبور
4: برعاية
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
4: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك. راديو سبور

0: Rádio Sport. الستة وثلاثة وعشرين دقيقة عودة في راديو سبور. نحكي كرة يد, شو رأيك نحكي كرة يد, وطبعا نحكي على التقدم الجولات, وخاصة يرجع معنا الركن هذا كل نهار أحد في متابعة للبطولة والنتائج, وخاصة الترتيب والفرق اللي تبرز, اللاعبين اللي يبرزوا, المدربين اللي يبرزوا. خليني رحب بالصديق والمدرب حبيب إبراهيم. أهلا وسهلا بك حبوب, مرحبا.
1: مرحبا جمال, مرحبا بنيس, مرحبا بالحضور, مرحبا مشاهدين ومشاهدات جوهرة اف ام وجوهرة تي في. عودة في موسم جديد, في حلة جديدة, بعد الناس كل تسهل عجبهم البرنامج, والناس كل تسهل وقتاش ترجع وقتاش ترجع, وهنا رجعنا, وهنا ان شاء الله قدموا الإضافة كالعادة في موسم جديد.
0: وقتاش ترجع قلنا لهم نرجع مع الشبكة الشتوية, هذه هي الشبكة الشتوية, دونك نرجعوا احنا مع الشبكة الشتوية. مع وصلنا للجولة قداش حبيبي؟
1: الثالثة. وصلنا للجولة الثالثة.
0: أنيس الذودي أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا من جديد جمال, تحية
3: لك, تحية سيد الحبيب وكل يتابعوا فينا على جوهرة فام تي في.
0: إذا اللي أحسن حاجة نبدأ به, نبدأ بالنتائج, النتائج اللي صارت البارح, وبعد ناخذ رأي حبيب في النتائج, هل كانت فما مفاجآت ولا كانت نتائج منطقية؟ يلا.
3: بالفعل الجولة الثالثة ذهاب من بطولة النخبة في كرة اليد, المنزه الرياضي خسر قدام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 28 مقابل 32. نصر طبلبة خسر قدام البعث الرياضي بابني خيار بفارق زوز أهداف 24 مقابل 26. نادي كرة اليد بجمال مقابلة كانت حماسية, خاصة فارق هدف وانتصار سبورتينغ المكنين على مضيفه نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 27 مقابل 26. مكرم المهدية الترجي الرياضي التونسي مقابلة وفات بانتصار الترجي بنتيجة 28 مقابل 23. جمعية الحمامات كيف كيف ماتش سيري قدام ساقيت اللازيت, والانتصار لساقيت اللازيت بفارق هدف 27 مقابل 26, بينما فوز عريض للنادي الافريقي خارج القواعد قدام الاتحاد الرياضي بمنزل تميم بنتيجة

0: في ال 30 ثانيه الاخرى ساقيه الزيت تاخذ طومار يدافعوا بسته حمامات دافعه بسته يرجع في الطومار الجمهور يعمل كالعاده شويه شغب ترجع الدافع بخمسه لاعبين الحمامات
1: يعني الجمهور تسبب
0: في اقصى اللاعب ولعب شفت والفريق نتاعو قبل الهدف في اخر ثواني من المباراه. على كل حال الاربع فرق الاولى اللي هما الترجي التونسي نادي الفريق النجم الرصيح اللي ساقيه الزيت اذا كانت تكمل المباراه المتاجله نتاع ساقيه الزيت هما ثلاثه على ثلاثه عندهم الوقت الحالي هما اللي قاعدين ماشيين في وكالعاده فما ثلاثه فرق اللي قاعده هي اربع فرق تقريبا المنزه منزل تميم جمال وطبلبة ثلاثة هزاي
1: ما لقوا في صعوبات كما مستنسين ديما فما فرق
0: جمال لا
1: جمال لا مش مستنس المستوى الفني حبيب شفناش مستوى فني ولا مازال
0: والله المستوى الفني
1: مازالت مقابلة عادية
0: والمرحلة الأولى باش تكون عادية جدا لأنه هي الفني فرق باش تتعدل للمرحلة الثانية فهمتني وبعد
1: مستوى الثانية
0: فما مرحلة ثانية ولكن هي شنو صار في البطولة هذه عدة لاعبين تنقلوا من عدة نوادي لعدة لاعبين أخرين جا لاعبين النجم الرصيحلي في ساقية الزيت ولاعبين من الأفريقي ولا في النجم الرصيحلي ولاعبين من النجم الرصيحلي في الافريقي ولاعبين من الترجي مطيع الإمام
1: مثلا من الافريقي للترجي
0: وعمار الشعباني من الترجي للافريقي وهكذا دواليك برشا عندنا قائمه مطوله موسعه من اللاعبين
1: مع حبيب مع خروج هذا لاعبين كبار اللي كانوا مؤثرين خارجوا خارج البطوله التونسيه شاول الخليج هذا باش تكون الامور واضحه فما برشا اسماء
0: كيما رسلان الكتل كان في النادي الافريقي بالقايد مثلا كان جاي للنادي الافريقي ومن بعد مشى
1: على مصطفى زاد
0: على مصطفى برشا لاعبين اخرين برشا برشا برشا لاعبين خرجوا ومشاو للخليج والبطوله قاعدة ديما المستوى معناتها نتاعها متوسط
1: الحقيقة هذاك هو الحاجة اللي متقلقتنا انه مستوى البطولة نتاعها متوسط وهذاك علاش يعني يلزم يرتقي مستوى البطولة باش نجموا نوليو في على مستوى المنتخب نبقى نجموا نفسه من مصر اما كي نقعدوا هكا راهو بطولتنا ضعيفة راهو ما تنجمش
0: وانت ماذا كنا في وقت ما من البطولة نتاعنا نخرجوا لاعبين بروفيسيونيل للأوروب
1: ما عادش
0: تاخذ فما حتى مشى الشارتر فما كان حمام رامي حمام اللاعب فهمت ما فماش قليل معناتها شكون لاعب من البطوله التونسيه مشى للستار ليغ ولا البرو ليغ في فرنسا
1: في فرنسا اذا الترتيب ريس كيفاش يكون بعد النتائج هذيا
2: الترتيب والله كما كان يحكي سي الحبيب يظهر لي الثلاثي خاصه التقليدي في المركز الاول
1: قدامنا الترتيب اللي هما احمد كريم كان تعطينا ترتيب
2: الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي 3 على 3 بالنسبه للانديه هذا مع الديفيرونس عند الاسبيرونس زائد 37 زائد 32 للنادي الافريقي وزائد 10 بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي ثم نقاو سبورتينغ المكنين اللي عنده 7 نقاط بعد ساقيه الزيت اللي عنده 6 نقاط في انتظار المقابله الروتار نتاعو نادي كره اليد بجمال عنده 5 نقاط معاه كل من بعث بني خيار وايضا مكارم المهديه جمعيه الحمامات ثم نسره بلبه في المركز العاشر بثلاثة نقاط مع اتحاد منزل تميم والمركز الأخير للمنزه الرياضي اللي عنده زوز نقاط في انتظار مباراته الروتار اللي باش تكون ضد ساقية الزيت.
1: دونك ننتظر حبيب ننتظر الجولات القادمة أكيد الترتيب مش باش يقعد هكا يظل
0: صحيح مع الإشارة وأنه جمال انتصرت في مباراة سامحني قلت ثلاثة خاطر زي ما زوز هزايم وانتصار شوية
1: فاز فارق هدف الأسبوع الفارط
0: صحيح على كل حال شوف البطولة باش تمشي وتتقدم والفرق الاوبجيكتيف نتاع الفرق الاغلبيه هو انه تكون بالثمانيه الاولانيين يحاولوا باش ما يكونوش من الاربعه الاخرانيين لانه السنة الاربعه الاخرانيين باش يقعدوا في الاخر يلعبوا بلاي اوت وحدهم بار كونتر الثمانيه الاولانيين باش يلعبوا اون دو في جوز مجموعات على السوبر بلاي اوف وفما فرق ديجا كي توصل للثمانيه الاولانيين وفي الموسم
1: بالنسبه لي وفي الموسم ضمن تبعدت على التياح
0: هو السيستم هذايا الريغلومون سبورتيف هذايا اللي نعملوا فيه هو مزوز ولا ثلاثه مواسم قبل لعبنا به ومن بعد كي نحيناه
1: ورجعناه
2: اما فقط بنقاط الحوافز ولا لا ربما
0: اي بنقاط الحوافز هي
1: به نثبتوا فيها حكايه نقاط الحوافز
0: اي اما الريغلومون سبورتيف مش عندي اما لا المفروض تكون خاطر تلعب موسم كامل 22 مباراه من غير بعد ما تاخذ حتى شيء علاش
1: به نحكيوا على مقابله متاخره مازلت هذول يا الحبيب
0: اي مازلت مقابله متاخره ساقيه الزيت في المنزه وساقيه الزيت تكتمل المباراه تولي ساقيه الزيت تقريبا الفريق الرابع اللي عم ثلاثه انتصارات على ثلاثه
1: اي عندك حاجه اخرى
0: لا
1: نمشيوا لاحصائيات المدربين انيسه
2: بالفعل
1: يعني الحقيقه الموسم هذايا فما برشا اسماء عندها وزنها كمدربين اجانب موجودين الى جانب المدربين التوانسه
2: بالفعل نشوفوا تقريبا 10 مدربين محليين مع زوز اجانب

0: فقط هذايا سويفون الشروق الرياضي والصور نتاعهم.
1: تحيه زملائنا من الشروق اللي هبطوا تحقيق هذايا
0: وثنائي فقط يجدوا. دونك نشوفوا المدربين غوران جوكوفيتش مدرب الترجي الرياضي التونسي، دراغان ماركوفيتش مدرب النادي الافريقي، مرشد مرابط مدرب النجم الرياضي الساحلي، ابراهيم لاغا مدرب ساقيت الزيت، وجدي العجيلي مدرب سبورتينغ المقنين، هيكل البوجي مدرب نادي كرة اليد بجمال، صبحي سعيد بعث بني خيار، عدنان بالحارث مدرب لمكارم المهدية، وليد بن رمضان جامعة الحمامات، سليم سيدية مدرب نصرة بلبة، زياد بحرية مدرب اتحاد منزل تميم، وكريم الزغواني مدرب المنزه الرياضي. دونك زوز أجانب فقط مع 10 محليين.
1: زوز أجانب حبيب نحب ناخذ رأيك فيهم. دراغان مدرب النادي الافريقي اللي هو بوسني المانيا،
2: اي هو الالماني، هو جنسيته المانيه ولكن من اصول بوسنيه، معناتها ما نازح في المانيا ولكن درب في بطوله المانيا، وهو كان درب عده منتخبات منهم المنتخب البوسني ودربه من 2011 ل 2016، وصل به لكاس العالم 2016 اول مره في تاريخ المنتخب البوسني، درب في في بطوله صربيا، درب في المانيا، درب في مقدونيا، درب في عده فئه، وكان في اخر موسم كان في السد القطري. والمفروض طوى المدرب هذايا عنده خبرة كبيرة، والفريق هيك شفت عدة لاعبين خرجت وعدة لاعبين جدد عليه
1: بتكوين باستشارته هو
2: اليوم برك يظل تم فسخ عقد أمين بن سالم قاعد معناتها بعدة لاعبين جابوهم له في أول الميركاتو، هو الميركاتو يوفى ديس أكتوبر، استغنى عليهم معناتها قاعد السيد يعطي في
1: وجاب لاعب من مصر،
2: جاب لاعب مصري وخذ الخوذي، كان تذكر الخوذي اللاعب
1: الدائرة
2: مكير مهدي، اخذناه من اللاعبين الممتازين وقلنا العينيل باش تكون عليه، اخذ الخوذي معناتها باش يخدا كان نجم يكون سنترال في الديفونس وبيفو القدو، لاعب ممتاز جدا قاعد يغير بالرغم الافريقي غيرت في الانتر سيزون، زيد هو قاعد يغير التو بعينه، قاعد يشوف قاعد يتابع وقاعد يدرب وقاعد داخل في البطولة وقاعد يغير في برشا لاعبين ويختار في لاعبين اللي حاجته بهم هو.
1: وهو الحقيقة في منافسة بين الفريق والترجي متواصل، لأنه حتى الترجي سنة مع تغيير جذري في الفريق، طبعا هيكل مقنم هو رئيس فرع مكان قيس عطية، زاد جاب مدرب أجنبي صربي غوران
2: جوكوفيتش مدرب التحيل القطري الموسم اللي فات، مدرب عنده خبرة كبيرة في الخليج، هز بطولة آسيا لاند
1: عندنا الصور بتاعهم انيس المدربين
0: موجودين
2: ودرب حتى في اسبانيا في بطوله اسبانيا في النادي كان نقص صحيح كونسيا ولا حاجه هكا،
1: هذا مدرب النادي الافريقي الصوره هذه
2: دراغان
1: كنا نحكيوا عليه تو نحكيوا على المدرب الترجي وعلى صورته
2: وعده منتخبات ابرزها منتخب قطر هز بيه كاس اسيا، معناتها عنده القاب ما شاء الله، معناتها وين مشى هز الالقاب، منتخب مدرب منتخب
1: نوادي منتخب
2: الملاحظ وانه زوز مدربين باش نقولوها، الملاحظ وانه زوز دوز اترونجي اللي في بطوله تونسيه جايين من البطوله القطريه العام اللي فات، وكان ترى سي جمال كان تحب نعملوا عليها تحقيق المره الجايه، 9 مدربين توانسه في البطوله القطريه على 10،
1: شفت رقم كبير
2: بخلاف اللي بنغالي في السعوديه اليوم
0: المرغلي مشى له لطرابلس،
2: لا جوار نحكي عن المدربين محمد علي صغير في البحرين، عده مدربين في في البطولات الكل معناتها في البطولات الخليجيه في ليبيا
1: ولا برافو ولا
2: تمسح، 9 مدربين توانسه في قطر على 10 انديه، ولو انه التحيل اللي عنده مدرب اجنبي لاجوان بتاعه تونسي بن عزيز،
1: وشفنا زاد المدربين تاعنا زاد شفنا في الكأس الأفريقي للأوسط مدرب المنتخب منتخب الليبي
2: جيجا
1: اللي قدم مستوى كبير، مدرب
2: قديم برشا
1: مسماته كانت
2: واضحة. وعلى موضوع المدربين على 12 مدرب اللي موجود في زوز يعاودوا اللي هما الزغواني و يعاود الموسم نتاعو، فما مدرب آخر غاب عليا تلقاه، وعندك
1: حتى نحط لك التصويره
2: تلقى، وعندك وجدي العجيلي مدرب سبورتينغ المكنين، اعجبني الباركور نتاعو، انسان ولد صغير درب في الشبان المكنين في شبان بولبا، كان جوا مع بيت كان جوا مع يسر غالي، توا في ثقه في المكنين باش ياخذ النادي نتاعو باش يخدم المكنين، تعرف المكنين بعطيه الصحه ويعطيهم الصحه المسؤولين،
1: الصحه سي مولد الغربي
2: ان شاء الله سي وجدي العجيلي يقدم الاضافه للنادي نتاعو ويكون
1: كش تحكي على مدرب جمال البوجي اللي هو
2: هيكل ولد شفته يعني صاحبه
1: زوج مدربين اللي عاودوا اللي هما هيكل البوجي
2: وكريم الزغواني هذوما الباقي كل 10 مدربين جدد 10 مدربين
1: جدد 10 مدربين جدد. طبعا السؤال المطروح كيفاش تكون المنافسه مع المدربين الاجانب والمدربين التوانسه مع الرقم اللي عطيته انت في البطوله القطريه 9 مدربين توانسه برافو شيء يعمل كيفه به نكمل وظلي عندك حاجه اخرى حبيبه
2: لا ايش نقول لك عده انتقال نتاع لاعبين تحب نذكره مثلا بعض اللاعبين المرغلي كما قال خرج من الترجي التونسي بنور خرج كيف كيف توفيق بكار عمار الشعباني هذو ما خرجوا من الترجي التونسي بخلاف برشا لاعبين اخرين فما الحارس مطيع الامام دخل الترجي التونسي الافريقي مثلا خروج مطيع الامام جيلاني معرف وانتداب جهاد الخوذي وعصام رزيق وبن حموده ومنهم حمزه الزواوي لاعب النقل ديما نختاره كان في النجم الساحلي قيل في عده انديه النجم الساحلي عنده 3 انديه تبات لاعبين مخضرمين عبد السلام ديما سليم البريني في الافريقي سامحني نسيت يوسف زيان الحارس يوسف زيان زاد الحارس يوسف زيان مهم جدا هو عمار الشعباني باش يكونوا في المهيب القلال في النجم الساحلي 3 لاعبين هذوما اللي قاعدين يلعبوا هما في هما بن سوسية في البازارير نتاع النجم الساحلي ساقية الزيت نوري موة وسام الغشام رفيق باشا 3 لاعبين كانوا في النجم الساحلي مكارم المهدية أحمد عبيد بنور المكنين ذي الساح كان تذكر اخترناه وقصور سيف طوف في المكنين يعوض في رسالة الكتر رسالة الكتر مشال الخليز زادة كيف كيف معناتها رامي حمام كما قلنا في شهر عدة لاعبين وعدة انتقالات بخلاف اللاعبين اللي ما ذكرناهم شراو معناتها فما
1: فماش لاعبين أجانب فما كان لاعب المصري
2: كان لاعب المصري لا لاعبين أجانب يتكلفوا على
1: لا وما يجيوش البطولة التونسية يتكلفوا برشا على البطوله التونسيه دونك الاسبوع القادم فما جوله جديده الجوله الرابعه كل حبيب
2: الجوله الرابعه الاسبوع الجاي ان شاء الله المفروض تكون
1: يوم السبت
2: اللي هي الجوله الرابعه جمال كنت تتذكر حطينا احنا في تطوير كره اليد لازم تكون عندك مش فنيه برك امور فنيه هي امور فنيه اعلاميه تو قلنا الورقه التحكيم باش تكون الكترونيه تو حسب البلاغ نتاع الجامعه واني قالت وانه في الجوله الرابعه باش تكون معنا
1: شوفوا
2: ولكن فما برشا صعوبات اللي سمعناه في الثلاثه جولات هذوما فما مباريات فيهم مباريات لا وفما برشا صعوبات وكان الرابطه الوطنيه شوف هذيك الورقه التحليل الالكترونيه في فرنسا حتى في الليزام مانيش نحكي على البروفيسور ليزاماتور
1: يا بصوا ديريكت تابت في
2: وفي استات نتاع لاعبيتك انت تو باش تعمل منتخب وتقدم بالكره اليد التونسيه ما تعرف عندك حتى ستاتستيك على حتى اللاعب يقدم باس ديسيسيف قدم هدف
1: تدخل تو تدخل موقع نتاع فرنسا تلقى
2: ماتش اماتور ديفيزيون 7 تلقى ستاتستيك نتاع لاعبيه فيتيران 40 سنه تلقى ستاتستيك احنا مازلنا اذا كان انت ما عندكش ستاتستيك باش تعرف الفرق شنو قدمك شنو الدفاعات اللي تخدم فيهم شنو التنظيمات اللي تعملوا فيهم الفرق نتاعك شوف قلنا احنا عندنا 10 مدربين يخدموا وزيد عندنا مدربين لجان فما والبي والسي يجي 100 مدرب تونسي وعندنا 100 مدرب في الخارج نقول لك حاجه عندنا 200 300 مدرب بطال انت كان تعمل شو يقولوا
1: بلاتفورم
2: وتبعث لكل مباراه يجيوك والله يجيوك المدربين متطوعين تبعث زوز مو 3 مدربين يعملوا لك ستاتستيك ويحضروا لك وتشرك الناس كل والناس كله تكون مع بعضها ويزينا من الاقصائيات وما يهمكش فيه فما الفيزيوناج وفما ناس مختصه في حياتك هكا يشركهم اخويا خلي يعطيوك تلقى اون باس
1: شونتيفيك تخدم عليها فكرة صحيح
2: مع حاجه اخرى الرابطه الوطنيه اتحفتنا البريمير جورني كان عندك هكا بعثت لك الصوره في احصاء الهدافين في الجوله الاولى عديتها ومن بعد في الجوله الثانيه والثالثه فما شيء شنو ما نجموش نزيدو نكملوا مو احصائيات اللاعبين قداش سجلوا من هدف خلينا نعرفوا شكون هدف البطوله
0: معناها هذيك خاصه بالجوله الاولى كهو
2: خاصه بالجوله الاولى
1: هي قدامنا
2: الجوله الاولى ومن بعد كامل الرابطه الوطنيه كامل عملت حاجه بيه كامل خلينا نحسنوا
0: حتى التحفيز ينجم يحطوا ديك دول الاحسن
2: صحيح هذوما هما معناتها الملاحظات اللي اذا كان نحبوا نطوروا البطوله راهي ما تجيش كيكو برا راهو نستناو في جينيراسيون باهيه نستناو نخدموا في نوطي فما برشا حاجات اللي زاكوتي اللي هي تكون زادة فعلا باش البطولة تتحسن والمستوى يتحسن
1: شكرا لك حبوب يعطيك الصحة الأسبوع القادم تو نرجعوا
0: فقط فما نقطة أخيرة تخص التطوير يظهر لي
2: لا الحارس المرمى نتاع الحارس مرمى محمد عصام الطيار تصدي ولا أروع كان في
1: فيديو ممتاز
2: آخر هجوم للنادي فلشن في البطولة الألمانية بنزليغا انتصر شتوتغارت نقطة فارق الكرة هكترا الكرة عند زملائه يضيعها واحد منهم يعمل التصدي الاول على الستة امتار راس ويعاود التصدي الثاني ويربح فريقه بنقطه تصديات معناتها في وقت في الثواني الاخيره معناتها وربح شتوتغارت نقطه فارق وكان مهم جدا. وشوف القوه نتاع الحارس المصري شوف القوه نتاع الحارس المصري وشوفك التصدي على الستة امتار وزيد يعاود ياخذ الكره مره اخرى معناتها كي تبدا حاجه حاجه خارقه للعاده
1: نحكي عليها
2: نقول عليها كس اي كان
1: نقول عليها. يعطيك الصحه حبيب شكرا. وقفة مع الموسيقى وبعد ننهيه بالنتائج على المستوى الأوروبي. شكرا. راديو سبور.

0: 46 دقيقة طبعا في الجزء الأخير من راديو سبور نحكيه على البطولة الأوروبية ونعمل جولة في مختلف النتائج، خاصة اليوم الأنظار اتجهت لأكثر من مباراة وأكثر من بطولة. طبعا الأنظار أكيد اتجهت بالدرجة الأولى إلى مدريد وإلى الليغا الإسبانية. طبعا قمة الجولة هذه كانت في مدريد، وفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 2-1. الفوز هذا طبعا يخلي الريال يتأخر بفارق 6 نقاط. الأهداف طبعا شوية ناخذهم، كذلك خيتافي ربحت ملقا 1-0، ديبورتيفو حاليا خاسر قدام ريال بيتيس 1-0، وفيا ريال بيتيس ربحة ديبورتيفو 1-0 وهي الثانية، فيا ريال متقدمة على ليفانتي 2-1، وفالنسيا ريال سوسيداد بعد شوية. فما إذا فات في البطولة هذه أنيس؟
1: لا لا، أكيد أنه الدربي هو اللي جلب الأنظار وهو توا العين في كل صحف العالمية.
0: مورينو خرج ديريكت مشى ضرب الأربيتراج،
1: مورينو غضب على التحكيم في
0: زوز بيلانتيات، ما تعملنيش
1: في المقابلة
0: هذه من زوز بيلانتيات وينهم؟ ريتهم أنت زوز بيلانتيات زوز بيلانتيات
1: وربما حتى على الورقة الحمراء.
0: يحكي على زوز بطاقة حمراء، سمحت زوز بطاقة حمراء صحيح.
1: وكما قلت أصحاب الأهداف المقابلة هذه، غريمالدو هو صاحب الهدف الأول من ضربة جزاء بعد ما خذها يوسن الورقة الحمراء في الدقيقة 50، الهدف الأول سجل دقيقة 53، ودافيد جوناتان لاعب الكندي أضاف الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 59 قبل ما يذلل الفارق روديغير اللي كان خذا بلاستو كبديل في الشوط الثاني في الدقيقة 89. نذكر بالنتائج متاع البارح، برشلونة كان فاز بنتيجة 3-0، خاصة الامتياز لرافينيا اللي كان سجل ثلاثية كاملة في المقابلة هذه قدام سيفيا خارج القواعد الانتصار. سالتا فيغو تضرب بقوة قدام راسينج سانتاندير 5-0، أتلتيك بيلباو ديبورتيفو لافيز 0-0، أوساسونا رايو فايكانو هدف مقابل هدف مقابل هذه كانت وفات. مع الترتيب الآني 21 نقطة للبرسا في الصدارة، المركز الثاني ريال بيتيس بالتقدم الآني 1-0 عنده 18 نقطة، أتلتيكو مدريد الثالث 16 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.
0: نمشي لإنجلترا زاد الأنظار، اليوم كانت في مقابلة كبيرة، مانشستر سيتي 5 وساندرلاند 3، فوز مانشستر سيتي 5-3 على ساندرلاند. حاليا في الشوط الأول في الهام متعادل مع المان يونايتد 1-1، وفات المقابلة وفات بالتعادل 1-1 بين فولهام ومان يونايتد. ليدز وكريستال بالاس تعادلوا 0-0، وليفربول عاد بانتصار مهم من خارج القواعد قدام بورتموث 1-0. دونك زاد في مدريد او في انجلترا ذل الوضعيه اللي مش عاديه هي فريق توتنهام. نيس
1: بالفعل توتنهام اللي قاعد يعاني مركز اخير في الدوري الانجليزي،
0: 1400 مليون اورو تقريبا، هكا الرقم شفته اي ولا ما نعرفش حاسيلو صرف
1: دونك توتنهام خسر قدام استون فيلا 3-2 البارح. البارح زاد المفاجاه الكبيره هي هزيمه ارسنال البطل خرج القواعد قدام برايتون
0: 3-0. روح كي
1: رفض انه يكمل
0: انه يعلق انتج هذه، روح الرجال بكري.
1: ايفرتون فاز على ابسويتش 0-0، نيوكاسل السيتي 2-1 لنيوكاسل، ونوتينغهام خسرت قدام كوفنتري 0-0. ترتيب السيتي في الصدارة 15 نقطة، أرسنال الثانية 12 نقطة، وبرايتون الثالثة عنده 10 نقاط، ثم برينتفورد وليدز عندهم 9 نقاط، مع خاصة بعد خروج محمد صلاح من ليفربول مسجل 7 أهداف كاملين مع ترابزون سبور، بينما ليفربول الكل إلى حد الآن خاصة على مستوى التهديف مسجل 7 أهداف.
0: والبارح كانت عنده ثلاثية
1: بالهاتريك متاع البارح.
0: في إيطاليا حاليا نعطيكم التوقيت بين دقيقة 89 جوفنتوس منتصر 2-0 على أتلانتا قمة الجولة هذية. قبلها بارما فاز على جينوفا 2-1، فروزوني فاز على كومو 2-0، تعتبر نتيجة غير متوقعة خاصة مع المستوى الكبير اللي قدم فيه فريق كومو بقيادة فابريغاس. دونك خسر كومو 2-0 قدم فريزوني، وفيرونتينا تعادلت مع نابولي 1-1، والتسعة أو ثمانية غير 4 ميلان ليتشي.
1: مع نتائج البارح والقمة أيس روما كانت تعادلت مع الانتر 2-2، خاصة المقابلة هذه كان روما متقدم زوز بلاش قبل ما يرجع الانتر في النتيجة ويعدل ويحقق تعادل مثير. بولونيا تورين 1-1، أودينيزي كاليوري 1-0 لكاليوري، وفينيس كانت خسرت قدام لازيو 2-0. روما لولا عندها 13 نقطة معها الانتر، ثم لازيو كيف كيف عندها 13 نقطة معهم، بعد كاليوري عندها 12 نقطة في المركز الرابع.
0: نتعدوا بوندسليغا، في ألمانيا ليفركوزن يتفوق على ليبزيج 2-0، شالكا والفيرزبيرغ يتعادوا 0-0، وبدربون حاليا متعادل مع أوفنهايم 0-0.
1: بينما البارح بروسيا مينشنغلادباخ كان خسر قدام ماينز 4-3، إنتراخت فرانكفورت 2-2 مع فرايبورغ، هامبورغ فازت على اف سي كولن 2-1، فقط ثبتوا ليس الصغير نذكره كان اعتزل اللعب دوليا، اسك شارك في المقابله والا لا؟ بالفعل شارك وخذا ورقه صفراء في المقابله هذه. كيف كيف فيردر بريمن فازت على اوكسبورغ 2-1، شتوتغارت خسرت مع دورتموند 0-0، ثلاثي الصدارة دورتموند الأولى عندها 12 نقطة، البايرن الثاني عندها 10 نقاط مع فريبورغ اللي عندها 10 نقاط.
0: ونختم ببطولة الفرنسية، أوستير فاز على بريست 2-1، نيس تفوق على ليل 2-1، وبعد شوية أكيد لنظر تتجاهل ملعب مارسيليا، مارسيليا تستقبل باريس سان جيرمان، ديما فمك كل التنافس كبير بيناتهم، ولو انه مستوى
1: كبيره
0: اي من مستوى كبير، من مستوى مارسيليا السنه ضعيف برشا، دونك اعتقد انه باريس سان جيرمان متضرر انها متلقى صعوبه للفوز بالمقابله هذه.
1: بينما علي العابدي فريقه ربح زوز بواحد، علي العابدي المتغيب على قائمه المنتخب الوطني التونسي بعد تصريحاته الاخرى في صفحه رسميه لفريق نيس، كان نزل كبديل في المقابله هذه. نذكر بنتائج البارح في الدوري الفرنسي، باريس اف سي فاز على ستراسبور 2-1، أنجي فازت على تروا 2-0، لومون كانت فازت على لوريون فريق منتصر الطالبي اللي شارك في المقابلة هذه 2-1، ليون فازت على رين 4-0، وتولوز ربحت لهافر 3-2. على مستوى الكلاسمون ذكر فقط الصدارة عند موناكو اللي عندها 13 نقطة، ثم ليون في المركز الثاني عنده 11 نقطة، باري اف سي في المركز الثالث عنده 11 نقطة، ليل الرابع عنده 10 نقاط، في الحقيقة خاطر فركس على البي اس جي في المركز العاشر إلى حد الآن، بالنسبة للبي اس جي عندها 5 نقاط في انتظار مقابلتها المتأخرة.
0: شكرا يعطيك الصحة نيس، تحية كامل الفريق اللي يمن لكم الأربع ساعات هذوما. طبعا موعدنا الجاي باش يكون في بلان سبور نهار 3، لكن بقية المواعيد موجودة جورة سبور كالعادة في كل مواعيد 7:30، لنفو سبور نص النهار، جورة سبور ماضي ساعتين، جورة سبور 6، وجورة سبور 10. تحية كامل الفريق التقني اللي يمن لكم الحصة، شكرا لكل الضيوف، نتقابل إن شاء الله نهار 3، إلى اللقاء.
2: راديو سبور.

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. منال جبلها.
2: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. لجنة المالية بالبرلمان تنظر غدا في التوجهات الكبرى لميزانية 27 و2000. وارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة. وفي تفاصيل أخبارنا، البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تجدد التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية، مشددة البعثة على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية، وفق ما أفاد به القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف رمزي الويتية. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب من المنتظر أن تعقد غدا جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، إضافة إلى التداول حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 18 من سبتمبر الحالي يسجل ارتفاعا بنسبة فاقت 11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الإحصائيات الأخيرة التي نشرها على موقعه الرسمي، مشيرا إلى أنه منذ بداية السنة الحالية تم تسجيل 3384 حادثا، خلف 980 قتيلا و4391 جريحا، مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، خلف 882 قتيلا و5299 جريحا. هذا وبين المرصد الوطني لسلامة المرور أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1021 حادثا، تليهما السرعة ب 740 حادثا، ثم عدم احترام الأولوية ب 263 حادثا، فقطع الطريق ب 258 حادثا. كما أورد المرصد أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من حوادث المرور ب 403 حوادث، خلفت 76 قتيلا و496 جريحا، تليها ولاية المهدية ب 284 حادث مرور، خلف 47 قتيلا و349 جريحا، فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات ب 43 حادثا، خلف 13 قتيلا و65 جريحا. دوليا، وسط التوتر المتصاعد بين الجانبين الأمريكي والإيراني والتهديدات المتبادلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز اليوم قائلا إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، كما اعتبر أن الخيارات الحالية المطروحة على الطاولة أمامه هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة واتفاق وفق قولها. هذا وكانت قالت إيران في وقت سابق اليوم إن لديها معلومات عن إعداد الولايات المتحدة وحلفائها لشن هجوم كبير جدا أو جديد عليها، محذرة من الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد القلق في منطقة تشهد بالفعل توترا شديدا عقب هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية. والقيادة المركزية العسكرية الإيرانية تؤكد عبر وسائل الإعلام الرسمية أن أي هجوم جديد سيدفعه إلى استهداف القواعد والمصالح الأمريكية على نحو متواصل. من جانبها كشفت قطر اليوم أن فريقها يبحث استئناف محادثات واشنطن وطهران، مشيرة إلى أنه يجري منذ أسبوعين تبادل أفكار مختلفة بشأن استئناف تلك المحادثات. وجاء ذلك بحسب ما ذكره اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الذي تقود بلاده وساطة رفقة باكستان بين واشنطن وطهران. جماعة الحوثي تهدد بأن مرحلة التصعيد قد تصل إلى أغلاق المطارات السعودية، ويأتي ذلك غدا أعلن جماعة الحوثي تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد ما اعتبرته أهدافا حساسة في العاصمة السعودية الرياض وشركة أرامكو في ينبع، بالتزامن مع أنباء عن مشاهدة أعمدة دخان كثيف تتصاعد قرب مطار الرياض. وختم هذا الموعد الإخباري بنشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي حول الطقس هذه الليلة، حيث تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب فمتموجا، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي.
1: للمزيد من الأخبار،

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: علاش في درجين امطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: توا تسمو دندنة مع سفيان الخشين على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
0: دندنة.
3: رجعنا لكم على الدنيا وما فيها وما زلنا مواصلين معاكم مشوار الفن والطرب على جوهر اف ام. سهرية الاحد كما تعودتوا بها على مدى سنين واحنا نسمعوا في الطرب في سهرية الاحد ونستمتعوا مع بعضنا بالاعمال الفنيه والموسيقيه الطربيه الجميله اللي نتقابلوا فيها مع كبار الملحنين والشعراء والمطربين مع الاعمال الجميله الموسيقيه اللي تطرب لها الاذن وتستمتع بها. نستمتع بكلماتها الجميله ولحنها الشجي والطرب اللي نسمعوه بأصوات فنانين كبار. تحية توصلكم من كافة فريق البرنامج كالعادة. أمن لكم الحصة منير إسماعيل ديما موجود معنا على الكونسولات. سوفيا الخشين كالعادة من قدام الميكرو ونواصل معكم رحلتنا وبدايتنا اليوم مش تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم. عودت عيني على رؤياك رائعة من روائع كوكب الشرق. نرجع بالزمن لعام 1957 من ألحان رياض الصنباطي تأليف أحمد رامي. رائعة من أجمل ما قدم رياض الصنباطي لكوكب الشرق أم كلثوم. عودت عيني على رؤياك وقلبي سلم لك أمري. أشوف هنا عنيا في نظرتك ليا والأنعيم قلبي يوم التقيك جنبي. وينمر يوم من غير رؤياك ما ينحرمشي ما ينحسبشي من عمري.

نمر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. هكا سمعنا كوكب الشرق أم كلثوم رائعة جدا، وسهرية الأحد الحقيقة متعة مع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ونسلطنوا بهالروائع الخالدة. كنا نسمع في لحن لرياض الصنباتي وكلمات أحمد رامي، باش نسمع أغنية أخرى توا من كلمات أحمد رامي طبعا لكوكب الشرق أم كلثوم. ونعرفوا اللي أحمد رامي كتب برشا كلمات سبيسيالمون لأم كلثوم، لأنه كان يحب أم كلثوم، وكان كلماته الكل موجهة لأم كلثوم شخصيا. وهذاك علاش القصص نتاع الأغاني تحسها نابعة من واقع، من أحاسيس واقعية. الغنية اللي باش نسمعوها هي من تلحين المرة هذه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغنيتها أم كلثوم عام 1965 بعد ما تلقى عبد الوهاب مع أم كلثوم، بدأت تعاون ما بيناتهم. تذكروا ناس كل غنية أنت عمري عام 64 وسميت بلقاء السحاب، ثم تتالت الأعمال وجات الأعمال الأخرى كما قلنا. باش نسمعوا الغنية اللي تلحنت هذه عام 65، يعني بعد بعام من انطلاق التعاون ما بين محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم. وفي نفس الوقت راهو ما ننساوش اللي عام 1960 زاد أحمد رامي بدأ التعاون مع موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب، دونك تلقاوا مع بعضهم معناها فوالا هالثلاثي فينالمون تلقاوا مع بعضهم عام 65 وقدموا هالأغنية الرائعة هذه. وكل عادة موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب لازم يضفي كل البصمة متاعه ويدخل لك الحاجات الإضافات، كما أضاف سولو الجيتار في أغنية أنت عمري، كيف في نفس نفس التوجه أضاف زادة آلة الجيتار ديما بشكل محدود باش ما يأثرش برشا على الأغنية العربية ولا الموسيقى العربية، ولكن ديما فما التجديد. على كل حال خليكم باش تستمتعوا باللحن هذايا اللي الحقيقة باش نسمحه لكم مكريكونا نسمعه في أم كلثوم تو، باش نسمعوه بصوت جميل جدا. ونعرفكم تحبوها الفنانة هذه، هي الفنانة أمل ماهر، صوت رقيق ورائع جدا، باش نسمعها هي تغني في أغنية أنت الحب.

الله الله الله الله، كوكتيل جميل جدا من عند الفنانة آية دغنوج. رائع الاختيارات الموسيقية والأداء اللي بكله رقة بكله إحساس، والأغاني اللي بتبعتها أغاني جميلة كما قال منير، وأغاني لحنوها الكبار أكيد. يودي تحكي على رياض الصنباطي وما أدراك، وتحكي على عبد الوهاب، وتحكي على مدارس كبيرة في عالم التلحين وفي عالم يعني الأغاني. باش نواصلوا معكم، خلينا في نفس الجو منير، نواصلوا مع الروبريز. يظل مسلطن احنا الحقيقة في استوديو، عملنا بون كيف مسلطنين مع الجو هذايا العام. أغاني كوكب الشرق أم كلثوم بأصوات مختلفة، سمعنا أم كلثوم، سمعنا آية دغنوش في كوكتيل، سمعنا أمل ماهر، ومش اسمه توف مي فاروق، واخترنا لكم أنا ومنير غناية من روائع بلي حمدي لكوكب الشرق أم كلثوم، الحب كله حبيته فيك.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تسعى ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اهالي منطقة جعفر في معتمدية رواد من ولاية اريانا يطالبون بتسريع اشغال تصريف مياه الامطار بالمنطقة للتوقي من الفيضانات وبالتدخل العاجل لمعالجة وضع الطرقات. وتأتي هذه الدعوة لمعالجة وضعية الطرقات وشبكة تصريف مياه الامطار اثر هطول الامطار ليلة السبت والاحد بجهة اريانا، مما أدى إلى تدفق السيول من جبل جعفر لتغمر المياه عددا من المنازل والطرقات بالمنطقة. تمكنت فرق الشرطة العدلية بقفصة والمتلوي خلال اليومين الأخيرين من إيقاف عنصرين إجراميين خطيرين، أحدهما محل حكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، والآخر متحصن بالفرار في قضية محاولة قتل عمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها. دوليا، أعلنت وحدة حكومية في اليمن اليوم نزوح 158,000 شخص جراء التصعيد العسكري في البلاد منذ بداية سبتمبر الجاري. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقرير لها إنها رصدت نزوح 23,550 أسرة تضم 158,109 أشخاص إلى محافظات الحديدة وتعز ولحج وعدن وغيرها من المحافظات منذ بداية سبتمبر الجارية. إيران والولايات المتحدة تتبادلان التهديدات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مصير إيران إما الفشل الاقتصادي أو القضاء على قياداتها، إذ لم تتوصل للاتفاق في حين توعد الجيش الإيراني بالرد بقوة على أي هجوم جديد. سمعوا دوي انفجار اليوم قرب مطار أربيل، حيث تتمركز قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق، ليتضح لاحقا أنه ناجم عن تدريبات عسكرية وفق ما أعلنت السلطات. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية في بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربية. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب فمتموج وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: بالله وين الشرطة البلدية بتاع حمام سوسة؟ جماعة سوق جبت ناس مخلين التروتوار ونسمين في الكيس والمواطن في الكيس والكرافيوس كيس، بالله كيفاش مش يتعدوا؟ بالله يقوم بالواجب بتاعكم، يرحم والديك.
3: عسلامة جوهرة، ميساج لوزارة النقل، احنا اولياء التلامذة وسنة التلامذة ترجع نهار 15 سبتمبر، اوكا قسينا اشتراكات في كامل الجمهورية، الاولياء كل قس تعملوا مزية ما تعملوناش اعمال عمناول، وفروا وسائل النقل للتلام، يرحم والديكم، تعملوا مزية تاخذوا فلوس الناس، وفروا وسائل النقل وبارك الله فيكم.
4: الحملة الحكومة رجعوا الرافل، رجعوا الرافل، الشباب يبات في الليل هتفشيت كتباتك، يسقوا ريقلين نص النهار، نص النهار يقوموا حضروا رويحهم، يفطوا حضروا رويحهم لليل، حط الرافل، رجالنا كنتوا وشبابنا يحطوه في الرافل، مو ولادي، الله يرحمه ينعمه، كان يخافوا الخنفوسة، شي عدى جيش متاع، وهذا الخوف ما عادش يعرفه. يعمل كل بيه خرجوا شباب في جيش فطوطة يرجعوا لكم راجل موصلة متاع دراب الشيء يخرجوا النجارة والحديدة والسيغية طو يخرجوا على الزين غالي يا وليدي
5: يا وزارة التجارة يا مراقب الفرينة مقطوعة موجودة إلا عند الفطاري والباتيشوري خمين جهات هذه وين المراقبة موجودة كان عندهم أمن واطن يدور من حانوت حوت ما يلقاش حتى كيلو فرينة المعامل يخدموا كلمهم كهو لا حول ولا قوة إلا بالله
6: لا أنا مدرسة فيهم لابد تابع ولد زهوية ما تنبيد الفحص ما فيها لا صور ما فيها أقسام أقسام مكسرة فيها ما عاملين فيها اللي صلحوا فيها اللي عندها عام طوية هكا معناتها ما تقدرش تلاقي المنطقة مثلا المكتب المدير عملوا قاع متاع

دندنة على عيني يا حبة عيني وردة الجزائرية، موصلين معكم رحلتنا الفنية الموسيقية حتى للعشرة متاع الليل. مازلنا نستمتع بالروائع الخالدة باش نسمعوا ربريز أخرى جميلة جدا لوردة الجزائرية، شعوري ناحيتك. الغنية هذه من ألحان سيد مكاوي ومن روائع سيد مكاوي. أصالة نصري هي اللي بشتغني روبريز دي جميلة جدا، زادة روبريز مزيانة تعمل كيف بصوت أصالة. خليكم تستمتعوا بها، ومازالت رحلتنا متواصلة حتى للعشرة ومع زخات المطر والأمطار اللي قاعدة تهطل علينا بغزارة. ربي يرحمنا الناس الكل، وإن شاء الله أمطار الخير والرحمة. خليكم معنا في هالأجواء الممطرة الجميلة الرائعة مع الفن ومع الطرب.

0: جوهرة اف ام.
1: دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطني دندن هذا المقطع اللي جاي.
0: جوهرة اف ام

الله ملحم بركات، جيت بوقتك ومازلنا مواصلين معاكم رحلتنا حتى للعشرة متاع الليل ونستمتع بالروائع الخالدة. مش نسمعوا فضل شاكر في روبريز مزيانة برشا، الغنية مزيانة برشا، الغنية دي تعودت برشا مرات وغنوها برشا فنانين، غناها غنيت برشا فنانين. شكون منير دي تتذكر غناها له؟ جورج وسوف طبعا أكيد، وأبدع فيها بالحق. أنا حتى في الوسط المحلي قال الراجل والفنانين التوانسة نعرف برشا يحبوها الغنية ذي ويغنيوها حتى في حفلاتهم حتى في المهرجانات. أتذكر أسماء بن أحمد غنيتها، نوال غشام غنيتها، برشا فنانين الأغنية هذه بالذات عندها طابع خاص وتتغنى في عديد المناسبات في الاحتفالات وفي المهرجانات وكل شيء. الأغنية من ألحان سيد مكاوي ولقات نجاح كبير برشا. حلوين من يومنا والله لوبنا كويسة، ها إيش قولك فيها الأغنية؟ روعة هكا ولا نسمعها بصوت فضل شاكر، نعمل معها بون كيف ومازلنا مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية.

عندكم اغنيه مزيانه برشا هكا ولا عندهم حق الفنانين انهم يختاروا الاغنيه هذه ويغنيوها ويأديوها، لانه من الالحان الجميله اللي قدمها سيد مكاوي اولا، وهو بارع في طريقه اللحن التلحين نتاعو. اغانيه ديما نلقاو فيها الجانب الطربي والجانب الشجني في نفس الوقت، الجمله ايقاعيه ومتحركه، وعنده برشا اغاني في السياق هذا، وقدم مجموعه كبيره من الروائع كسوا بصوته والا بصوت فنانين اخرين. يظهر لي هكا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية، لأن مش نقترح عليكم تسلطينا في آخر الحلقة مع فنان كبير ومطرب كبير، عميد الموال، عميد الارتجالات، عميد القدود الحلبية والروائع الطربية الكبيرة. يظهر لي كنقول الحلبية، عرفتوني نحكي على الفنان الكبير صباح فخري. منير شكرا لك على المرافقة اليوم، وإن شاء الله استمتعت، وعملنا كيف الحقيقة، سواء على اللولانية أغاني أم كلثوم ودير بريز كذا، وشوية الساعة الثانية كانت منوعة وريتمي شوية، دونك عملنا بون كيف في سهرية، وإن شاء الله نكون ونسنا زادة مستعملي الطريق اللي في اللوتوروت ولا في ثنية مروحين وشدين الطريق، ربي معهم ربي وصلهم سالمين واحدة واحدة، سيسر واحكم الدنيا فيها مطر، دونك ما تتسرعوش وما تجريوش وربي وصلكم على خير. موعدنا إن شاء الله الجمعة جاي كالعادة، نستمتعوا بالطرب والفن في سهرية الأحد على الدنيا وما فيها. إلى اللقاء.

0: 73 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكدت القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإسبانيا حرص تونس على توظيف رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للفترة الممتدة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000 لمزيد تعزيز التضامن العربي ودفع العمل العربي المشترك. وأوضحت سفارة تونس بإسبانيا في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن هذا التأكيد جاء خلال استقبال القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأسبوع المنقضي القائمة بأعمال بعثة جامعة الدول العربية لدى مملكة إسبانيا في إطار زيارة مجاملة بمناسبة تسلمها مهامها على رأس البعثة. وجددت القائمة بالأعمال بالنيابة بهذه المناسبة حرص تونس على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المصالح العربية ويدعم قضاياها العادلة في المحافل الدولية، معربة عن استعداد السفارة لمزيد توطيد علاقات التعاون بين البعثتين. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر 26 و2000 في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتأتي هذه المهمة في سياق تكثيف المبادلات الرامية إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما على مستوى القطاع الخاص، وذلك إثر توقيع بروتوكول اتفاق وتعاون بين كونكت والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في تونس في مايو 26 و2000 بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين المؤسسات في البلدين. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم غد هو آخر أجل لإداعة التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، داعية المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإداعة التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. دوليا، نفذت وسائل اعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي توجه إلى نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيتوقف خلال رحلته في قطر، وذلك في إطار تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن. والرئيس الأوكراني يقول أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع في نيويورك لإجراء محادثات قد تحدث تغييرا كبيرا في سبيل إيجاد حل للحرب المستمرة مع روسيا في عامها الخامس. وسيكون الزعيمان في نيويورك خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Deep Sport sur Jawel FM.
1: بيلي عايد
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك جوهر سبور
5: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور نجم الرياضي الساحلي اعلن تعاقده الرسمي مع المهاجم الكاميروني كينغسلي ايدو من مواليد 96 عمره 30 سنه 1.80 ويعرف جيدا البطوله التونسيه بما انه سبق له تقمص ازياء كل من الترجي الرياضي التونسي النادي الرياضي الصفاقس النادي الافريقي وحاليا هو اللاعب الجديد بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي مذكر اللاعب التونسي الوحيد للعب للاربع فرق هذم هو كريم العواضي وكما قلت رسميا كينغسلي ايدو هو اللاعب الأجنبي الوحيد اللي تقمص أزياء الأربع فرق الكبرى بين قوسين اللي هما الترجي سي اس اس الإفريقي وليتوالا. وسط مع النجم الرياضي الساحلي إدارة الفريق أصدرت بلاغ تقول إنه إثر صدور حركات غير أخلاقية ومستفزة عن أحد لاعبي الفريق تجاه الجماهير في ماتش مستقبل رياضي بالمرسى في الجولة الرابعة وبعد انعقاد مجلس التأديب تقرر بالإجماع إدانة اللاعب لثبوت ارتكابه لخطأ جسيم يمس من هيئة الفريق وقيمتها وتسليط عقوبة تأديبية تتمثل في الحط من الرتب الشهري متاعه بنسبة 30% وتطبيق القرار بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإعلام به وجدد لتوالى التأكيد على عدم تسهل مطلقا مع أي تجاوز يمس من صورة الفريق أو يسيء لجماهيرها الوفية وتأكد على فرض أقصى درجات الانضباط والالتزام بقوانين النادي. نحكي على البطولة اليوم تلعبوا ثلاثة مقابلات مؤجلين في ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الإفريقي فاز على ترجي جرجيس هدف مقابل صفر هدف صدقة ديدا في دقيقة 57 صدقة ديدا اللي قاعد يقدم في عروض قوية مع فريق باب جديد. ماهر كانزاري مدرب الإفريقي يقول عملنا أحسن شوط ونص من اللي بدأت البطولة بقية التفاصيل نسمعها من عنده في ميكرو مراسلنا رضا الخليفية.
6: بدينا كما يلزم الحقيقة تربي سور لو بلون لعب عم اوكازيون دو بوت على جميع المستويات يظهر لي عملنا أحسن ساعة وربع من اللي بدأت الشامبيون يعني عملنا ميتون ونصف ميتون بتات بطري ونيفو اللي فيهم 6-7 اوكازيونات دو بوت ثم بون ايتا ديسبري ثم ان تري بون ترافاي اوفنسيف وديفنسيف في الاخر زرزيس معناتها بيان سور خرجوا من مناطقهم حطونا في ديفيكولتي في وضعيه او وضعيتين وزيام فيكتوار ربيع على بعضها ما نقبلوش تموتويت وان شاء الله يكون مبروك علينا الفيكتوار الحمد لله لو ريزولتا ديمونتري كو معناتها اون افي سكيل فالي.
5: في المقابل المدرب المساعد لترجي جرجيس أيمن منافق يقول ما كناش نستاهلوا الخسارة.
7: على مجمل المقابلة ما كناش نستاهلوا الخسارة خاصة في الشوط الثاني معناها في نص ساعة الأخر بتاع المقابلة كنا نستحقوا على الأقل نقطة عادل. تعرف بعد الماراثون الكبير بتاع المقابلات اللي عملناه عملنا برسك 6-7 ماتشوات خارج جرجيس فيهم ديبلاسمون السنغال مبروك نادي إفريقي الانتصار وبالنسبة لنا معناها جايتنا تراب إن شاء الله نرتاحوا فيها كما يلزم ونسترجع الملعبية البلاسي وشامبيونا مازال طويلة معنا أربع جورنيات مازال برشا كورة كونت بالنسبة لنا إن شاء الله ديسير مقابلة تاعها نصوصة إن شاء الله نكونوا حاضرين ومعنا ونبدو في الشامبيونا تاعنا بالرسم إن شاء الله نرجع الانتصار تاعنا.
5: المقابلة الثانية اتلعبت في استاد طيب المهيري بصفاقس سي اس اس فاز على النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة هدفين مقابل صفر اهداف جوسنا لولوندو دقيقة 35 سجل هدف الاول هو ثاني اهدافه بعد ما سجل في مرمى بنجردان ومحمد صالح المهذبي اضاف الهدف الثاني لسي اس اس في دقيقة 66 وزوز اهداف كان وراهم الظهير علي معلولي قاعد يقدم كيف في مستوى كبير في البطولة. عبد الكريم النفطي مدرب مساعد سي اس اس يقول كنا مستحقين للانتصار صار هذا قبل التراب قيت تفاصيل في ميكرو مراسلنا فوزي الخماسية.
8: الحمد لله يعني الانتصار هذايا اولا مستحقين قبل التراب هذايا اثنين المباراه هذايا نقولوا احنا رابع مباراه في البطوله وسادس مباراه على مستوى المباريات الرسميه لقينا شويه الفريشير الفيزيك نتاعنا المباراه هذايا الحقيقه لقينا شويه حتى على مستوى التوازن الهجومي لقينا خلقنا اكثر من فرصه تحسن موجود لكن فما برشا ان شاء الله خدمه في الايام
5: محمد عزيز مدرب السي بي يقول انتصار السي اس اس كان مستحق.
1: سي قبل كل شيء نحب نهني النادي الرياضي صفاقس بالانتصار نتاعو سي ميريتي سو لونسومبل دو ماتش. ما كناش ريغولي في المردود نتاعنا, بار مومون كنا باهين بار مومون ما كناش باهين. احنا الاهداف مغايره لاهداف النادي الرياضي صفاقس, اوني دون اون فاز دو ريكونستركسيون نتاع فريق اللي قادر ينافس, اما مش على كور تيرم توا دون ان موا ولا معناها واحد وكاو الكرة فيها معناها الربح وفيها الخسارة. يلزمنا معناها نكملوا نخدموا على رواحنا, ما نخجلوش من الهزيمة هذه. فهمتوا كاو
5: الماتش الثالث اللي تلعب اليوم كان مؤجل لحساب الجولة الأولى من البطولة, على عكس مقابلات كل من نادي الإفريقي الترجي الجرجيس وسي اس اس سيابي اللي كانوا مؤجلين من الجولة الرابعة. دونك اتحاد بن قردان ربح نادي حمام لمف هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة سجله دانييل أوبا في دقيقة 83 من المباراة. نحكيو على الترتيب في البطولة في انتظار المقابلات المؤجلة. دونك الصدارة للنادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي اللي عندهم 9 نقاط, النادي الافريقي منقوص من مقابلة. ثم المرتبة الثالثة لتقدم ساقيت الدائر 8 نقاط مع الاتحاد المونستيري, النادي الرياضي الصفاقسي واتحاد بن قردان. المرتبة السابعة للسي ا بي اللي عنده 7 نقاط مع العمران. ثم المرتبة التاسعة للملعب التونسي اللي عنده 4 نقاط منقوص من مقابلة اللي هي الدربي ضد النادي الافريقي. المركز العاشر كيف كيف مستقبل مرسى عنده 4 نقاط, لتوال عنده 4 نقاط. المرتبة 12 ترجي الجرجيس عنده 3 نقاط معها نجم المتلوي. ثم الأولمبي البيجي مرتبة 14 عنده 2 نقاط. الأمل الرياضي بحمام سوسة مركز قبل الأخير عنده نقطة وحيدة, والفريق الوحيد اللي عنده 0 من النقاط إلى حد الآن في البطولة هو النادي الرياضي بحمام لمف. نحكيه على بطولة إفريقيا الأمم اللي دور في تونس. منتخبنا الوطني التونسي غدوة يلعب مقابلة الدور ربع النهائي انطلاقا من 6 متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزه. مقابلة باش تكون ضد المنتخب الرواندي. كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في بطولة إفريقيا الأمم اللي نذكر الفريق المتوج بلقب بطولة إفريقيا الأمم يمشي ديريكتومون لأولمبياد 2028 باش تكون في لوس أنجلوس. وأيضا ذكر الثلاثي اللي باش يكون في صدارة الترتيب يلعب بطولة العالم 2027. أهم النتائج في مختلف البطولات الأوروبية. في البوندسليغا باير ليفركوزن فاز على لايبسيتش 2 مقابل 0. في البريمير ليج مانشستر سيتي فاز على ساندرلاند 5 أهداف مقابل 3. فولهام تعادل مع مانشستر يونايتد هدف مقابل هدف. بورنموث خسر قدام ليفربول هدف مقابل 0. في الليغا المقابلة الكبيرة اليوم الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد, وفاز بانتصار الأتلتيكو 2 مقابل هدف. في ريال ربح ليفانتي 3 أهداف مقابل هدف. في الدوري الفرنسي أوسير فاز على بريست هدفين مقابل هدف. نيس فاز على ليل هدفين مقابل هدف. علي العبدي كان على البنك ثم دخل في المقابلة. وأيضا بالنتائج في الكالشيو, فيرونتينا نابولي مقابلة فات 1-1, واليوفي فازت على أتلانتا بنتيجة هدفين مقابل 0. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم انيس الذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت, وايضا على الباجم متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في لمن
9: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور.

0: TV. شوف اسمع واتمتع.
1: العشرة و15 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء النور والسرور. نبداو معكم موعد جديد من اكسجين من توا حتى النص الليل. اكسجين كما عودناكم المواضيع الاجتماعية النفسية والجنسية وهدفنا الإنارة وليس الإثارة. موعد اكسجين ما تنساوش باش يكون كل احد من 10 حتى الماضي ساعة تسمعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج ارض الوطن. اليوم باش نحكيو على موضوع من المواضيع المهمة والمثيرة للجدل اللي نجم يكون محرج نجم يكون صعيب من المواضيع المسكوت عنها لكن أهميته في العائلة والمجتمعات. خلينا نطرحوه. نحكيه الليلة على أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. باش نحكيه على أهمية التواصل والحوار بين الزوجين. نفسروا المفاهيم فهموا زاد الاحتياجات العاطفية والجسدية. بعض النقاط المتعلقة بالصحة الجنسية. هذا الكل واكثر مع أهل الاختصاص. وهذه نقطة القوة والاختلاف في طرح المواضيع هذه. سعيد جدا باستقبالهم الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية مختصة في التنويم الإيحائي ومؤطرة زادة ماتر براتيسيان بسيكولوج بسيكوتيرابوت وبسيكاناليست. أنا ديما نقول النمبر وان دكتورة هدى صغير في الاختصاص بتاعها أكيد. أهلا وسهلا دكتورة هدى. سعيد جدا باش ترجع معنا زادة في أكسجين.
2: مرحبا يا غازي ومرحبا بالمستمعين جوهرة اف ام الكل. وسعيدة ياسر بوجودي وحضوري معاكم.
1: يعيشك. فرحان برشا زادة باش يكون بحدنا ولد الدهر توا ولا نجم نقول دكتور أسامة العجمي مختص في الطب النفسي والصحة الجنسية والعلاج السلوكي المعرفي. نجم نقول من الطاقات الشابة بالحق ونجم نراهنوا على الدكتور أسامة العجمي في برنامج أكسجين في الشبكة الشتوية زادة. فرحان زادة باش يكون بحضنا دكتور أسامة. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا غازي. أهلا وسهلا بمستمعين جوهر اف ام. يعطيك الصحة اليوم على الانفيتاسيون على السوجي وإن شاء الله تتعدى حسب هي كما قلت. فهمتعنا هو الإنارة وليس الإثارة. الهدف فهمتعنا اللي احنا نسمعه من أهل الذكر من العبيد اللي تنجم تعاونك واللي تنجم تطرح المواضيع بصفة موضوعية أكثر من غير ما ندخل في لبس ولا في سوء فهم.
1: بالضبط. يعطيك صحة وسامة زادة. شكرا لك. كما قلنا الموضوع هو أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. رحبوا بكم ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج. اهلا وسهلا سي منير مرحبا. نبداو مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: برونو مارس 24K ماجيك ان دير ونرجع معكم احنا من جديد في اكسجين العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. رحبوا بكم الناس الكل وزلنا معكم حتى النص الليل باهي ونقولوا الحصة راي حتى النص الليل نصلحوا كان غلطنا بالك قلنا ماضي ساعة مال هكا نبداو موضوعنا الليلة كما قلنا باش نحكيو على أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. نبدأ معك دكتور أسامة العجمي تفضل.
1: دونك يعطيك الصحة غازي على السوجي كما قلت لك. قبل ما نبداو في نحكيو على الثقافة الجنسية ماذا بيا نحكي على كونسيبت مهم على الآخر اللي هي التربية الجنسية ليدوكاسيون سيكسويل. اللي نحب نوضح حاجة مهمة كي نقولوا تربية جنسية ما نقصدش اللي نحكيه مع الأطفال ولا مع المراهقين على العلاقات الجنسية بالطريقة اللي تصورها برشا ناس. بالعكس التربية الجنسية أوسع من هكا برشا اللي هي اللي بار اكزومبل لونفون يعرف جسمه يعرف اللي جسمه ملكه يتعلم الخصوصية يتعلم يحترم حدوده حدود غيره يفهم المشاعر والعلاقات يعرف يقول لي ويعرف زيدا وقتاش يطلب المساعدة ومع المراهق كيف كيف الموضوع يكبر معاه. دونك شو اللي نحكيه على التغيرات اللي تصير في فترة المراهقة على المشاعر على العلاقات على المسؤولية على الاحترام على الموافقة وعلى المعلومات اللي يلقاها اليوم في في في الانترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي. خد حقيقة اللي ما نجموش نهربوا منها اللي هي المعلومة ديما موجودة. دونك المراهق اليوم كي تكون عنده أسئلة ما يستنيش بضرورة بوه ولا أمه ولا طبيبه ولا المعلم نتاعهم شي يجيبه. المراهق اليوم كي يبدأ عنده سؤال دونك ينجم في ثواني يلقى آلف الإجابات سواء باليوتيوب على الانستغرام تيك توك جوجل. أما السؤال مش اسكو مش يعرف ولا لي السؤال اللي شنو هو باش يعرف ومنين باش يعرف وهل المعلومة اللي باش توصله صحيحة وآمنة ومناسبة العمر ولا لا. ولهنا يجي دور التربية الجنسية اللي هي كما نقوله هي ديبيو متاع الثقافة الجنسية.
0: اكتشاف نوعا ما
1: ماهوش اكتشاف هو كانت ديما موجودة التربية الجنسية وفما برشا حاجات معناها برشا عوامل تخلي
0: بالنسبة للمراهق اكتشاف للحياة الجنسية
1: بالنسبة للمراهق ولا الطفل إلي كريو دو ساناتور يحب يعرف يحب يسأل وانت ترى غازي عندك صغار وتعرف كيفيه يسألك على برشا حاجات وبارفوا لي بارون يتحطوا في دي سيتياسيون ما ينجموش يجاوبوا ويتخوفوا ما تكونش عندهم نوع من المعرفة.

0: المختلفه الجنسيه ومن الثقافه الجنسيه اللي عندنا. فما برشا حاجات. اون 2019 لواميس قالت اللي بريسك فما 21 مليون دادوليسونت انسانت انتر 15 و 18 ans. الور كو ما عندهمش ثقافه كبيره, ما عندهمش حتى فكره على وسائل الحمل, على الامراض المنقوله جنسيا وكل شيء. وكما تعرفوا دونك هذوما حاجات الارمونت يخليونا نخمو اللي وقتاش لازمنا نحكيوا على الثقافه الجنسيه والتربيه الجنسيه.
1: طب
0: واضح.
2: ودايوغ سي دو بلوز اون بلو تو, معناتها على خاطر كما قلت اسامه نو سولمون معناتها عندهم اكسي للانفورماسيون في البقايا الكل, لكن معناتها الاكسي للانفورماسيون هذاك باش يبدا اون فونكسيون ماك تعرف معناتها كي نحط على جوجل ولا على اي بقعه les informations اللي حاجتي بهم اي با باش تعطيني شنو اللوج عليه, معناتها مش باش تعطيني الحاجه اللي هي صحيحه واللي هي باش تنجم تكون افاده للصغير. دونك الثقافه الجنسيه تبدا حسب رايي من الصغير وقت اللي يدخل في البيريود بتاع البوبرتي ديريكتومون, معناتها من البلوغ, معناتها ما تقعدش تستنى ياسر حتى صغيرك يجي يسهلك. اسبق انت الاحداث واسبق الاشياء وفسر له معناتها بالضبط كيفاش بدنه اي فونكسيون, كيفاش معناتها الطفله اللي هي ملي تبلغ تنجم معناتها ال بي تومبي انسانت. ما تحكي احكي معايا ما غير حتى تابو, على خاطر قد ما باش تخبي عليه ولا قد ما باش تعطيه معلومه ولا نص معلومه, قد ما هو باش يمشي يلوج حاجات اللي هي باش تنجم تكون غالطه. وسيرتو معناتها يلزم تعسوا على الصغار شنو يتلوج في جوجل, شنو لي زيستوريك بتاعهم ترجع لهم, على خاطر ساعات معناتها ينجموا يدخلوا في حاجات اللي هي تنجم تكون كوارث كبيره ياسر. ونحنا نعرفوا فما كل فينومين تاع الميميتيزم, وان لوكورونس معناتها حكيت على البنات اللي هما التومبونسانت, على خاطر معناتها يشوفوا حاجه في فيلم, يشوفوا حاجه في سيكونس, ومن بعد يمشوا يقول لك معناتها عاودوها ما غير ما يتصوروا معناتها من بعد الاثار بتاعو لي كونسيكونس الكل. دونك ان طونك بارون وقت اللي تجيب صغير لازم كيما باش تخمم في ربايتو في قرايتو يبان تخمم زاده في الحاجه هذه, على خاطر مالوغوزمون المجتمع بتاعنا معناتها حاليا اللي تري تري سيكسواليزي, معناتها كي تدخل على اي ريشيرش نجم تلقى معناتها حاجات اكسيل الحاجات هذم وبالانترنت وبكل شيء, معناتها يفو فير تري اتونسيون.
1: باهي خلينا نقعد معك دكتوره هدى من بعد نمشي في سما زاد دكتور اسامه. بالنسبه للصغيرات بتاعنا احنا خلينا نبداو بالتربيه الجنسيه هنا, نوسيون جينيرال كي نقولوا ثقافه جنسيه, لكن خلينا نحددها على التربيه الجنسيه وعلى صغيراتنا. شنو تبدا تفسر ومن ان عمر مثلا هنا فماش دي ترونج داج, فماش مثلا اختلاف بين الطفله والطفل, يعني بين
2: فما حتى اختلاف
1: الولد والبنيه؟
2: لا لا ما فما حتى اختلاف.
1: من ان عمر
2: ملي هو صغير, ملي هو باش يبدا
1: يعني
2: ملي عمره 3 سنين هو باش يبدا اون كوميونيتي وباش يمشي معناتها في الكارد ولا باش يبدا معناتها مع صغار اخرين اكسيتيرا, تفسر له اللي بدنه بتاعه هو كما قال كوسام معناتها البدن بتاعنا حتى حد ما عنده الحق يمسلك اي بارتي بتاع بدنك هذه بتاعك انت. ودايوغ انا زاد جو سوي بور من العمر الصغير تعلمه كيفاش يدوش وحده ويمش سي بارتي انتيم وحده, حتى انت ان طونك بارون معناتها علموا الاوتونومي بتاع بدنه, يستملك بدنه وهذاك بتاعك انت, وما فماش شكون ينجم يجي يمسك في بقايا حساسه معناتها. دونك هذا معناتها ملي هو صغير تعلموا معناتها كيفاش يحافظ على الانتيغريتي بتاع بدنه,
1: استقلاليه بدنه
2: بالضبط
1: نوعا ما.
0: يعطيك الصحه هدي, نحب نكمل زيد بنفس الفكره
1: هذه
0: ونقول لكم اللي التربيه الجنسيه لازمها تكون تدريجيه ومناسبه للعمر. ما فماش عمر معين معناها مش نقول وقتاش نبداو ليدوكاسيون سيكسويل, خاطر تختلف مثلا بالنسبه للطفل السنوات الاولى تنجم التربيه الجنسيه تكون بسيطه برشا, معناها اول حاجه تسميه اجزاء الجسم بطريقه سليمه, يعرف لي زون انتيم نتاعو, يتعلم الخصوصيه, يحترم الجسم, لازم زاد يعرف دي كونسيبت مهمين اللي هما الحدود والموافقه, ويعرف الفرق ما بين السر المقبول والحاجات اللي لازم نحكي معها مع شخص بالغ, وقتاش هو يحكي مع لي بارون تاعو, وقتاش معناها لازمنا اهم حاجه اللي هي علاقه الثقه مش لجور اللي هو كي يستحق معلومه ينجم يلقاه المعلومه, لاكسي لانفورماسيون يسهل على الاخر, اما لازم

0: يقوم ويمشي للشخص اللي نجم يعاونه.
1: بالنسبة للشخص اللي نجم يعاونه هنا جينيرالمون
0: اللي هما الأولياء المعلمين نتاعو والأطباء نتاعو، معناها عباد اللي تنجم تخمم في المصلحة نتاعو. فما حاجة أخرى زادة في المراهقة مثلا، احنا كنا على الطفولة في المراهقة مثلا، مش نحكيو على التغيرات الجسدية اللي مش يعيشها
1: بالضبط،
0: مش نحكيو على حاجات أعمق أكثر اللي هما على العلاقات، على العاطفة، على الاحترام. معناها التربية الجنسية حاجة متواصلة، كل عمر عنده أهداف نتاعو، وكل عمر ينجم يكون، معناها ينجم يكون فرصة مش يتعلم منها الطفل ولا المراهق حاجة تنفعه كل شيء. كما دونك نفس الفكرة اللي هي راي، هي تدريجية متواصلة ولازم تكون أدابتي للعمر.
2: بالضبط.
1: دكتورة هدى، نرجع معك في نقطة تاع الاختلاف بين أنه هو في نقطة الثقة مهمة برشا، خاطر جينيرالمون فما نقولوا احنا صغير يميل باش يحكي، مثلا الأم وأبوه ما يحبش يحكي خارج أسوار العائلة يعني هنا، وحتى في عمر متقدمة طبعا، خاطر مع الانترنت مع السوشيال ميديا مع يعني هنا يولي ماذا بيه كان المواضيع هذه، ولا احنا حتى كأولياء ماذا بينا صغيرنا يحكي لنا لينا، احنا ما تحكيش لبرا، عندك اي حاجه يجيني مثلا واحكي لي لي.
2: كيفاش باش تنجم توصل للدرجه هذه وين صغيرك معناتها يتوجه لك ليك انت، وقت اللي انت ملي هو صغير تقعد تسمع الحكايات بتاعه التافه، وقت اللي متعاقبوش، وقت اللي حاجه ما تعجبكش، وقت اللي تفسر له، وقت اللي تتفاهمه، الوقت هذاك صغير معناتها تتبني علاقه بتاع ثقه، وسورتو من اصغر العمر تبدا تقول له راو مهما يصير لك، مهما الوضعيه اللي تلقى روحك فيها، اعرف اللي انا وقت اللي باش تتوجه لي باش نعاونك باش نصلحوها الوضعيه هذه، ومش باش نعاركك. ومعناتها مش كان اقوال، افعال زاده، معناتها تتصرف بالطريقه هذه معاه، والوقت هذاك صغيرك معناتها بشوي بشوي، خاطر ساعات معناتها فما دي فامي وين فما كان الام، فما دي فامي وين فما كان البو. دونك معناتها يلزم معناتها العبد اللي هو المربي والفيغور دو كونفيونس، معناتها العبد هذاك اللي نجم يعطي فيها الثقه، يلزم عبد اللي هو يبدا متفهم ويسمع، ومش يسمع باش يحكم ولا باش يحدد، يسمع باش يفهم وينصح. وهذه فما معناتها مهمه ومفيده برشا.
1: يعطيك الصحه دكتوره.
0: دونك يعطيك الصحه ودي مش كمل معلومه بسيطه، اللي راهو المراهق ما يحتاجش دي بارون يعرفوا كل شيء.
2: بالطبيعه.
0: معناها دونك معناها ينجم لي بارون ما يكونوش عندهم دي ريبونس، مي او موا لازم يبدا عنده دي بارون ولا دي بيرسون اللي ينجم يحكي لهم كي يحتاج، كي تتعدى بموقف ما فهموش، كي صارت له حاجه في الليسي، كي تصير له حاجه مع اصحابه، كي تصير له حاجه مع دي زادولت اخرين ما يعرفهمش. دونك لازم يسي ريفوج لي بارون تاعو ويعرف شنو يحكي معاهم. لهنا كيما قالت هدي الدور الهام هو الثقه، معناها اللي تبدا علاقه تاع ثقه. كيفاه؟ بون صحيح لي بارون ديما يحبوا هكا ال سوبرفيز ويراو كل، مي نحاولوا بذكي من غير ما نقولوا، ما نبداو هكا اوسي بوليسي ونتبعوا في كل شيء، نبداو متفطنين اللي قاعد يعيش فيه المراهق في الطفوله نتاعو، وندخلوا كان كي نلقاو فما حاجات كي ديراب ولا فما حاجات اللي لازمنا بذكي زيد نوصلوا للمعلومه، اللي يقولوا له راهو لازم مثلا ما يدخلش للمحتوى الجنسي في الانترنت، لازم ما يكلمش عبيد راشدين حتى بار دي سيتوياسيون، نفسروا له نعطيوه مثلا حتى دي انالوجي، نقولوا مثلا تعطي دي اكزومبل توصل له المعلومه بطريقه كيكا، ما غير ما نخسروا لي ليان دو كونفيونس، ما غير ما يقول بارون تاعي يعس عليا ويراقب فيا وما عندوش ثقه في شيء. واضح. دونك هذيك هي لي بارون ما عندهمش المعلومات الكل، ما ينجموا يسمعوا صغارهم وينجموا يبحثوا على المعلومات. سواء خاطر تعرف انت شنو الفرق ما بين لي بارون ولي زونفون، لي بارون يعرفوا يفرقوا ما بين القيمه العلميه للمعلومه، يعرفوا ينقدوا المعلومه هيك، مش كيما طفل صغير ولا ادوليسون كيحل مش يكتب على جوجل مش يلقاها، مش يلقى حاجات ماهوش باش يعرف انا هو صحيح وانا هو الغلط، انا الحاجات مثبته علميا ولا لا، وهذا يخليه يقع في الخطا. دونك الهدف نتاعنا راهي المعلومه موجوده، مي المعلومة كيفاش توصل للعبيد وكيفاش نستعملوها.
1: احنا بدينا بالتربية الجنسية، ودكتور أسامة تقري التربية الجنسية.
0: اي heureusement, surtout les écoles privées, ils ont eu des sessions d'éducation sexuelle. Et Inch'Allah, ils ont eu des choses. Je
1: ne sais
0: pas si vous avez fait ça. C'est adapter l'amour. Tranche d'âge entre 8 ans et 12 ans, قريهم tout ce qui est اعضاء الجسم, نحكي لهم شويه على على الخصوصيه, على الانتيميتي, على النظافه, فسر لهم دي كونسيبت جينيرال, كيما كيفاش يجي صغير, كيفاش فما بعد الزواج فما اطفال وكل شيء. بعد 12 ans باش نحكي اللي هما ديجا اللي يقراوه في البروغرام دي سونس ناتوريل, اللي هما تكاثر البرودكسيون وكل شيء, نحكي لهم على العاده الشهريه عند المراه, مش نحكي لهم على حاجه شنو هما لي شونجمون اللي يصيروا لك في الادوليسونس اون رابور افيك البلوغ, معناها حاجه دي ميساج سامبل وكلي يسمعوها سواء من بسيكياتر بسيكولوج, حتى لي جينيكولوج ولي زيرولوج زاد يعاونونا فيها الحكايه هذه, مش نجموا نوصلوا لهم المعلومه هذه. فما برشا اسئله ويسر وشاك فوا نمشي ونقري ونلقاو لي زونفون اي سون تري انتيليجون ويسالوك
2: وفاهمين دو بلوز اون بلو تو, فاهمين بكري من 8 سنين 10 سنين يبداو معناتها هما بيدهم
1: حاجه باهيه ولا حاجه خايبه, حاجه تفرح ولا حاجه تخوف.
2: هذيك هو الواقع,
0: حاجه تفرح اللي هي كان نعرفوا نستغلوا الذكيه هذيك والنشاط هذيك ونعرفوا نوظفوه, معناها تبدا عنده لي كونيسونس صحاح مش يبدا فيهم. Donc, Inch'Allah, de plus en plus, parmi le programme scolaire, c'est le col limité qu'on a le privé.
2: T'as en fait, t'as dit, l'internet, etc. دونك كيما قلت صادات
1: من منظور اختصاصكم انتم, معناها حاجه باهيه ولا حاجه خايبه, تفرحوا كي تلقاو الصغار فاهمين كل شيء ولا لا, شنو فاهمين بالضبط ساعات
2: كي نبداو في لي جينيراليتي
1: يفهم اكثر من لازم تخوف وما يفهمش مع واحده تخوف
2: كي كيبدا بالطبيعه معناتها لينيورونس تخوف, لكن كيما قلت اسامه معناتها كي تقعد معناتها في لي جينيراليتي وكل شيء حاجه ايجابيه بالطبيعه. بعد معناتها اوغوزمون نحن الحمد لله معناتها عايشين في بلاد اللي هي تقعد في لي جينيراليتي اكسيتيرا, والصغير زاده معناتها ما يلزمش كيما قلنا يكتشف التصاور اللي هي من بعد تنجم تقعد في الذاكره معناتها في العقل الباطن نتاعو, وتنجم تكون معناتها من بعد ما تعرفش كيفاش معناتها الانكونسيون تاع الصغير باش يسجلها وباش يفسرها وكل شيء.
0: سامحني هودي, وراو زاد اثبتت الدراسات العلميه اللي هي التربيه الجنسيه عندها ابور كبير. اول حاجه فما شائع يقول لك التربيه الجنسيه تنجم تزيد في النشاط الجنسي, لي العكس التربيه الجنسيه ما تزيدش في النشاط الجنسي تاعك, بلوتو تعطيك اكسي للسيكسواليتي وتفهم برشا دي كونسيبت وتخليك تبعد على توسكي لي ريسك نتاع لي غروسيس على ادوليسونس لي مالادي سيكسويلمون ترانسميسيبل, وتخليك واعي وتبعد خاصه
1: فيها جانب وقائي
0: وتبعد على اللي قلت لكم كما قلت لك بكري فما بريسك 18% اللي هو ان سانكيم, معناها طفله على خمسه تعرضت للاستغلال ولا سوء معامله جنسيه, وهذه تخليك تبدا واعي
2: طفله وطفل توا وسامه ما عادش نفارقوا معناتها حتى الاولاد يتعرضوا راه
0: دونك اي لو دو سيكس معناها فهمتني. دونك فما جانب وقائي مهم اللي هي تخليك تبدا فهم دو كوا ال ساجي, وراي ما تزيدش في النشاط الجنسي, معناها مش كي احنا نشدوا صغيرات ونعلموهم دي كونسيبت, نعلموهم حاجات علميه بحته من عبد مختص ينجم يوصل لك, راهو مش معناها احنا مش سامحني في كلمه مش حلوا لهم عينيهم ومش نفسدوا لهم
2: كل شيء, محلوله ديجا.
0: دونك احنا مش نعاونوا الانرجي نتاعهم ولا كريوزيتي اللي عندهم الكل نوظفوها
2: سي بريفونتيف بطريقه
1: علميه سي وقائي, هذا هو
0: سي بريفونتيف. دونك ما فماش حتى معناها فماش برشا دي زانكونفينيون اللي انت تعلمهم وكل شيء.
1: باهي نمشيو مع الموسيقى ومش نرجع بعد شويه باش نحكيو على الحوار والتواصل بين الزوجين, يعني كانت يعني المقدمه هنا على التربيه الجنسيه وعلى مفهوم الثقافه الجنسيه. تفضل سي منير ولداني, تفضل شيخ.

0: نرجو من جديد ديما في أكسجين. نجد لكم تحية الناس اللي معنا الكل. كما قلنا موضوعنا أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. طيب باش نحكيو على التواصل بين الزوجين والحوار في العلاقة الزوجية في الموضوع اللي اخترناه الليلة. نبدأ معك دكتورة هدى.
1: أوكي دونك وقت لي العبد يبدا عنده الثقافه الجنسيه من اللي هو صغير كما قلنا بطبيعه الحال معناتها الجيل الجديد اللي هو معناتها باش يكون واعي اكثر من الجيل بتاعنا باغ اكزومبل وين ما نحكيوش على الحاجات هذه وين عيب ميتقالش ميتجبدش وين الام قليل معناتها وين تفسر لبنتها ان عندي حكايات وين وقت اللي طفله جاتها العاده الشهريه عطتها كف أمها وقلت لها برا بعد عليا معناتها
0: علي؟
1: على خاطر معناتها برشا عبيد معناتها عندهم عيب عندهم تابو معناتها في اوني بوك معينة اليوم توا معناتها حاجة أخرى لي كوبل معناتها علاش مهمة ياسر يزم نفرقوا ساعة قبل كل شيء كما قلت قبيلة معناتها اللي هي الثقافة الجنسية ما هيش باش تخلي صغير يمارس وكل شيء إبان العبد اللي هو مستانس بريغولاريتي تاع رابور سيكسويل وكل شيء ماهوش فورسيمون مثقف جنسيا.
0: باسم يقول لك بي تي اس دي سندروم ولا ليه؟ يعني اضطرابات ما بعد الصدمه ولا الكف هذا؟
2: انت والحاله كيما بي تي اس دي ولا اضطرابات ما بعد الصدمه انت وشخصي كل عبد كيفاش ينجم فما عبد تنجم تجيه الحادث هذايا اللي ولد له مخالفات نفسيه فما عبيد معناها ما يكونش عندها تاثير
1: بيان سور
2: دونك تو ديبون شنو من بعد لي سامبتوم والفيكو كيفاش عاشتها وكل شيء
1: انا لو كاي اللي نحكي عليه اللي هي بيان سور معناتها كانت متاثره ياسر واثرت عليها معناتها في الحياه بتاعها من بعد الجنسيه فما دايوغ انت معناتها اسامه تو تريت معناتها لي كاب تاع الفاجينيزم اكسيتيرا برشا يقول لك معناتها رد بالك في اتونسيون معناتها الصغير يبدا متربي معناتها بالثقافه هذيك رد بالك ما تعمل ليش ما يصيرش هكا معناتها في العوض معناتها يثقفوهم باش تحافظ على روحك اللي هي ماهيش يرد بالك
2: يصير تخويف اكثر منه
1: سي سا اي دونك بعد معناتها برشا معناتها ديكا دو فاجينيزم وقل لي معناتها كان صحيح معناتها المعلومه اللي هي معناتها مربوطه بالحاجات هذه دونك الثقافة الجنسية هي اللي أنت تعرف بدنك تعرف الأناتومي بتاعك اللي هي ما تفهم كيفاش توصل النوع بتاع المتعة الجنسية اللي هي تفهم معناتها اللي فما دي فارياسيون ما بين الرغبة والفريكونس اللي هي الرغبة ما هيش مربوطة بالمحبة نجم تحب عبد وتبدأ الرغبة معتها تقل شوية بالوقت وكل شيء اللي فما معتها الكونسنتمون وفما الحدود زيادة معتها هذا ما يدخلوا معتها في الثقافة الجنسية اللي هو معتها فما كل شخص رو ان كوبل ياسين سيستمي عبد معتها يجيب الثقافة الجنسية بتاعه عبد يعرس مع عبد آخر اللي هو عنده النظرة بتاعه ربايته معتها سيسون دو موند عالم وعالم اللي هما باش يقعدوا يتعاملوا مع بعضهم دونك الكوميونيكاسيون مهمه جدا اللي نحكيو اللي نفهموا معناتها الاخر كيفاش معناتها شنو النظره بتاعه على السيكسواليتي كيفاش باش يعيشوها مع بعضهم وفما اوتون دو مانيير اللي تعيش الحياه الجنسيه كو دو كوبل كل كوبل عنده الكوزين انترن بتاعه وهذاك علاش مهم ياسر ومن بعد نعطيك الكلمه وسام عليك علاش مهم برشا اللي ما نقارنوش حياتنا الجنسيه مع حياه جنسيه كوبل اخر مع عبيد اخرى راهو كل عبد عنده الكوزين انترن بتاعه وعنده العالم بتاعه الجنسي
0: نقطة مهمة وش نرجعوا لهم بالنقطة خاطر الحديث قبل الزواج موضوع مهم كان نحكيه على بعد الزواج موضوع مهم زادة الرغبة في حد ذاته واللي بيدو في حد ذاته زادة يعني خلنا نرجع معك ساعة دكتور أسامة
2: يعطيك الصحة هدى وين مش نحب اللخص اللي قالته هدى مش معناها مش نفهموا فما نقاط باش نرجعوا لهم بالوحده دونك كيف كما قلنا الثقافه الجنسيه داخل الكوبل مانيش نحكيو على الجانب الجسدي كهو نحكيو كيفاش كل شريك معناها يفهم الجنس نحكيو على الرغبه نحكيو على الحميميه على الحدود على التواصل على الموافقه والاختلاف وكل شيء دونك خاطر كل واحد يدخل العلاقه ومعه تصورات
0: هاي.
2: ف كل واحد شنو يتوقع وشنو يعتبر طبيعي وكيفاش يعبر عن الرغبه نتاعو وشنو تعلم من العائله ومن المجتمع وحتى من الانترنت والاصدقاء وكل شيء. هنا الثقافه الجنسيه تولي مهمه، خاطر المعلومه الغلطه والتوقعات الغير واقعيه تنجم تعمل مشاكل حتى في علاقه فيها حب وتفاهم. وهدي حكيت على برشا نقاط اللي احنا مش نرجعوا كل مره نحكيوا، معناها اون فا ديسكوتي شاك بوين، اللي كما مثلا الرغبة الجنسية، مثلا النقاط المهمة اللي هي مثلا الرغبة الجنسية ما هيش متساوية، مش ديما متساوية عند الطرفين متاع العلاقة، اللي كما مثلا الثقافة الجنسية راهي لازمها معرفة بالجسد والتغيرات الهرمونية والتغيرات اللي عندها علاقة بالعمر والتغيرات الفيزيولوجية. زيدا نحيو فكرة اللي لازمنا نكونوا بارفي في الرلاسيون سيكسويل وفي كل شيء. حاجة مهمة زيدة ذكرتها هودي اللي هي الموافقة والحدود لي كونسونتمون، وقتاش نعرف لي ليميت متاعي وقتاش نعرف نحترم الآخر وكل شيء واضح. وقتاش زيدة أهم اللي هي لا كونكلوزيون باش نخرج بها من الحصة هذه إن شاء الله، اللي هي وقتاش نلتجئوا المختص مش يعاوننا تبدا عندنا مشاكل. دونك احنا تو فالي ديتاي
0: على كل خلنا جست نجاوب على تساؤلات فيسا فيسا ومن بعد باش نمشيو لموجز اخبار الحديث ونخليو هذا كل ساعه ثانيه باش ناخذوه يعني في دفعه واحده المواضيع هذوما بالنقطه. باهي السؤال هو رشام اللي تقولنا كيفاش نتصرف بحكمه وقت اللي نكتشف انه صغيري شاهد بالخطا ولا بالفضول محتوى جنسي محتوى غير لائق على الانترنت.
2: باهي دونك نحب نقولوا لها اللي كما قلنا بكري في البارتي الاولى نحاول نوصل المعلومه للطفل نتاعك من غير ما تحسوا اللي انت تشوفي لو بوليسي وتعس عليه وكل شيء وتقول له راهو فما فرق ما بين توسكي معناها اللي عديوها المحتوى الجنسي اللي هو ما فهمهوش واقعي وما هوش كل شيء وراهو وفيه مغالطه وفيه برشا افكار مغلوطه ونحاولوا نفسروا له كيفاش اسكو صار هو مش يشوفها هيك اسكو سيتي اكسيدونتيل دخل السيت ولا هو كان بين من جانب الفضول ونحاولوا نكونوا بعلاقه صادقه اكثر منها مش ما يخافش مش المره الجايه يعرف كيفاش يجاوبك مش تصير سيتياسيون اخرى ينجم يسالك هو. دونك دي هو شنو نقولوا تحاول تحكي مع الطفل نتاعها ما وتبني علاقه ثقه مش تعرف كيفاش تجاوب.
0: واضح. يعطيك الصحة دكتور أسامة، يعطيك الصحة دكتورة هدى، خليكم معنا باش نمشيو لموجز أخبار لحداش ونرجعو لكم ديما في أكسجين في موضوع الليلة أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية.

Oxygène.

0: اسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تم خلال لقاءين جمع سفير تونس ببرلين وصف شحابي وزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية لمقاطعة هيسن الألمانية اقتراح تنظيم منتدى اقتصادي مشترك وتبادل زيارات وفود الأعمال، وذلك في إطار استكشاف فرص وافاق التعاون بين تونس والمقاطعة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما شملت المقترحات التي تم تداولها خلال اللقاء استكشاف فرص التكوين والعمل لفائدة الشباب التونسي، إلى جانب تعزيز التعاون اللامركزي والهجرة المنظمة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. هذا وتشارك البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الوزارة في هذه اللقاءات مع سفارة تونس ببرلين. تحتضن تونس يومي 22 و23 من سبتمبر 2020 بجمارة الضاحية الشمالية للعاصمة مؤتمر أيام الموانئ الذي يجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية مع مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وفق بلاغ لها مسؤولون وممثلون عن عدد من المؤسسات التونسية المعنية بقطاع النقل البحري والموانئ، لا سيما الإدارة العامة للنقل البحري بوزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة ميناء أنفيضة والشركة التونسية للملاحة وأيضا الشركة التونسية للشحن والترصيف. أسفر هجوم أوكراني واسع على موسكو ومحيطها اليوم عن مقتل شخصين وألحق أضرار بمصفاة نفط مهمة بعدما استهدفت المنطقة أكثر من 1600 مسيرة وفق السلطات الروسية. ومن أخبار العالم كذلك، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا وصول مساعدات إنسانية مقدمة من دولة الإمارات إلى كولومبيا استجابة للزلزال الذي ضرب أراضيها في 10 من أوت 2020 و2000. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار.

صفالي اني الخريف قوته وريحه عواصفه اسويته

0: نرجعوا من جديد في أكسجين. إحساس فظيع لغنية لطفي بوشناق، وإحنا اليوم في سهريتنا موضوعنا أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. كيف كنا نحكي قبل الأخبار، نحكي على الرغبة الجنسية زادة، واللي هي كما قلنا زادة ماهيش ديما متساوية بين الزوجين. دكتورة
1: أكيد ماهيش ديما متساوية، على خاطر معناتها يلزم نفهمه إلي فما دي سيكل،

0: نرجع معك دكتورة هدى، كما قلنا الرغبة الجنسية مش متساوية عند الزوجين.
1: أكيد معناتها كما نحكي ومعناتها فما فرق ما بين البداية بتاع الكوبل والبداية بتاع الحياة الجنسية بتاع الكوبل، اللي هما من الأول معناتها تنجم تكون ساعات رغبة جنسية كبيرة وكثيرة معناتها، لكن من بعد وفيغ يا مزيغ فما المسؤوليات، فما الرغبة الجنسية مربوطة ياسر بالأمور النفسية وبالراحة الجسدية زيت. دونك عبد معناتها يبدا بالسورشارج مونتال بالتعب بالزيد الروتين معناتها اللي هي تصير وقت اللي الكوبل يجيبوا صغار معناتها ما عادش ينجموا يبداو سبونتاني كيما من الاول وكل شيء. دونك او فيغ يا مزيغ العبد يعمل اللي عليه باش يجدد اك الرهبه هذيك وسورتو ما يربطهاش بالمحبه. والكوبل معناتها وقت اللي يبدا مبني كان على العلاقة الجنسية تولي مشكلة، على خاطر يلزم نخدمه زادة على الحاجات الأخرى اللي هي ما هيش جنسية، لكن معناتها نحكيه على تندغيس، نحكيه على معاملة طيبة، نحكيه على سمع، على كوميونيكاسيون، على الحاجات اللي هي باش تخلي وقت اللي يصيروا الفترة هذا نجموا نحكيه فيهم. ساعات معناتها فما دي كرويونس اللي يقولك معناتها تحبني دونك يلزم ديما تبدأ حاجتك بيا جنسيا، لكن معناتها الحب والرغبة ما همش نفس حاجة. يقولك زيدا الراجل يزم ديما يكون حاضر، لكن معناتها الضغط زيدا ينجم معناتها يقلق الحاجات هذه. يقولك مرأة يزمش معناتها تحكي ياسر على الحاجات هذه ولا تبدأ تلوج ياسر على الغابور، لكن معناتها الحشمة والتقزيم معناتها الديزير تقزيم الرغبة ينجم زادة يحط الحدود معناتها في العلاقة السليمة ما بين زوز.
0: يعطيك صحة هدي، تحية ليك دكتور أسامة. نرجع معك.
2: يعطيك صحة هدي، أنا مش معك في نفس الفكرة اللي هو الاختلاف وحده مش معناها ان العلاقه فيها مشكله. وقت تولي المشكله تنجم تبدا وقت اللي يولي الاختلاف هذا في الرغبه الجنسيه يولي يتحول الى ضغط ولا لوم ولا رفض متكرر ولا صمت. لذلك التواصل اهم من محاوله اجبار الطرفين شكون معناها يكونوا كيف كيف. دونك اون دو اكسبتي هذا الاختلاف هذايا ونقوموا على التواصل كوسيله باش نفهموا البارتنير نتاعنا وشنو مالي بيزوان نتاعو وشنو هو رايه. وخاطر كما قالت هدي سا دوبون دو بليزيور فاكتور بدنيه وجسديه ومعناها جسديه ونفسيه وكل شيء. دونك الاختلاف في الرغبه ماهوش مشكله، مي كي تولي فما ضغط وفما تكرار وفما معناها فما معناها مشكله في الحوار وقتها نجمو نعتبرو كمشكله في الحياه الزوجيه.
0: باهي باش نكملوا في النقاط هذه، كيفاش يكون الطرح هنا، كيفاش يكون الحديث على الحياة الجنسية بين الزوجين ولا حتى ما قبل الزواج، خاطر مهم زادة أنه يكون فما حوار أنه
1: قبل كل شيء من نمشي وش نحكي ونمشي نستشير أصحابنا ولا أحبابنا، نحكي مع الشخص اللي هو معناتها ماني بالامر
0: بارتنير شريك
1: بالضبط. معناتها الكوميونيكاسيون يلزم تصير مع الشخص اللي نحن معناتها معرسين بيه اون كوبل معاه قبل كل شيء. الحاجه الاخرى يلزم الوقت هذاك نفهموا اللي الكوميونيكاسيون والحديث معناتها ما غير لي كرويونس بتاعنا ليميتونت. وقت اللي نمشي نحكي على السوجي هذا اللي هو ينجم يكون حساس معناتها في الكوبل وقت اللي باش تطرح من الاول لي بروميير فوا، اي با ما نمشيش و جو لاكوز نقولوا انت هكا ولا انت ما تحبنيش ولا انت ما حاجتكش بيا وش بيك تبدلت عليا. هذا الكل باش يزيد يكبر الحكايه وباش يكبر المشكله وباش يكبر معناتها باش يزيد يبعد العباد على بعضها. ليه نمشي وتفسر له سامبلومون احكي لي معناتها عنا اختلاف فما حاجه اللي هي ماهيش ماشيه بطبيعتها كيما كانت، دونك اجا نحكيو عليها وقل لي انت تسمع قبل ما تسبق الحديث وقبل ما تلاكوز.
0: سهلة النقطة هذه في مجتمعنا باش تحكي يعني بالنقاط هذه وتطرحها وتتكلم فيها مع شريك حياتك. مثلا المرأة مش تتكلم في موضوع كيف ما هذا، الراجل مش يتكلم في موضوع كيف ما هذا.
2: دونك كما قالت هدي اللي راهو الحوار مهم برشا، خاطر ما فهميش مودون بلوا واحد ينطبق على الناس الكل في العلاقات الجنسية متاعهم. كل شخص عنده حاجات مختلفة، شنو هو الحاجات اللي تريحه، شنو هو الحاجات اللي يقلقه، شنو هو يحب وشنو ما يحب، شو طرف الآخر ما نجمش يعرف هذا كل واحد. دونك لازم فما حوار، لازم تحكي مع شريكك، مش معناها ان العلاقه
0: يعني كيفاش تحكي من غير ما تفهم بالغلط. هذا السؤال راهو
2: مش فسر لك اللي راهو كي تحكي مع شريك مش معناها ان العلاقه ناقصه راهو. بالعكس، الحوار ينجم يزيد الفهم والثقه والراحه ما بينتكم الزوز، والحوار هذا راهو يكون قبل العلاقه الجنسيه ولا اثناءها ولا بعدها. قبل ينجم يكون حول الرغبة، حول الحدود والراحة. أثناء العلاقة تنجم توصل مساج بسيط، إسكو أنت مرتاح يخي، تحب كان قلقت تحب نقل، معناها نوقفه، معناها ما نكملوش العلاقة. وبعد تنجم نحكيه على التجربة اللي عشناها بطريقة هادئة ما غير نقد ولا إحراج. دونك الأهم هو إنه الحوار يكون ما غير ضغط وما غير خوف من ردة فعل الآخر، خاطر العلاقة الجنسية الصحية ما تعتمدش فقط على الرغبة، وإنما زيد على التواصل والاحترام والثقة والموافقة المتبادلة. وأحيانا جملة بسيطة كيف أحكي لي شنو يريحك وشنو ما يريحكش نجم تكون أهم من برشا افتراضات وحدنا نجم ما يعطي هنا. والقاعدة الأساسية اللي ما ما ما اللي هي لازمنا نعرف شنو يحب الشريك ونسمعوه ونلقاو ترامي بين التنزول. دونك عمره ما كان للحوار حاجة سلبية معناها ولا هي فيها نقص من العلاقة. ما هو مش يكون تكميلي للعلاقة الجنسية، مش تدور بطريقة سليمة.
1: وما نعملوش من الموضوع الجنس حاجة ممنوعة ولا انتردي ولا تابو. يلزم الزوز يبدأوا معناتها ليبر، معناتها في الاحتفال هذا. وكيفاش تتكون الليبرتي؟ وقت أي شخص كل واحد يحكي على أحساسه، ما يحكيش على تفسيره بتاع التصرف غيره. ما تقعدش معناتها تلخص تصرف البارتنير بتاعك بالحاجات اللي أنت فهمتها ولا حسيتها وكل شيء. تاخذ المعلومة وتقعد وتاخذ وقتك باش تسمعه. للي معناتها فما دي رابروشمون اللي هما الرابور ينجم يكون زادا معناتها مش كامل، والعبد يرجع ويستنس ويعمل يصنع عادات جدد باش يجدد العلاقه هذيك.
0: باش نعطيك الكلمه مره اخرى. يعطيك صحه دكتوره هدي. دكتور اسامه، هنا حكينا على الطرح، لكن كنا نحكيو شويه على التعامل مع المشاكل في العلاقه الجنسيه ولا العلاقه الزوجيه. يعني راهي المشكله مش معناها وقفت العلاقه، راهي اذا صارت فما مثلا كريز دو بانيك عند الرجل ولا عند المراه نحكيو فيها وقت اللي يلزمنا نمشيو للمختص. زاده معلش ليه معناها اذا باش يمشي الرجل وحده باش تمشي المراه وحدها.
2: بيه. دونك احنا كما قلنا الحوار حاجه مهمه، كي نتحاوروا في بعضنا وما نلقاوش فما حاجه للطرفين معناها الزوجين ولا الشريكين يلحسوا فما مشكله اللي ما لقاولهاش حل بالحوار. تنجم تكون مشكله في مشكله تفهم، تنجم تكون فما مشاكل بدنيه اللي ما مشيتش كيما حبوا. دونك وقتها ينجموا يطلبوا يستعينوا باخصائي في العلوم الجنسيه اللي هما يمشيوا كونسلتاسيون دو دو، يمشيوا مع بعضهم.
0: فما طبيب مختص في الصحه الجنسيه،
2: نقولوا عليه سيكسولوج، اللي هما ينجم يكونوا دي بسيكياتر دي بسيكولوج دي زيرولوج ولا دي جينيكو، اللي هما يعاونوا في كي تبدا فما مشاكل في العلاقات الجنسيه ولا مشاكل في الصحه الجنسيه عامه، واللي هما يعطيوك الوسائل وينجم حتى في بعض الحالات يعطيو دي تريتمون كي تبدا معناها فما مشكله هرمونيه ولا فما مشاكل بدنيه، ويعاونوا اللي مش الفون في كو لا ريلاسيون معناها ولا لا سونتي سيكسويل تبدا سين ومحميه. دونك لازمنا نعرفوا وقتاش اون كونسلت،
1: وقت اللي نوصلوا معناتها للدرجه بتاع الكونسلتاسيون الوقت هذاك ما تكونوش ما يلزمش الزوز يبداو مزروبين بالنتيجه. يلزم ياخذوا وقتهم ومعناتها وقت اللي يلقوا المختص اللي عندهم فيهم معناتها تبني العلاقه بتاع الثقه، يلزم معناتها ياخذوا الوقت اللازم باش يعالجوا الحالة اللي هما فيها باش من بعد ما تتعودش، باش يخليوها وراهم ويقدموا معناتها في حالة في علاقة جنسية ناجحة.
0: يعني هنا تبادل الاتهامات مشكلة في الراجل، مشكلة في المرأة، يدولي من أكبر الأخطاء الشائعة يعني في المشاكل في العلاقات الزوجية والجنسية بين الزوجين.
1: عايشين في مجتمع ذكوري، الراجل مطلوب منه برشا من ناحية هذه بالحق، معناتها كيما مطلوب منه اللي هو معناتها يقوم بالواجب ماديا اكسيتيرا، مطلوب منه زاد الحاجه هذه، معناتها فما ضغط كبير ياسر على برشا، معناتها ويحكيوها حتى اون كونسلتاسيون، معناتها يقول لك معناتها بيان سور على خاطر في المجتمع بتاعنا العلاقه الجنسيه مربوطه بالرجوليه الوغ كو ما عندها حتى دخل، معناتها البدن بتاعك مش بالضروره باش يجاوب للحاجه اللي تحكم عليه، سورتو في النيفو هذا.
0: فما عوامل
1: وبرشا رجال الحاجه هذيك والكاباسيتي بتاعهم جنسيه مربوطه بالاشغال بتاعهم في النفس، في معناتها في نفسيتهم. دونك تنجم تكون راجل بمعنى الكلمة وتبدأ عندك معنتها في وقت من الأوقات شوية ضعف الرغبة بتاعك، ما هيش مربوطة بشخصيتك ان تانك راجل، وهذه يزم نقولوها على خاطر برشا عبيد تغلط فيها وبرشا رجال معنتها تبدأ حاشمة ما تحبش تمشي للكونسلتاسيون على خاطر

0: بين شريكين. ولهنا مش نقولوا شكون السبب، مش لازمنا نبدلوا لا فورمولاسيون ونقولوا شنو هو اللي قاعد يصير ما بيناتنا، وشنو هو العوامل اللي تنجم تكون داخله في في في المشكله هذه. خاطر الوظيفه الجنسيه ما تعتمدش على شخص واحد وراءه، تنجم تتاثر بالستريس، بالتعب، بالقلق، بالحاله النفسيه، بالمشاكل في العلاقه، حتى كان فما دي كونجوباتي ولا مشاكل في العلاقه، بعض الامراض، بعض الادويه. وزيدا فما زيدا حاجه اخرى حكينا عليهم بكري اللي هما اختلاف الرغبه بين الشريكين، ما يعنيش بالضروره اني معناها اللي فما مشكله. دونك اليوم نقولوا فما مشكله ولا انت سبب ولا لوجه على شكون سبب، لازمنا نحاولوا نشوفوا شنو صار ما بيناتنا
1: وشنو الحل.
2: يعني فما درجة من الوعي هنا تقول لنا زادة غالية اللي كتبت لنا، قالت يخليهم أكثر لين في التعامل مع الموضوع وفتح مجال للنقاش باش نجم توصل للحلول.
0: هو فما كما درجة من الوعي، ما زادة يخمموا أنديري هما سي لا ميم أنتيتي، أنديري نفس العبد. ما نفرقوش ما بيناتهم.
1: اللي هو هذاك هو الكوب راهو سي نونتيتي ابار اونتيير، معناتها فما العبد، معناتها فما المراه الراجل، ولا تخوازيام اونتيتي اللي هي الكوب تاعهم هما زوز مع بعضهم. كي فما اون بارتي معناتها ولا المراه ولا الراجل يبداو متقلقين، الكوب فورسيمون باش يبدا متقلق. كوب ناجح اللي زوز يبداو مرتاحين نفسيا، جسديا وجنسيا، اللي هو باش يخليهم معناتها ينجحوا الكوب تاعهم. و راو المواضيع هذه ما تتطرحش في لي سيركل دامي، ما يحكيوش عبد عنده مشكله معناتها جنسيه، ومعناتها انتم الاولاد تعرفوا خير مني، معناتها يبدا بالعكس، معناتها ينجم حتى يتفخر بها الحكايه ويقول معناتها انا هكا وانا لاباس عليا، ويبدا معناتها يبين لي بتي كومبا دو كور هذيك.
2: يعني
1: حتى
2: يعني
1: الاولاد يبداوا يحكيوا مع بعضهم في القهوه، يقول لك انا هكا وهكا، للي العبد معناتها عبد اخر يبدا قاعد معاهم يقول لك بون انا عندي مشكله. الوغ كو ما تنساوش اللي كيف انت صارت لك معناتها ضعف الرغبه ولا قلق من الناحيه هذيك، اعرف اللي صاحبك زاده كيف تنجم تصير، ومي كيما انت ما تحكيش هو ما يحكي لكش. وبرشا معناتها فما اكلي فينومين هذوكم دو جروب اللي تلموع حتى حد ما يحكي على الموضوع اللي ماشي في بالهم، اللي الناس الكل متفرهده من الناحيه هذيك. الوغ كو سي اون دي بروميير من السبب الاول بتاع الطلاق، معناتها اللي هو معناتها زوز ما يلقاوش راحتهم جنسيا. وهذه معناتها نحكي مع صاحبتي افوكات المره اللي فاتت، قالت لي كيف عندها هي زاده معناتها نسبه كبيره من المشاكل هذه. دونك معناتها كان فما autant de personnes اللي هي متقلقه، ما تحطش في بالك اللي انت كا ايزولي ومعناتها فما صارت لك اللي كنت معناتها.
2: خلينا نرجع لنقطه انه الراجل يتحرج باش يحكي مشاكله الجنسيه. الموضوع مش مطروح عند النساء، معناتها تنجم تحكي لمراه عادي على مشاكلها الجنسيه مع مراه صديقتها مع مختصه.
1: المشكله اللي
2: يعني عندها قابليه اكثر باش تمشي للجينيكولوج، معناتها مش كيما الراجل باش يمشي للسكسولوج ولا ايورولوج.
1: كما قلت لك معناتها في المجتمع الذكوري اللي نحن عايشين فيه، الرجولية مربوطة بالكاباسيتي معناتها بالرغبة الجنسية اكسيتيرا. الوغ كو المرأة الأنوثة بتاعها ماهيشي مربوطة معناتها بالكاباسيتي بتاعها سيكسيوال اكسيتيرا. دونك ودايوغ معناتها سي با معناتها راجل وقت اللي يبدا عنده قلق نفسي، اي بان فما ان فينومين اللي هو معناتها ليريكسيون ما تصيرش. دونك فورسيمون معناتها المرأة مش كيف كيف، حتى تبدا متقلقة تنجم معناتها باغ دوطخ تكنيك اللي هي معناتها يصير الرابور، الوغ كو الراجل ما ينجمش.
0: والسؤال هدي متاع غازي قال اسكو الرجال الكونسلت اكثر من النساء ولا لا؟ هكا حسب
2: لا اسكو يعني النساء قابلين باش يكونسلتيو عادي وقت اللي الراجل يتحرج، والا نفس الحرج موجود، نفس القلق اللي قبل ما نمشي نقابلوا المختص ونقولوا المشكله بتاعنا شنو ونطرحوا مثلا شنو عندنا بالضبط. يعني المراه دي تقول لي ممكن تلقاها بسهوله اكثر كما قلت هدى، انه مربوطه بالفحوله نوعا ما، برجوليه الراجل معناها هو مربوط قادر ولا راجل عنده عجز جنسي ولا حاجه
1: سي سورتو هذا ميكانيكمون معناتها الراجل وقت اللي يبدا متقلق من نجمش يصير لو رابور انتيرمون ان توكا انا باش نقول لك الفينومين

0: اللي نشوفه في الكابيني معناتها وقت اللي فما
1: الكابيني
0: وقت اللي فما وضعيه خاطر ما نقولش مشكله وضعيه من نوع هذا المراه باش تحكي بسهوله وباش تقول لك راهو عندنا مشكله من الناحيه هذه وقت اللي تدخل في لونتروتيان انديفيديوال دونك انا Je ne suis pas sexologue, mais je suis spécialiste dans les thérapies de couple. Donc, tu dis qu'on a un problème sexuel. Alors que le gars va te parler sur les problèmes l'autre, mais pas avec facilité pour entrer dans ce sujet, ou pour lui donner un sens, pour lui accepter, ou pour lui reconnaître بالضعف الجنسي ولا بالقلة الرغبة الجنسية معناتها مش بسهولة.
2: ولهنا يجي دور الأخصائي اللي هو كي يجي هكا ان باسيون ولا اون باسيون بور كونسلتي وحدنا نسألوا على الجانب الصحة الجنسية وحدنا خاطر كما قلت ودي تو دوبون برشا من الوعي والكلتور نتاع العبيد مش العبيد الكل ينجموا البوز الوضعيات اللي يعيشوها مثلا نقول لك عندي مشكلة ولا اللي هي وضعية مش ناس كل تجي تقول هي لك كارت سورتابل لازمنا احنا وحدنا عارفوا كيفاش نسألوا السوجي هذية ونبسطوا الحكاية دو تيل سورت هو يلقى راحته ومش يجاوبنا ومش نعاونوه معناها
0: لطفوها
2: مش تلطيف برشا مي بلوتو تاع دون لو سونس نشجعوه مش يحكينا على الحاجات هذوما اللي هي في الطب النفسي وهدية شاطرني الرأي احنا وحدنا نسألوا على الصحة الجنسية
0: ويديما.
2: اللي هي سافي بارتي من الكونسلتاسيون معناك تدخل انت ان باسيون ولا باسيونت باش تجي تحكي لنا ابار الصحة الجسدية والصحة كل شيء والنفسية كل مش نحكي وزيد على الصحة الجنسية اللي هي توا في اللو اميز للصحة النفسية الجنسية وليت برمي لي معناها كي نقولوا عبد اون بونيتا معناها بما فيها الصحة الجسدية والنفسية والجنسية وكل شيء دونك حتى كان فما ان ديفيكولتي ديكسبريمي ولا ما يلقاش كلمات ولا ما عندوش لي مو تكنيك احنا نحاولوا نسهلوا له ونبسطوا له الحكايه
0: اي ديما نسهلوا
1: باش نمشي لسؤال اخر على الديفيكولتي ديكسبريمي زاد النقطة اللي قلت انه وقت اللي مش تمشي للمختص توا العكس مش انك باش تمشي للمختص الكوب في حد ذاته كي يجي يحكي يظهر لي ديفيكولتي ديكسبريمي يعني نطرح سؤال
0: أي.
1: عند المراه اكثر باش تحكي على مشكله في صحتها الجنسيه تلقى صعوبه والا الراجل هو اللي يلقى صعوبه اكثر باش يحكي على مشكله في صحته الجنسيه يعني المراه هي اللي تتحرج وما تنجمش تحكي بالضبط فما وجع فما مثلا نزيف فما افرازات فما الحقيقة بصراحة فما فاجينيزم تشنج مهبلي نجم نقول الراجل مثلا عنده ضعف في الانتصاب مثلا الراجل عنده مثلا سرعة القذف كذا يعني شكون اللي يحكي ويقول مشكلته براحة وشكون اللي يحاول يلطف ولا يخبي ولا هكا يعني ممكن ما يعطيش يعني المشكلة مباشرة
0: عندي انا المراه تحكي بسهوله اكثر من الرجل
1: حتى في الكوب
2: حتى جو كونفيرم حتى لي ستاتستيك يقول لك كونسلت معناها لي فام عندهم اون كاباسيتي ديكسبريمي اسهل خاطر ديما لا فام الي دون معناها لا ريشيرش دي سوليسيون تحب الراجل بالنسبه لي هذه ما مازالوا حاجات نقص شويه وعي مش ينجم يلسكسبريم وكل شيء فما برشا عبيد زاده في الكونسلتاسيون جونا بعد بريود كبيره معناها بعد عام بعد ستة اشهر ملي بدالوا الوضعيه المشكله اللي قاعد يعيش فيها الور كو نسي جينيرالمون من لي ديبي نتاع القلق ولا ديبي ال كونسلت رابيدمون دونك فما ال سون اوسي كوراجوز اكثر
0: بور بالزبط.
2: بوزي لا سيتوياسيون مش تحكي على شنو مقلقها
1: الشجاعه هذه خاطر المراه هي اللي تلوج على الحل هنا زعما للانجاب والا مثلا نقولوا احنا هنا خاطر المراه تحب تتهنى مع راجلها تحب
0: هو زيد
1: مثلا
0: هو زيد يحب مذهبيه يلقى حل مي مذهبيه يلقى حل من غير ما يقعد يحكي ويعترف بنوعا ما ضعف في الرغبه بتاعه ولا ضعف في الليريكسيون بتاعه ولا حاجات كيما هكا. مي نزيد نعاود راهو في المجتمع اللي نحن معناتها التونسي اللي نحن نعرفوه وعايشين فيه لكن معناتها باغ اكزومبل انا جي براتيكي في فرنسا ما عندهم حتى مشاكل الرجال يجيو يحكيو عادي معناتها الصراحة ويعترفوا كل شيء معناتها هذه في المجتمع الذكوري اللي نحن عايشين فيه وين في الانكونسيون كوليكتيف بتاعنا رجولية مربوطة بالجسد وبالإريكسيون وبالكاباسيتي وبالفيريليتي بتاعه. دونك فوالا معناتها انت راجل من اللي هو صغير.
2: هذوكم لي بريجوجي كما قالت ودي اللي يخليو لاكسي او سوان اصعب بالنسبه للراجل معناها ديما هما معناها السكس ماسكولان مربوطه لي بيرفورمانس نتاعو بلي كاباسيتي البدنيه نتاعو
0: البدنيه نتاعو وليماج
2: نتاعو. دونك غلطت هذوما تخليه اللي ان بو ريتيسون مي ماهوش الكونسلت اوسي رابيدمون. زاد المراه عندها زاد حتى فيزيولوجيا المراه ديما عندها توصل ديما تحب توصل المشاعر نتاعها تحب ديما تحب تلقى حلول وكل شيء افيك زيد تسال العبيد وتسال تنجم تسال دي مومبر دي لا فامي تنجم تستشير
0: اختها صاحبتها كل شيء معاونها
2: مي الراجل معناها انه با بارتاجي المشكله نتاعو اوسي رابيدمون. هذيك علاش ديما نلقاو تاخير في لي كونسلتاسيون للرجال بارابور للنساء.
0: نرجع لك سؤال غازي اسكو ديجا معناتها انت في القهوه صاحبك جي حكى لك على موضوع من نوع هذا واحد من صحابك اي فوالا معناتها قيس على معناتها بورتون تعرف برشا عبيد وكل شيء وصحاب قراب و تسا العبيد ما تحكيش على المواضيع هذه.
2: دونك الوعي حاجه مهمه. الوعي احنا كي نفهموا العبيد الثقافه الجنسيه والتربيه الجنسيه يولي ينجموا هكا يفهموا اللي هو كو لي بان اللي يصيروا هذوما سي سي اوسي فريكون اللي هو راه ما عنده حتى علاقه بالفيريليتي وبال بال بال راجل وكل شيء
0: بالضبط
2: تخلي لاكسي او سوا اسهل.
0: باغ كونتر اسامة بحكم خدمتك اكيد معناتها انت تصير لك معناتها راجل يجي يقول لك اش قولك عندي صاحبي عنده مشكله من نوع هذا.
2: فما برشا احراج اللي هو كي يجي هكا ان باسيون الكونسلت بور ان ديسفونكسيونمون اريكتيل ولا حاجه كي نحبوا ناخذوا راي البارتنير نتاعو ولا البارتنير نتاعو ونحبوا نستدعاوها وتدخل في العلاج فما هكا تخوف شويه معناها حتى فما برشا رجال الكونسلت ومين با يقولوا على البارتنير نتاعو
0: ما يحكيوش عليه.
2: دونك احنا بكري قلنا كي تبدا فما مشكله راه مش هو
1: السبب ممكن
0: الزوز
1: ما يقولش حتى على الايدنتيتي نتاعو
2: على عدد السر المهني حتى
1: مشينا البارتنير يقول لك
2: هو على عدد السر المهني معناها حتى الايدنتيتي ما تقلقنيش مي هو معناها ديسكريتمون يمشي الكونسلت من غير ما
0: يمشي يشوف وحده.
2: الوغ هي قلنا المشكله هي مشكله مشتركه ما فماش سبب معين ولو دو معناها لو دو معناها لو دو بارتي لازمهم يتعاونوا مع بعضهم ويلقاو حل ويتعاونوا
0: اي سورتو يزم يحكيو معناتها مرا اللي هي اللي با ساتيسفيت وماهيش ايبانوي وفرحانه بالعلاقه الجنسيه مع راجلها يزم تحكي يزم تحكي عليه الموضوع على خاطر ريت
1: هذا مع راجلها ولا تمشي تشوف مختص
0: الزوز تجم معناتها دابور تحكي مع رجلهم بعد معناتها كان لازم تحكي تمشي تشوف مختص يلزم يحكيو على خاطر هذا الكل بعد باش يكون سبب برشا فرستراسيون يا منير يزم التشويش لازم يكون برشا فرستراسيون برشا قلق ومن بعد تتكون مشاكل في الكوبل الوغ كو من بعد كي تجي تشوف معناتها السبب الرئيسي هو معناتها مشاكل في الحياه الجنسيه.
1: باهي هذا هو باش نرجعوا بعد نجوى كرم باش تقتل لك خاطر توحشتك برشا باش نحكيو على تصحيح المفاهيم ونحكيو زاد على الحلول في المشاكل. خليكم معنا في اكسجين موضوعنا الليله اهميه الثقافه الجنسيه في الحياه الزوجيه.
3: حرام عليك تبعدني عن عيونك انا اللي بموت

0: نرجع من جديد بعد ما سمعنا نجوى كرم. تحياتنا لكم الكل, نسال مباشره زاد على كوتشينزو خويا مراد يسمع فينا في قطر. تحيا ليك, كيف كيف الدكتور مراد زاد, فرحان باش يكون معنا زاد. نسال مباشره زاد على خلود, نسال على بيا في فرنسا, على غاليه زاد تسمع فينا لقيت هدايا. تحيا ليك, كيف كيف مهرزيه ماهر, ناس اللي هكا ديما اوفيائنا في البرنامج بتاعنا في برامجنا الكل. صابرينا يتفاعلوا معنا, يخلي في دي كومنتير مزيانين هكا, وحتى عندهم ما يقولوا حتى في البرنامج. فرحان باش يكونوا معنا في اوكسجين في سهرية الليلة. فيروزة زادة تحية كبيرة لك انت, ونرجع معكم الدكاترة في موضوع الليلة, أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. يلا تصحيح المفاهيم, انا عطيت العنوان هكا يعني الفقرة الأخرى, وحتى يعني من بعد الحلول في المشاكل الجنسية الموجودة بين الزوجين.
1: بالحلول فما أوتان دو حلول كو دو سيتواتيون. تصحيح المفاهيم راو معناتها نفهمو اللي الرجولية ماهيش مربوطة بالكاباسيتي بتاع الراجل الأولى المرأة معناتها الجنسية, وماهيش مربوطة بالرغبة. الكوبل معناتها يلزم يبدأ الأساس بتاعه صحيح وسوليد, يبدأ مبني على العاطفة, على الحنين, على الحوار, على المعاملة الطيبة, وعلى الحياة زيادة الجنسية. أمي لكن معناتها كوبلي اللي هو مربوط كان على الحاجة هذيك, بتبيعة الحال وقت الحاجة هذيك تتعب ولا وقت اللي يصير فيها وضعية تقلق, ما عادش معناتها الكوبل باش ينجم يكون ناجح. دونك نعملوا اللي علينا باش نخيروا شريك حياتنا في الحاجات الأساسية, على خطر العبد معناتها الدنيا ما هيش كان حياة جنسية اللي هي تمثل الكوبل المثالي. ودايوغ وسامة تشطرني في الرأي سورمون اللي فما دي كوبل اللي الحياة الجنسية بتاعهم لبس عليهم أمي ما همش كوبل ناجح فرسيمون معناتها. دونك والعكس
0: فما اللي الحياة الجنسية مش ناجحة
1: ولبس عليهم بيان سور على خاطر فما سي ان انسومبل معناتها الكوبل. اي دونك ما نخافوش وما نحشموش وقت اللي تصير ضعف في الرغبة, ضعف في القدرة الجنسية. نعملوا اللي علينا باش نحكيو دابور مع بعضنا, نلقاو الحلول بتاعنا, خاطر راهو ما فماش حل اللي هو باش ينجم يتطبق على الكوبل الكل. راهو معناتها كل كوبل كيفاش معناتها باش يوصل للنتيجة اللي هو يبدا مرتاح فيها.
0: اي ما تنجم تفسر مثلا يعني الزوجة ولا الزوج ما عندوش يعني عنده ضعف في الرغبة, مش معناه ما عادش يحبك مثلا.
1: بالضبط,
0: مش عنده واحد اخرى.
2: هو اللي هو هذه زيد اونت
0: من مفاهيم الخاطئه
2: الحوار اللي هي برمي الحلول. يعطيك الصحه هدي, نحب نقول اللي ما فهميش راهو الحلول او الحاجه اللي نبداو بها في الحلول اللي هي المغالطات ولا المعلومات. لازم معلومات صحيحه. اول حاجه راهو لازمنا نقولوا اللي الثقافه الجنسيه ما تبانش ما تتبنيش من الحكايات المتناقله ولا من الصور النمطيه ولا من المحتوى الجنسي الموجود على الانترنت. راهو يلزم معلومات علميه وصحيحه على الجسم وعلى الرغبه وعلى التغيرات النفسيه والصحه الجسديه والمعنيه والجنسيه. دونك اهم حاجه أو الحل اللي حكيت عليه هدي اللي هي المعلومات الصحيحة. ثاني حاجة اللي حكينا عليه اللي هما الحوار هدي, صحيح ولا ليه؟ الحوار ما بين الشريكين اللي هو كل شخص عنده تجربة وتصورات, عنده حاجاته معناها يخمم فيها. ما نجموش نفترض ان الشريك يفكر كيفنا ويحس ويحب نفس الحاجات. الحوار يساعدنا باش نفهموا بعضنا بوربوزي لي سيتوياسيون وشنو نفهموا, مش يكون فما توافق في العلاقه. الحاجه الثالثه اللي لازمنا نتخليو على فكره الاداء المثالي. اش معناها؟ معناها العلاقه الجسديه الجنسيه مش امتحان, راهو ما فماش بيرفورمانس ولازم ننجح كل مره. الضغط باش نكونوا مثاليين ينجم بيدو يخلق القلق وزاد يؤثر على العلاقه. دونك نعرفوا لي ديزيتر هيومان فما دي مومون باش يصيروا دي بان, خاطر سا دو بون برشا بالعلاقه بالحاله
1: النفسيه
2: الجسديه, او لانك يبدا عبد مريض ولا متقلق ولا ماهوش اون بون سونتي فيزيك, وزاد بالحاله النفسيه. دونك رابع حاجة اللي هي لازمنا نحترموا الاختلاف. معناها اختلاف الرغبة، اختلاف في الريتم بين الشريكين ينجم يكون طبيعي، والمهم كيفاش نتعاملوا معه من غير ما نلومه، من غير ما نضغطه، من غير ما نعملوا ابتزاز عاطفي ولا إحراج. حاجة الخامسة اللي لازمنا نفهموا العلاقة بين الصحة النفسية والصحة الجنسية، واللي هي هودي تنجم تجاوبنا على هذه، وهي أنت تعرف شنو تأثير معناها نتاع ستريس والمشاكل والاكتئاب
1: والشارج مونتال، وزيد معناتها العبد وقت اللي يبدا كما قلنا يبداو عندهم صغار يلزم يبرمجوا بطريقة أخرى معناتها الوقت وين باش يصير الغابور، وزيد معناتها سامحني معناتها باش جوست ندخل معاك سيكو ريت سورتو للعبيد اللي عندها تجربة جنسية قبل العرس، من مش على خاطر مشت قبل مع شخص وما كانش عندك مشاكل وما تحسي لي كانت العلاقة الجنسية كانت ناجحة، اللي هي ما هيش باش تنجح وتحس معتها ما تقارنش ما بين العبد اللي انت معتها باش تبني مع حياتك سور دو لون تيرم مع علاقات اللي هي كانت نجم تكون قبل العرس.
0: من المفاهيم الخاطئة المقارنات،
1: بالضبط
0: ممكن نطرحوه حتى في موضوع واحد معناها مقارنات معناها
2: على
1: خاطر على خاطر فما ليه معتها خاطر ما هوش
0: مي سي امبورتون زميلتها ولا هو يسمع
2: ولا حتى كما قلنا كي يبدا اكسبوزي ان كونتينيو سيكسويل
0: يعني ماهيش ثقافة صحيحة يعني مفاهيمها غالطة غادي وين تصير المشكل. تفضل دكتور وسام.
2: دونك اكزاكتومون هودي اللي فما فرق فما علاقة كبيرة ما بين الصحة النفسية والصحة الجنسية، لو كي تبدا فما كما قالت هودي مشاكل، كي تبدا فما أمراض بدنية ولا أمراض نفسية راو مش يكون عندها تأثير على الحياة الجنسية نتاعنا. دونك حاجة المهمة اللي بكري سألنا عليها غازي، وقتاش نطلبوا مساعدة متاع مختص؟ إذا كان المشكلة متواصلة وتسبب معاناة وتعمل توتر كبير في العلاقة وما فما شك في سبب طبي أو نفسي، وقتها فبو في كونسلتي بسيكولوج أو أم بسيكياتر اللي هو حاسب حالتنا ينجم يساعدك في تحديد السبب والعلاج، وينجم معناها en coordination avec le deux avec le couple ينجم يلقى حل. دونك لازمنا نعرفوا وقتاش نطلبوا المساعده، هذا هو المساج كلي اللي لازمنا نعديوه، اللي راو بارفوا لازم تمشي لاهل الاختصاص مش تلقى حل
1: سورتو
2: تحسن من حياتك الجنسيه،
1: وسورتو وقت اللي الحوار ما عادش يعطي نتيجه، ووقت اللي ما عادش نوصلوا للحلول بتاعنا وحدنا، وقت اللي الحوار وقت اللي جربنا معناتها نحكي وعملنا اللي علينا باش نبدلوا حاجات معناتها في العادات بتاعنا وما نوصلوش للحلول بتاعنا ونحبوا نواصلوا ننجحوا الكوبل، الوقت هذاك الواحد لازم يمشي للاهل الاختصاص بالطبيعه.
0: هذا هو. خليكم الكلمة الأخرى.
1: راو عنا الحق اللي ما نعرفوش كل شيء، عنا الحق اللي العبد قد ما يعيش قد ما يتثقف، اللي ساعات معتها حاجة اللي كانت ماشية ومريقلة وما فيها حتى أشكال معتها ساعات النجم يصير فيها إشكالية، وهذيك هي معناتها كما قالوا سيما نسم دي زيترومة اللي معتها ما نشنا دي روبو، نعملوا اللي علينا باش نفهموا دابور معتها بدلنا نفهموا رواحنا، و كل شخص وقت يفهم معناتها ديجا شنو صاير معناتها في السيستيمي بتاعو في نفسيته في الجسد بتاعو باش ينجم بعد يتعامل مع البارتنير بتاعو بالطريقه المناسبه.
0: يعطيك صحه دكتوره هدى، شكرا لك دكتور اسامه. كلمه الختام
2: زيد اللي راهو في النهايه الثقافه الجنسيه مش معناها نعرفوا كل شيء، مي بلوتو نفهموا رواحنا، نفهموا الشريك، نعرفوا نحكيوا، نحترموا الحدود نتاعنا ونطلبوا المعلومه والمساعده وقت اللي نحتاجوها. الثقافه الجنسيه الصحيحه ما تزيدش الضغط على العلاقه، بالعكس تنجم تنقص التفاهم وتفتح باب للحوار وتفتح باب مش تحسين العلاقه وسان دو كوبل.
1: اكيد.
2: وان شاء الله كلنا نبداو في صحه جسديه ونفسيه وجنسيه جيده.
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: امين.
2: نواصلوا التعلم
0: ان شاء الله. ان شاء الله نعود نتلاقاو معكم لحد الجاي في موضوع اخر من اكسجين. ميرسي بوكو للناس الكل،
1: تحية
0: كبيرة لكم، شكرا لكم دكاترة دكتورة هدى صغير،
2: شكرا،
0: تحية كبيرة لك دكتور أسامة العجمي، شكرا لك زادة،
2: شكرا،
0: ميرسي بوكو،
2: شكرا سي منير،
1: شكرا سي منير
2: على التدخلات الرشيقة
0: والأنيقة، برافو. بعد شوية أخبار نص الليل احنا نقول لكم بداية أسبوع موافقة للجميع. ميرسي بوكو لكم الكل. الغازي خليل في العداد والتقديم. الله الله في عشق البنات منير هاي تنجح. يلا ردوا بكم على خير. باي باي.

0: 24 بخلاف.
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.
2: حب روحك الفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
3: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تجدد مطالبتها باستيراد أموالها المنهوبة واصلاح النظام المالي الدولي. وعرقجي يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث جددت البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية، مشددة على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية، وفق ما أفاد به القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف رمز الواتي. من المنتظر أن تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، إضافة إلى التداول حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. شارك المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان يومي 17 و 18 من سبتمبر 26 و 2000 بمدينة أينسن الألمانية في المنتدى الاقتصادي الألماني التونسي، وذلك في إطار تعزيز التعاون التونسي الألماني في مجالات الاستثمار والتشغيل وتنمية المهارات. وجمع المنتدى مؤسسات عمومية واقتصادية وجامعين وفاعلين اقتصاديين من البلدين، وتناول عددا من القطاعات الاستراتيجية من بينها الانتقال الإيكولوجي والصحة والرقمنة والابتكار وتنمية المهارات، وفق ما جاء في بلاغ نشرته أمس الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. ووفق نص البلاغ، وخلال الجلسة التي خصصت لموضوع الجالية التونسية بالخارج كشريك في الاستثمار، أبرز حاتم دحمان الإمكانات التي توفرها الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى إمكانيات مساهمتها في خلق القيمة من خلال الاستثمار المباشر في تونس وتيسير النفاذ إلى الأسواق الألمانية والأوروبية ونقل الكفاءات والتكنولوجيات وأساليب التصرف، فضلا عن مرافقة أصحاب المشاريع الشبان والكفاءات التونسية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر 26 و2000 تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة وتحقق النتائج للجميع. وسيلقي النفطي وفق بلاغ أصدرته الوزارة بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة، وسيتولى استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات رفيعة المستوى التي ستتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. كما سيترأس وزير الخارجية الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى مشاركته في الاجتماعات الوزارية الإقليمية ولمجموعات الانتماء، كما سيجري على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل التداول في السبل الكفيلة بتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. دولية نفذت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي توجه يوم أمس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف عرقجي خلال رحلته في قطر، وذلك في ظل تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن. فرنسا تندد بقرار إيران إغلاق مركزها الثقافي في طهران، التي تقول إن المركز يقوم بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومية. وأقلت وزارة الخارجية الفرنسية أمس إنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا لسفارتها في طهران. ومن أخبار العالم أيضا، قال مصدر حكومي سوداني أمس أن 11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في انهيار منجم للتعدين الأهلي في ولاية البحر الأحمر شمال شرق السودان بالقرب من الحدود المصرية. وتأتي هذه الكارثة بعد أيام من انهيار منجم ذهب في منطقة كردفان، ما أدى إلى مقتل حوالي 80 شخصا وإصابة العشرات. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.